0: راديو 90 هواها مصر.
1: يا رب اللهم اجعلني صادقا.

يهرب فوق لما فلا فلاقي الدواء قبل ما يخلق اي داء. وان الوجع لو زاد في احساسنا وكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على كل محراب في الوجود من الركوع ومن السجود ومن الخشوع للإله.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: بالراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2026. أقيم الاحتفال بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام بالتزامن مع فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح عرقجي أن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق الراهن، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن أمن الخليج العربي مرتبط بالأمن العالمي. وأوضح وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة تدين اعتداءات الحوثيين، ومشيرا إلى أن حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة وأن السعودية تدعم المبادرات الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتقد أنشطة إسرائيل الاستيطانية، وقال لافروف خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوقت قد حان لحل القضية الفلسطينية استنادا إلى القرارات الأممية. وأضاف أن الوضع يتدهور في الضفة الغربية حيث توسع إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، إذا استمر هذا الأمر فإنه لن يتبقى أي حيز جغرافي للدولة الفلسطينية. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث في لقاء مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر سبل تعزيز التعاون مع الرابطة ومنظم الرحلات بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير السياحة والأثار في فعالية معرض اليابان الدولي للسياحة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يغادر القاهرة ظهر اليوم متوجها إلى جوبا لمواجهة منتخب جنوب السودان بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: صباح الخير، صباح الهنا والسعادة والفل على كل الصبحوية، وحلقة جديدة وأسبوع جديد بنبدأه من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. النهاردة الحد 27 سبتمبر 2026، درجة الحرارة في القاهرة 34-23، اسكندرية 34-23، الإسماعيلية 35-22، العريش 32-22، شرم الشيخ والغردقة 36-28. يا سعد صباح كل الصبميع الصبحوية الحلوين حبايبي اللي بيبدأوا معانا اليوم كده، وإن شاء الله يوم يكون حلو جدا جدا جدا جدا. الاباء والامهات الحلوين والامامير كده يبعثوا لي اسامي الولاد على واتساب راديو 90 90 010 400 90 90 4 عشان نقرا الاسامي، ويا ريت الرساله تكون عباره عن الاسامي بس، علشان احنا بنقرا الرسائل من بره فلما بتبقى طويله في حاجات بتقع مني، فالرساله تكون عباره عن اسامي فقط. كمان تقدروا تبعتوا لنا على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، ويا ريت تبعتوا صور كتير للولاد علشان ننزلها ونحتفل بيهم في البوست على فيسبوك. صباح الفل، يلا بينا نروح ليونس وزيتون ونرجع من جديد.
1: وأدين السبت وشفت هو ما حصلش حاجة، والوضع دايما ما اختلفش، الجو برد في أي حاجة.
2: يونس وزيتون هيدقوا دلوقتي.
1: ايه قطعتوا عليا حبل غناء الصباح.
2: أحلى صباح على الراديو 90 90.
3: يونس وزيتون
4: ايه ده؟ انت ما نمتش كويس امبارح ولا ايه؟
5: اه والله يا زيتون كان عندي شغل كتير قوي، وكنت مراكم شغل عليا كتير. فعشان انا بصراحة يعني انا غلطان، المفروض كنت اخلص الشغل اول باول، فامبارح بقى تقريبا ما نمتش.
4: اها غلط جدا الواحد يسهر كده يشتغل،
5: لا وان انا اسيب حاجات كتير تتراكم عليا.
4: ايوه صح.
5: فوق انت بس ايه فوقني.
4: اما امبارح بقى يونس كنا عندنا عيد ميلاد كارما، كان يوم جميل، اكيد انت شفت الصور على الفيسبوك.
5: شفته جميل.
4: شفت بقى احتفاليه جامده جدا بقى، والوان وسبريهات بقى وزينه، وكان يوم جميل جدا يعني. عيد ميلاد كارما امبارح، وكانت حته التورته كانت تورته حلوه قوي.
5: بس لا فتنظري كام حاجه هقولهم وانت قول لي يعني لو انا غلطان. انا شفت صوره في العيد ميلاد، شفت انتوا كنتوا عاملين العيد ميلاد ده فين اصلا؟
4: في بيت كارما.
5: ماشي. شفت خير اللهم اجعله خير كده يا زيتون. شفت البيت او المكان اللي بتعملوا فيه العيد ميلاد متبهدل، شفت مليان فوم ومليان ورق ومليان سبريهات، والكرسي متشلفط ومتوسخ، معرفش بقى وده ايه اي ده ولا ايه.
4: لا لا خالص، بس اصل احنا ايه لما قعدنا نلعب بقى يعني، قعدنا بقى نرمي بعض بقى، كان في كده قطع جاتوه نرميها على بعض بقى ويجي على وشنا كده، ويبقى حاجات مضحكه قوي قوي قوي. يا سلام. بس انا مش عارف برضه، انا لاحظت ان مامة كارما ما كانتش مبسوطه، قالت ليه يا اولاد كده، انتوا يعني احنا جايبين لكم الالعاب وحاجات حلوه، ليه تعملوا كده؟ ومش عارف، حسيت كده ان هي ما كانتش مبسوطه. تفتكر فعلا ان هي ما كانتش مبسوطه ولا انا بتهيألي؟
5: لا ملهاش حق تزعل خالص. ازاي تزعل ان انتوا بهدلتوا لها بيتها؟ لا لا ملهاش تزعل، ازاي تزعل؟ مامة كارما غلطانه.
4: ايه ده، هي فعلا زعلت يا يونس؟
5: زيتون
4: ايه،
5: تعالى نعكس الموضوع. عيد ميلاد فجل اخوه كان عارف انه قرب. صح.
4: ايوه.
5: ومامتك عملت العيد ميلاد مثلا عندكم مثلا في الليفينج مثلا مثلا. أيوة. وانت عزمت صحابك وفجل عزم صحابه وبهدلوا البيت. ومامتك فضلت واقفه ساكته كده وزعلانه زي مامة كارما، بعد ما صحابك هيمشوا هيحصل ايه؟
4: اكيد ماما هتبقى زعلانه جدا وتقول انتوا ايه اللي انتوا عملتوه في البيت دوت كده غلط، وهتبقى متضايقه قوي، علشان هي اللي هتضطر تنظف كل ده بنفسها.
5: يبقى مامة كارما زعلانه ولا مش زعلانه؟
4: صح يا يونس عندك حق.
5: مامة كارما عندها حق ولا ما عندهاش حق؟
4: تفتكر احنا زودناها شويه في اللعب والتنطيط ورمي الحاجات على بعضينا؟
5: انتوا كنتوا بترموا بعض بالجاتوه.
4: ايوه يا يونس، اصلا
5: حسيت كنت هتهولي
4: لعبه تضحك، او حسيت انها حاجه تضحك يعني.
5: اولا حرام نعمل حاجه زي كده بنعمه ربنا، الاكل ما ينفعش نعمل بيه نلعب بيه. تاني حاجه انتوا بهدلتوا لصاحبتك كارما البيت، ومامتها اكيد فضلت طول الليل تنظف مكان البهدله اللي انتوا بهدلتوه.
4: ايوه يونس صح عندك حق.
5: لما نتعزم يا زيتون لازم نحافظ على المكان اللي احنا فيه. زي ما بتحافظ على اوضتك يا زيتون، انت ترضى حد يبهدل لك اوضتك؟
4: لا طبعا مرضاش.
5: يبقى لازم احافظ على بيوت الناس، صحابي او اي حد رايح ازوره، زي ما بحافظ على حاجتي بالظبط. وده بقى ينطبق على ايه؟ شنطتي زي ما بحافظ عليها احافظ على شنط صحابي. اي ادوات لصحابي لازم احافظ عليها لو اخدتها منهم، زي ما بحافظ على حاجتي. لو هلبس لبس مثلا، فجل والفجل هيلبس اللبس بتاعي، بنبدل اللبس مع بعض، لازم احافظ على حاجته. لو استخدم حاجة من ادواته، الحاجات اللي ينفع نستخدمها، لان في ادوات شخصية ما ينفعش حد يستعملها.
4: ايوة صح.
5: ايه الحاجة الشخصية اللي ما ينفعش انت وفجل تستعملوها؟
4: ما ينفعش نستخدم مثلا نفس الفوطة.
5: صح.
4: ما ينفعش نستخدم نفس فرشة السنان.
5: برافو. انت شطور يا زيتون.
4: نفس الليفة برضو. كل واحد له الليفة بتاعته.
5: صح يا زيتون. النهاردة تعلمنا ايه ونقول لصحابي ايه، وهتعتذر لمامة كارما دلوقتي في الكاميرا.
4: ما تزعليش مني يا طنط مامة كارما، احنا بس امبارح هي خدتنا بس اللي حبينا نلعب كده وزودناها شوية في اللعب، فبهدلنا البيت بصراحة. فاحنا بنعتذر، واعملي عيد ميلاد تاني واحنا هنيجي هنبقى مؤدبين خالص وبس. وكل سنة وانت طيبة يا كارما.
5: وتعلمنا ايه؟
4: اتعلمنا نبقى شاطرين وما نستخدمش حاجة غيرنا، بان احنا يعني نبوظ حاجة غيرنا ونبهدلها.
5: برافو عليك يا زيتون. بس قبل ما امشي عندي تعليق تاني. هو انت ايه اللي كنت لابسه في رجلك في عيد ميلاد امبارح ده؟
4: انت خدت بالك؟
5: مصر كلها خدت بالها يا زيتون.
4: اصل انا كنت بجهز الهدية بتاعتها، فنزلت بسرعة، فبدل ما بلبس الشوز لبست اللاكلوك بتاعي، اللاكلوك اللي على شكل ارنب ده.
5: لا بسم الله ما شاء الله، ده ارنب كبير كده.
4: طلع في الصور، طلع في الصور،
5: هو خد الصور لوحده اصلا.
4: يا نهار ابيض،
5: شيء جدا يا زيتون، مختلف برضه. ماشي يا عم،
4: سلام.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح النور، صباح الفل، وتعالوا نصبح على كل الولاد والبنات اللي رايحين المدرسة، وبابا وماما بعتولنا أسمائهم على طول. نصبح على فيروز، عمرو، كمان كايلة، مريم القياتي، ليان والناردين، وصباح الخير من جود، أحمد عبد السميع، كمان ساجد وليان، وبيسلموا على زيتون، جوليا جوجو ومريم وجودي وملك أبو بكر، وكمان ميزو. صباح الفل يا ميزو. خديجة، أحمد، حسن، في كمان دليدة، أول يوم مدرسة النهاردة يا دليدة، ازيك، عاملة ايه؟ وفريدة كمان صباح الفل، سليم وفانا صباح الفل، كمان علي وسليم، كريم حافظ بيصبحوا علينا، إسراء النمر صباح الفل، زاد وعلي صباح الفل، علي الدين ماشي كمان صباح الفل، من يحيى أحمد ورؤى أحمد صباح الفل، كمان مين معانا نصبح عليه؟ يونس علي مهدي، تيتا نجوى، محمد ويوسف، ياسر بيصبحوا علينا، ويا محمد ويا يوسف، ياسر صباح الفل مني أنا كمان، محمود زيتونة صباح الفل كمان منورنا، كريم أحمد جاد وعمر أحمد جاد صباح الفل، ألان وأولندا وأليمار وأيسل صباح الجمال، كمان مين معانا؟ بشوي وكراس صباح الفل، كمان كوكي صباح الفل، أنس وزين وجوليا ودانيلا ولينا صباح الفل، كمان برنادات مينا صباح الفل يا برنادات، انا في موت موتة موتة ماشي صباح الفل يا موتة، هيا وعمر جابر صباح الهنا. يا جماعة الرسالة أرجوكم رسالة واحدة وتكون قصيرة عشان بقرأ رسالة من برا، المواضيع الكبيرة ما بشوفش الرسالة. يحيى ونور ومحمد الشايب صباح الفل، مين كمان معايا؟ هيا وعمر جابر تاني، سيلا صباح الفل، أنس ورقية صباح الجمال، كارما وكندا الشهاوي صحابي، سليم وداليا صباح الفل، مريم وجودي وليلى وآسر وفيروز وأسمى وصوفيا صباح الفل، ولينو ياسين البحراوي وحاتم بيصبح عليا، وفي كمان مين معايا؟ بسمة وصولة وجلال وسلمى محمود وآسر وآدم ويامن ويزن وآدم ومريم إسلام وديفيد وليلي، وكمان كده فيروز عمر تاني، وكمان عمر أحمد وعمار ورضا ويامن، وتعالوا نروح لصفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، مين برضو صبحوا علينا هناك؟ كريم وآسر وعمر وحمزة وأحلام وبيسان ودارين ويحيى ويونس ولمار وتالين وآسر وآمن ويزن وكوكي ولولي وأحمد صباح الفل، من ملك وريتاج ومكة ونوجا العسل صباح الفل. تنسى معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، معلش لو نسيت أسامي بس بتبقى الأسامي كتير والله غصب عني، كوكي ولول ولولي ولولو وملك أبو بكر وعبد اللطيف، والله قلته قبل كده، قلت يا ملك اسمه الاسم قبل كده، عبد اللطيف ومريم ومي ومحمود.

0: Start your day with Ahmed Yunus. صباح الفل من جديد, وتعالوا نروح بداية الحلقة كده لتقريرنا المروري مع الزميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: صباح الخير. بنبدا الاسبوع ونعرف كده في بدايه الصباح الحلو ده اخبارنا واخبار الطرق ايه.
1: ما زالت حتى الان الحركه المريه على كافه محاور الجمهوريه بتعمل بشكل طبيعي من محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم. في نطاق المحافظات المجاوره بدات تتصل بعض الكثافات في طريق الزراعي المتجه لمناطق شبرا الخيمه وميدان المؤسسه اللي جاي من محافظات الوجه البحري. هنروح نستخدم اسرع طريق دلوقتي هو محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى مناطق الخصوص والمرج والسلام واعلى مناطق بشتيل والبراجيل واعلى مناطق البساتين. بعض الكثافات ايضا اعلى مناطق طريق استاد السلام اللي جاي منه دلوقتي ومتجه لموقف العاشر. اسرع طريق دلوقتي على طول لمناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق محور سعد الدين الشاذلي او طريق العبور. اسرع طريق دلوقتي لمدارس النزهه ومصر الجديده ومناطق شيراتون هو سلوك شريف تيتو وعبد الحميد بلوي. اعلى كوبري اكتوبر اعلى كوبري 15 مايو بعض الكثافات المتفرقه. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات في طريق الميثاق اللي جاي من زهراء العاشر دلوقتي في مدينه نصر وجاي من كوبري الفطيم. اسرع طريق دلوقتي لمدارس مدينه نصر والمنهل والحي السادة والحي الثالث هو كوبري جربنيا او محور طه حسين او طريق الواحه. اسرع طريق دلوقتي بعيد عن كوبري حدائق القبه وكوبري مناطق حزميه الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهره او متجه لمناطق مدارس المطريه وحدائق القبه وسرايا القبه والزيتون والامريه هو كوبري سرايا القبه. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن كورنيش النيل عند منطقه رود الفرج بعض الكثافات المريه ومدارس مناطق شبرا الخيمه هيكون امتداد احمد حلمي. اسرع طريق بعيد عن شارع رمسيس وغمره المتجه لمدارس غمره والظاهر والعباسيه وجامعه عين شمس ومحور روكس الجديد او شارع احمد سعيد او نفع الازهر. اسرع طريق بعيد عن زحمه مناطق محور جمال عبد الناصر في القاهره الجديده المتجه لمدارس القاهره الجديده وجامعات واكاديميات التجمع هو محور التسعين الجنوبي او محور التسعين الشمالي. اسرع طريق دلوقتي في مناطق الجنوب اللي جاي من مناطق حلوان وجامعه حلوان ومدارس حلوان والمعصره محور الاوتوستراد. واسرع طريق دلوقتي لمدارس المنيا مصر القديمه السيده زينب عابدين دربن سيتي هو طريق القصر العيني. باقي الحركه المريه ايضا في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات امام جامعه القاهره المتجه الى مناطق المهندسين والدقي ومدارس المهندسين والدقي وجامعه القاهره. هنستخدم منزل شارع المراد او منزل شارع الجامعه وطريق وصلة طريق الواحات عند بوابه حلال الاهرام بعض الكثافات هنروح نستخدم وصلة دهشور. وباقي الحركه المريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على جافه المحاور عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: صباح الخير احمد يونس معاكم من راديو 90 90.

number one station. صباحك ومفرحك معك أحمد يونس على راديو 90 90. You're on the number one. النهاردة يا سيدي على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية هيكون في احتفال بعنوان ليلة في حب رسول الله 8 مساء, وعلى المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية هيكون في حفل المركز تنمية المواهب, وده 8 مساء, وفي معهد الموسيقى العربية في حفل وهابيات موسيقى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب, وده معاده الساعة 8 مساء. يلا الكبار بقى صبحوا علينا, يلا مكانكم بقى, انا عارف ان الاطفال ياخدين وقت كبير صرعواتكم, يلا الكبار ابداوا بعتوا اساميكم على واتساب في الراديو 90 90 010 400 90 90 4.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: قرارات واختار لك قرار ولا اتنين ولا تلاتة وشوف ايه انسب القرارات. واحد، خليك صارم وحازم في انك هتقول لنفسك انا مش هتعامل غير المعاملة اللي استاهلها من الناس، مفيش اي حاجة تستاهل اني اقلل معاييري في الحياة او اني اتنازل عن حاجة تسعدني وانا عمال ادي ومفيش حاجة بتيجي في المقابل. انا لازم اوقف الجميع كده واقول انا هتعامل المعاملة اللي استاهلها. اتنين، افتكر دايما الحكمة اللي بتقول الحياة بتعلمك الحب والتجارب بتعلمك تحب مين والمواقف بقى بتعلمك مين اللي بيحبك. تلاتة، افتكر ان التردد تكلفته بتكون اكبر بكتير من اننا نغلط، يعني الخطوة الغلط احسن واسهل يعني بيقولك وانجز من اني افضل متردد طول عمري. على الاقل لما بتاخد الخطوة وتطلع غلط بتتعلم وتعرف انها غلط ومش هتكررها على الاقل على قد ما تقدر يعني، فهيكون عندك خبرة. لكن التردد مفيش اي حاجة بتحصل كده. تلاتة، طب نروح لأربعة، وإحنا بنكبر بنكتشف يا صاحبي إن في حاجات كتير كان ممكن نحبها وتبقى هوايات لينا بس إحنا ما جربناهاش لأن في روتين حياتنا اللي على طول مشغولين بنعمل كل اللي عارفينه فقط. بيقولك حاول كده من فترة للتانية تجرب حاجة جديدة عمرك ما عملتها من باب التجربة، وبيقولك أكيد وبنسبة كبيرة هتلاقي حاجة فيهم تسعدك. خمسة، غير طريقة تفكيرك في أداء المهام اليومية، يعني مثلا مش لازم المشوار اللي وراك يكون تقيل عليك، البس في المشوار التقيل ده اتشايك، عدي اشتري قهوة أو مشروب بتحبه، اسمع مزيكا حلوة كده وانت رايح، مش لازم تبقى رايح مكشر وعمال تدي كلاكسات لو انت سايق العربية أو ضارب بوزك شبرين أو انت باصة من الشباك ومكتئبة. يقولك جرب جرب جرب جرب كده كده انت هتعمل الحاجة المطلوبة منك على فكرة. فبيقولك خليك ذكي، اضحك على اللي مضايقك واضحك على نفسك، فخلي الحاجة اللي خانقاك تطلع مش خانقاك، اخنقها انت بانك تبقى مبسوط. لو قضيت يومك وانت مش طايق نفسك وحاسس انك بتعمل كل حاجة غصب عنك عشان هي بس لازم تتعمل، اليوم مش هيبقى لطيف وهيبقى صعب وهتعملها غصب عنك برضو. طب ما تيجي نجرب نعملها بمزاجنا. بيقولك جرب وغير المعايير وحط معايير انت تستاهلها. صباح الفل، صباح الفل لأحمد يوسف، وصباح الفل لسلوى وفاطمة جمال، وصباح الفل لرينا، وصباح الفل لأمي زيزو وهلاء ودهب وحنان بدران، وصباح الفل لأميرة صباح على رانيا، وصباح الفل لنوسة وعبد الرحمن العقر، وصباح الجمال لمينا ناشد وأمينة خالد وأحمد المنسي وهند، وتكتبوش أساميكم، اكتبوا لي صباح الخير وانا هجيب الترو كولر على كل ايه رقم. حاضر عينيا. مكرم ومرنا صباح الفل، واسلام خضر يسعد صباحك، واحمد ابراهيم ونوني وتتمنجا حلاوه جميل اسمك حلو يا جميل انت رافي ومحمود ومين كمان من الكبار، طارق ريكا وجودي وولاء وطارق عبد الحكيم ومريم الحناوي وكمان نهى وحنان نعيم. الفكره عجباني والله، وانا بس يلا ننفذ، بس ننفذ ولا ايه؟ صباح الفل لنهى وصباح الفل لأسماء. فكا يا عم، فكا يا هابا، فكا يا استاذ هناك، صباح الخير. ايه ها على الستون بقى، يلا ابتسم بالعافيه وهتيجي معانا. ها ها ها

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: صباح الفل برج الجدي. بيقول لك الحياة لعبة، احنا اللي بنحط قواعدها والشاطر هو اللي بيعرف يكسب كل ليفل ويروح للي بعده. الدلو ما فيهاش حاجة انك تغير الطريق في النص لو حسيت انه مش هيوصلك للي انت عاوزه. الغلط انك تكمل الطريق بعد ما تأكدت وخلاص قدامك بيقول لك انا غلط بس انت معك ناشفة. الحوت الموضوع مش كبير ولا ملوش حل، كل اللي محتاجينه شوية اصرار وعنده نشوفية دماغ في اننا نحقق اللي احنا عاوزينه وعزيمة وهتحقق. صدقني يا حوت هتحقق. الدور اسلوب لا الحمل الاول ابتداء من الاسبوع ده، حاول تاخد الكلام بمعناه الحقيقي وما تفضلش تدور على معاني خفيه، الموضوع مش متحمل. اما الدور اسلوبك مقنع وده هيساعدك في حل مواقف كتير بتتعرض لها، استمر في اسلوبك يا باشا. الجوزاء ما تخليش التردد يضيع علينا فرص حلوه عماله تيجي واحنا عاملين مش واخدين بالنا، خد الخطوه ارجوك. اما السرطان في حاجه شغله بالك زياده عن اللزوم مؤخرا، مديها اكبر من حجمها في التفكير، ما تستاهلش والله خالص، سيبها على الله. الاسد عيش حياتك بالطريقه اللي انت حبيبها وبتريحك طالما انت ما بتضرش حد، فيعني كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك على فكره برضه. العذراء ما تسمحش لحد يتدخل في اللي ملوش فيه، ما تسمح لهمش يتجاوزوا حدودهم في انهم يحشروا مناخيرهم اكتر من كده. الميزان في حاجات كده ساعات بتحصل صدفه من غير ترتيب وبتبقى احلى بكتير لو فضلنا نرتب ليها، وشكلك الاسبوع ده كده كده فيه حاجه هتصادفنا حلوه. اما العقرب اصحابك هيكونوا مفيدين ليك الاسبوع ده وهيساعدوك بشكل غير متوقع، فانتظر يا باشا يا عقرب. والقوس لو اخدت كل يوم خطوه صغيره هيبقى احسن بكتير من انك تاخد خطوه ونطه كبيره في يوم وتفضل بعدها قاعد بدون خطوات خالص يا غالي. النهارده 27 سبتمبر، كل اللي عيد ميلاده من النهارده كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. صفات مواليد النهارده: عندك اراده، اصرار كبير في تحقيق الاهداف، في شويه عصبيه بس في شويه طيبه كبيره جدا. اما الوضوح فانت شخص واضح واضح واضح. لسه مكملين صباحكم وطرحك على راديو 90 اف ام. اقفل الشباك،
0: اقفل الشباك مع احمد يونس.
1: هنسمع مستنياك بصوت نانسي عجرم، وهنسمع بعدها سميرة سعيد روح يا زمان. الاغنيتين حلوين جدا وترابيتين كده وحفلات وجو رايق. يلا

0: الراديو 90 صباحكم مفرحة معكم أحمد يونس على الراديو 90
1: You're on the number one.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الاعتزاز بالدور المتميز الذي يطلع به الكوادر المصرية في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما يقدمونه من إسهامات ملموسة يعكس ما يتميزون به من كفاءة وخبرة وقدرة مهنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام بالتزامن مع فتح مضيق هرمز، وقال ترامب إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح عرقجي أن حل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق الراهن، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن أمن الخليج العربي مرتبط بالأمن العالمي، وأوضح وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة تدين اعتداءات الحوثيين، مشيرا إلى أن حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة وأن السعودية تدعم المبادرات الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الدول الأوروبية بعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق آخر قال لافروف إن موسكو يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الأوسع، داعيا إلى تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران وإقامة بنية إقليمية مستقرة. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث في لقاء مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر سبل تعزيز التعاون مع الرابطة ومنظم الرحلات بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير السياحة والأثار في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يغادر القاهرة ظهر اليوم متوجها إلى جوبا لمواجهة منتخب جنوب السودان بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في الع...

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.
2: اختفى

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: Stop music. Get a deal on it.

النهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحه وبذكرى فك رموز حجر رشيد ونشاه علم المصريات. ده النهارده. وبمناسبه اليوم العالمي للسياحه تعالوا نلف لفات كده منوعه. يعني هقول لك مثلا اغرب انواع السياحه في العالم. في حاجه اسمها سياحه سمك القرش، يسافر المسافر لمكان معروف انه مليء باسماك القرش وينزل المايه في قفص معدني عشان يكون في اقرب مكان ممكن من سمك القرش. انا عندي فوبيا، عندي رعب من فكره القفص في وسط المايه فيها سمك القرش، لان في افلام اتعملت مخصوص على ده. في كمان سياحه الرعب، ايوه تعال لي بقى، دي بقى بتبقى عن جولات في بيوت ومستشفيات وانفاق تحت الارض، اتقال عنها ان فيها عفاريت وبتقال عنها قصص واساطير مرعبه، ومعظم الاماكن دي بتكون شهدت حوادث وجرائم قبل كده. في حاجة اسمها السياحة النووية، ودي رحلات بدأ تنظيمها قريب من حوالي سنتين لزيارة المكان اللي حصل فيه انفجار تشيرنوبل بعد انخفاض نسبة الإشعاع هناك ووصولها لمستوى آمن ما يسببش أي خطر على الزوار. سياحة المقابر، في ناس كتير مش بنروح نزور ندعي والكلام ده، لا خالص، بيقولك تزور مقابر المشاهير اللي بتحبهم. وفي كمان ناس كتير مهتمة بالتاريخ ويحبوا يسافروا يزوروا مقابر الشخصيات التاريخية. في بقى سياحة السجون، ودي عبارة عن جولات بيتم تنظيمها لزيارة السجون اللي حصل فيها إبادات جماعية أو مجازر بشعة، خصوصا السجون النازية اللي كانت معروفة بده. في بقى سياحة كمان من أغرب أنواع السياحة اسمها سياحة الكوارث، ودي بتكون للأشخاص اللي بيحبوا يروحوا يشوفوا المناطق اللي اتدمرت بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الحروب مثلا. عندك سياحة الأفلام، في ناس بتحب تسافر تشوف اللوكيشنز، المواقع اللي تم تصوير فيها الأفلام والمسلسلات المفضلة، يعني حاجات كتير جدا زي مثلا سلسلة أفلام The Lord of the Rings، دي ليها لوكيشنز الناس بتروحها كمزار سياحي، وأماكن كتير والجوراسيك بارك وحاجات كتير وهاري بوتر، يعني كل دي مزارات الفيلم، مزارات اللي هي السياحة الغريبة حول العالم. لسه مكملين صباحك ومطرحك، وهنتكلم كمان لسه عن أغرب فنادق في العالم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وكمان ممكن نتكلم عن أنواع مختلفة من الأجازات ممكن تكون ما تعرفهاش، بس الوقت يسعفنا. بس لسه مكملين صباحكم مطرحك، أيها الصبحوية الحلوين، ومعكم أحمد يونس، 7-9 صباحا، صباح الفل.

في اليوم العالمي للسياحة خلينا أقول لك عن مجموعة من أغرب الفنادق في العالم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. فندق الرمال في انجلترا، الفندق ده موجود على احد الشواطئ الشهيره هناك، عامل زي قصور الرمل اللي بتتبني على الشواطئ، ولكن الفندق ده تقدر تعيش جواه وتنام وتقعد وتعمل كل اللي انت عاوزه، رمل متماسك يعني. فندق الملح في بوليفيا، وكل جدرانه وارضياته معموله بالكامل من الملح، وحتى الاثاث والسقف معمولين من الملح، عامل زي كهف الملح في مصر. وفايدته انه بيسحب الطاقه السلبيه وبيعالج بعض الامراض ومنها الام المفاصل. كهوف الملح بقت موجوده في اماكن كتير، مش محتاجه سفر في القاهره في منها على فكره، ولو انت بتسافر سيوة موجودة هناك بوفرة يعني. كمان فندق الخيمة المعلقة في بافاريا، وده عبارة عن خيمة نوم متعلقة على شجرة كثيفة، وبتطلع وتنزل منها باستخدام الحبال وتقضي ليلة منعزل عن العالم ومندمج مع الطبيعة والناموس ومناظر الجبال والأشجار. فندق الجبل السحري في تشيلي، وده الفندق موجود في جبل متغطي بالكامل بالعشب الأخضر، تقدرش توصل له الا من خلال جسر خشب مخيف معلق وحواليه غابات كثيفه، وفي شلالات ميه بتنزل من هنا ومن هنا. فندق الثلوج في السويد، وده موجود على ارتفاع 6000 متر ومعمول بالكامل من التلج والجليد، وبيوفر للنزلاء اكياس نوم حراريه تساعد في التدفئه، ولكن بيفضلوا مستمتعين بمنظر التلج لحد ما الصحه خلاص يعني. مش مسموح للاطفال اقل من 12 سنه يروحوا. فندق الزرافات في كينيا، الزرافة بتعيش هناك مع النزلاء بتوع الفندق، زرافات كتير كتير، والفندق بيقدم لهم وجبات أكل مع وجبات النزلاء، يعني تبقى تفطر وهي قاعدة برقبتها معاك يعني. وفندق المنجم، وده موجود في السويد في باطن الأرض، وبيعتبر أعمق فندق في العالم لأنه على عمق 155 متر تحت الأرض. الموبايلات طبعا مش بتلقط فيه اي اشاره، وبيخليك منعزل عن العالم، وبيوفر لك الفرصه انك تبات جوه منجم فضه، لان الفضه ليها فوائد علاجيه. فندق تحت المايه في تنزانيا موجود، ومكون من 3 ادوار تحت الماء، وبيخليك تشوف الحياه البحريه من حواليك باعماق مختلفه، وما تشيلش هم التنفس جوه المايه، الفندق عامل حسابه وبيوفر كل اللي ممكن تحتاجه. كمان فندق مواسير الصرف في النمسا، وده عبارة عن عدد من المواسير الضخمة جدا تم تحويلها لغرف فندقية مريحة ولكن ما فيهاش شبابيك. الفكرة نفسها صعب قوي. فندق الكهوف في جامايكا، فندق معزول تماما في وسط الأدغال على قمة أحد التلال، عبارة عن 12 كوخ، وبيحتوي على كهوف حقيقية بيقدموا فيها وجبات الأكل للنزلاء على ضوء الشمع. وفي كندا في فندق عبارة عن سجن، وهو في الأصل قبل ما يكون فندق كان فعلا سجن، بيتيح للزوار إن هم يقضوا ليلة في أي زنزانة يختاروها، وبيخدوهم في جولة لعنابر الإعدام قضى فيها المساجين اخر ساعتهم، لا حول ولا قوه الا بالله. وفي نفس الوقت بيوفر اقامه مريحه، الاثنين مع بعض ما تفهمش ازاي. فين؟ في كندا، عشان لما تسافروا كندا يعني عايزين تغيروا يعني. بصوا بقى، كمان في فندق عايز اقول لكم عليه في سيوة، انا رحت وصورت حلقه هناك، اسمه ادرار املال، والفندق ده معمول كله برضو من الصخر والملح والرمل. الفندق ده ممنوع فيه اي وسيله اضاءه غير الشمع، ما فيش غير الشموع. الفندق معزول وفي وسط الرمل، وكل الحياه هناك حياه بدائيه تماما، الاكل معمول على الحطب، مفيش اي فكره حياه عصريه خالص، هو كله صخر في رمل في ملح. والفندق ده يعني حتى السراير بتاعته معمولة من الملح، والفندق موجود في سيوة، بس هو غالي شويتين يعني. من رحنا صورنا هناك وسألنا، كانت يعني نصور مثلا من سنة ونص مثلا، يعني كانت الليلة بتوصل أعتقد ل15,000 جنيه يعني. فقولوا بقى بس سنتين وسنوي بقى، فخلاص فشطح يعني، للي بيحب العزلة يعني. انا ما بحبهاش، ملل قاعده في البيت والله جميل عسل. لسه مكملين صباحك وبطرحك على راديو 90 FM. بغض النظر عن سعره بصراحه، بس هو القصه الفكرة نفسها ان هو في حاجات غريبة وفي فنادق بفكر غريب، فانا بقول لك ان سيوة موجود فيها اللقطة دي. كمان مصر فيها كل حاجة حلوة الحقيقة بجد. لسه مكملين صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيديلك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
4: السلامة في العلامة.
5: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: صباح الخير من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. وتعالى اقول لك يا برج الجدي، الحياه لعبه، احنا اللي بنحط قواعدها والشاطر هو اللي بيعرف يكسب كل ليفل ويروح للي بعده. اما الدلو ما فيهاش حاجه انك تغير الطريق في النص لو حسيت انه مش هيوصلك للي انت عاوزه. الغلط ان احنا نكمل بعد ما اتاكدنا ان الطريق ده غلط. عايز اكتر من كده ايه؟ الحوت الموضوع مش كبير ولا ملوش حل، كل اللي محتاجينه شويه اصرار وشويتين عزيمه ونحقق الهدف ونوصل للي بنحلم بيه وكلنا نفرح ونتبسط يا حوت. اما الحمل فابتداء من الاسبوع ده حاول تاخد الكلام بمعنى الحقيقي وما تدورش على معاني خفية، الموضوع مش مستاهل الإرهاق ده. الطور أسلوبك مقنع وده بيساعد في حل مواقف كتير بنتعرض لها وهنتعرض لها، فاستمر على هذا المنوال. الجوزاء ما تخليش التردد يضيع عليك فرصة حلوة مش هتتكرر تاني، اتشجع وخد الخطوة أرجوك. السرطان في حاجة شغلة بالك زيادة عن اللزوم، ما تديهاش أكبر من حجمها في التفكير، افصل شوية، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وافصل الدماغ دي شوية. أما الأسد عيش حياتك بالطريقة اللي أنت حبيبها وبتريحك طالما مريحاك وما بتضرش حد وما بتأذيش حد، وأنت مطلوب منك البس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك الاثنين. أما العذراء فبيقولك ما تسمحش لحد يتدخل في اللي ملوش فيه، اتدخلوا كتير بما فيه الكفاية. يا باشا دي حياتك أنت. يا ميزان في حاجات بتحصل صدفة من غير ترتيبات وبتبقى أحلى بكتير، فاستعد لكذا صدفة حلوين كده في الفترة اللي جاية، ربنا يجعل حياتك كلها صدف حلوة. طيب العقرب، اصحابك مفيدين ليك على فكره اليومين دول واللي جايين واللي بعدهم واللي بعدهم، الصحاب لا غنى عنهم وانت بالذات

0: صباح الخير، صباح الهنا، أنت معنا وأنت معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. أحلى صبحوية ولا إيه؟ صباح الخير.
1: أزمة يومك كل يوم من 7-9 صباح.

music just feels so good. You're on the number one. قبل السلام افتكر دايما الحكمة اللي بتقول الحياة بتعلمك الحب وتجارب بتعلمك تحب مين والمواقف بتعلمك بقى مين اللي بيحبك. افتكر دايما ان التردد تكلفته اكبر بكتير من اننا نقع في خطوة غلط. على الاقل لما تاخد الخطوة الغلط اتعلمت عرفت مش هترجع تفكر فيها تاني، لكن التردد هتفضل متردد متردد متردد وفي الاخر ما عملتش اي خطوة. بيقول لك كده كده انت هتعمل الحاجة المطلوبة منك، فاعملها بذكاء، لانك لو فضلت شايل همها مرة واثنين وساعة واثنين وثلاثة كده كده هتعملها بس المود هيبقى وحش واليوم هيبقى صعب قوي. فغير الطريقة، اعملها وانت مقتنع وان انت بتشجع نفسك ان انت هتعملها والشغلانة هنفذها وانا مبسوط. اقنع نفسك انك مبسوط مرة في التانية وكل حاجة هتبقى تمام. خلصت حلقتنا من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. بكرة نلتقي الساعة 7 صباحا دائما، وهتبقى معاك وفاء شهور والدقيقة الاولى، وبعد كده فاديو عبير وحلقة جامدة جدا لسه الصبح. اوعى تغير مؤشر الراديو مش تقشره عن 90 سعيد. قولوا بقى دلوقتي سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: قافلة شحنة المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 84 بعد 200 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى عددا من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن بالغ التقدير لدور الجالية المصرية في تعزيز الروابط بين مصر والولايات المتحدة، لافتا إلى أن المصريين بالخارج يمثلون جسرا هاما للتواصل مع المجتمعات التي يعيشون فيها وشريكا أساسيا في دعم جهود التنمية الوطنية. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت قال إن الإجراءات الاقتصادية ضد إيران تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية الآن عند أدنى مستوياتها. وأضاف بيسنت أن واشنطن أرسلت وفودا إلى أنحاء مختلفة من العالم للتواصل مع الحكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي قال إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح عرقجي أن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق الراهن، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الدول الأوروبية بعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق آخر قال لافروف إن موسكو يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الأوسع، داعيا إلى تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران وإقامة بنية إقليمية مستقرة. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الدولة تحركت مبكرا لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وأوضح أنه تم بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تنفيذ برنامج تحفيزي لشركات الطيران بهدف تشجيعها على الاستمرار في تشغيل رحلتها إلى مصر، بما يضمن الحفاظ على الطاقة الجوية للمقصد السياحي المصري. ورياضيا، إسبانيا فازت على إنجلترا 3-2 في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: وبرعاية انتل. يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. أسبوع جميل وجديد، وإن شاء الله يبقى كده أسبوع متيسر. يعني عارفين اللي هو إيه، إنه الواحد كده بيبقى عايز الأسبوع يبقى فيه تيسير ومشي كده بسهولة ومشي كده بشكل حلو. فإن شاء الله يبقى أسبوع جميل على كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتبتدي يومها،
0: وأسبوع ما يكونش فيه زحمة. يعني نتمنى ان انت يعني اسبوعك ما يبقاش فيه اي زحمه كده، ويبقى سهل وبسيط زي ما عبير بتقول، وسقف للناس اللي صحيت ومفوقه.
1: ايوه طبعا،
0: صحيت حاجه
1: ومفوق حاجة تانية خالص.
0: احنا هنفوقك جدا جدا لو انت يعني لسه كده ما شربتش قهوتك ومقريف شويه انه لسه مع بدايه الاسبوع. لكن خلي بالك برضو احنا في نهايه شهر، ف يعني تمام، يعني احتمال تجيلك رساله حلوه مثلا خلال الايام اللي جايه، فتبقى مطمن شويه. الحاجات اللي هي مع نهايه الشهر وبدايه شهر جديد. فربنا يجعل كل ايامنا خير وسعاده على كل الناس اللي سمعانا في كل مكان. وحلقتنا النهارده مع بدايه الاسبوع كده فيها
1: متحمسه يعني جدا لحلقه النهارده.
0: يلا بينا.
1: حلقه لذيذه جدا، هي حساسه جدا بالنسبه لي، بس هي حلقه لذيذه جدا جدا. وبتتكلم عن ايه؟ في دراسه منشوره في Journal of Personality and Social Psychology، لقوا فيها ان الباحثون
0: منشوره
1: ان في ان مجرد معرفه اسم الشخص ممكن ياثر على الانطباعات اللي بنكونها عنه، وان الاسماء ممكن تستدعي تصورات مختلفه عن الشخصيه والصفات. يعني انا مثلا لما هعرف ان فادي اسمه فادي، فممكن باي ديفولت كده من غير ما احس يبقى في مخيلتي حاجات معينه او صفات معينه عنده بسبب اسمه. ده يودينا لايه؟ ده يودينا لاسمك ايه، وتسميت الاسم ده ولا لا، واصلا هل في ليك من اسمك
0: سميت
1: نصيب؟
0: سميت الاسم ده يعني ليه، مش ولا لا؟
1: لا، هو انا قلت ولا لا؟ اتسميته ولا لا؟ يعني لسه اسمك نمبر 1. فمثلا ايه، انت اتسميت الاسم ده ليه؟ وهل من صفاتك، يعني صفات الاسم بتاعتك، في اي حاجه ليك؟ يعني مثلا لو انت اسمك هادي، هل انت هادي؟
0: لو انت عصبي جدا مثلاً، عكس اسمك تماما. يعني هل انت بيبقى عندك الروقان، واللي هو يتقال لك ده انت نصيبك من اسمك؟ يمكن الدراسه دي اللي اتعملت احنا بنستخدمها طول حياتنا،
1: انه
0: كل واحد ليه رزق من اسمه او نصيب من اسمه. تلاقي الاسم لايق على شخصيتك وعلى طريقتك، وفي بقى حاجات بتبقى شويه بعيده.
1: انا جاي هنا عشان اقول اسمي، على فكره انا متحمسه عبير. جدا لا لا، انا متحمسه كده عشان لكل حد قال لي اسمك مش موجود في سنك، انا جاي اقول لكم معنى اسم الحقيقي.
0: سنك اسمها عبير؟
1: بص، مش صراحه، لا ما تقريبا ما شفتش. يعني لو في حد بيسمعنا في التسعينات واسم، لا في اواخر التسعينات واسمه عبير، يا ريت يكلمني. بس بقى انا النهارده عامله لكم مفاجاه، ان انا فهمت او جبت كده متفور لاسمي حبيته قوي، اللي هو معنى كده للاسم مختلف.
0: دورت على المعنى اللي يعجبها،
1: اللي يعجبني بالظبط. بس خد بالك، انا اسمي في حاجات كتير، يعني في عبير وياسمين، يعني الورود.
0: بس هنتكلم اكتر برضو عن اساميكم وعن طبعاً القصه بتاعتها، وبعتولنا على الواتساب على 010-490-90-4 علشان نعرف اساميكم اكتر.
1: واغرب الاسماء بقى،
0: واغرب اسم انت سامعه كده، او الاسامي الجديده دلوقتي اللي هي بتبقى برضو قديمه حبتين من الاجيال اللي قبل كده. تعالوا نلعب بس اللعبه دي، علاقه بالاسامي واسامينا كلها وكل القصص.
1: عايز اقول صباح الفل للشذا اللي بتسمعنا دلوقتي. صباح الفل يا شذا، ويا رب يومك يبقى لذيذ وحلو. بفكركم تاني بالتليفون، تقدروا تكلمونا على 2-18-10-866 او تبعتولنا على الواتساب 010-490-90-4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي هم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة، التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لا انا كل سعاده، انا والله العظيم ما صدقتش ان انا لما اقول كلمه على الهواء الاقي يعني 20 مسج بتطمني ان انا مش لوحدي. نهى، لا هرجع لنهى، بس بص بقى. صباح الخير، انا حابب اوصل، انا بس حابه اوصل رساله لعبير، انا من جيل 90. لا ده حد، ده ولد بيقول صباح الخير، انا بس حابه اوصل رساله لعبير، انا من جيل التسعينات واسمي فرجاني.
2: ماشي اسم يعني من الاسامي اللي الفاميلي نيم.
1: انا بس بشوف فرجاني ولا فرجاني مثلا.
2: لا فرجاني.
1: فرجاني ماشي. طيب انا عبير ومواليد 1996. انت مش لوحدك. صباح الفل عليكم، يا رب يومكم يبقى حلو زي ما بتخلوا يومنا حلو. وفي بقى صباح الفل يا عبير، انا عبير مواليد 2007. لا
2: صباح الفل عليكم والله.
1: ثانيه واحده ثانيه واحده، بتقولك مواليد 2007
2: ماشي،
1: يعني انت فاهم يعني ايه؟ حد سمى عبير في 2007؟ تحفه. انا مبسوطه جدا
2: النهارده. انت ليه معتقد ان الاسم خلص؟
1: ما اعرفش،
2: الاكسبايرد والله موجود عادي.
1: مش عارفه حاسه
2: كده يعني. ليه مين باعلك القصه دي وصدقتيها؟
1: ما انا بعتها لنفسي.
2: احنا بس بنقعد نهزر معاكي مش اكتر، انما احنا دي مش حقيقه.
1: اللي بيقول كده هو اكتر واحد سبب ان ما عملش اي حاجه بالطريقه دي،
2: عشان اسامي الدلع بتاعتها غريبه شويه. المهم
1: نهى، بتحس ان فيها معاناه؟
2: لا نهى، لا ليه؟ لا ماشي، ده في حد
1: من معناه. انا اسفه قوي،
2: بحس ان فيا من معناه.
1: معلش
2: ثانيه واحده، خلاص الحلقة خلصت،
1: خلاص انتهت. انا ما ينفعش افتح بقي طول الحلقة.
2: اتفضل. فيا من معناه. طب معنى اسم نهى ايه يا نهى؟ عشان احنا مش عارفينه، فقول لنا. وبتقول احنا اول اسبوع محتاجين طاقة علشان نكمل. اغرب اسم سمعته، هدير بتقول لنا ان اغرب اسم سمعته هو هدوبة، وانا بحب اسمي جدا هدير. هدوبة دي معناها ايه؟
1: مش عارف.
2: طيب صباح الخير حبيب، ماشي اوصل رسالة العبير. صباح الفل عليك. في كمان صباح الفل اولادي اسمهم جون
1: وجانس.
2: وجانس، جانس ده طب ده ولد ولا بنت؟ جانس بنت اكتر.
1: ممكن تفهمينا اصلا ايه بقى ده؟
2: ده من مايكل. يا مايكل فهمنا، ماشي يعني الاسم التاني ده ومين اختاره. صباح الفل عليك يا فادي، انت وعبير منورين الدنيا. كنت حابب بس اقول ان بحس اسمي تقيل. ده مين ده، توفيق ولا مين؟
1: ما حدش بيقول اسم، ما هو مش قايل اسم.
2: استنى، مش توفيق. وانا عمال بسعى ان اكون فنان، بس حاسس ان اسمي هو العقبه اللي في حياتي. انا حسين.
1: ايه ده؟ طب اسمك ده حلو قوي،
2: وبقيت حاسس ان ما حدش يكتشفني بسبب اسمي. بالمناسبه انا ما بحبش اللي اسمهم كريم. ليه بس؟ في ايه؟ مين مضايقك؟
1: ايه اللي
2: يعني؟ لا انت حابب اسمك ولا حابب كريم؟ وحابب طبعا ان اصبح على اسلام ابن اختي. طب هل بتحب اسلام ابن اختك ولا لا؟ لانه في الامارات، وبقول له ربنا معاك. وكمان اقول لاخويا محمد ربنا يقويك بالسلامه. بص يا حسين، انت اسمك حلو جدا ومميز قوي. وايه قصتك مع اللي اسمهم كريم؟ يعني انت بتقول ما بحبش اللي اسمهم كلهم، فيش واحد خالص كده كريم. طيب
1: كريم
2: كويس
1: لو ولد يعني. اسم كريم ده اسم طيب جدا
2: يعني، يبقى كريم كمان يعني. بصوا على فكره، اسم كريم ده دايما صاحبه يبقى واحد من
1: خير. لو كريم وبخيل الموضوع يبقى صعب قوي، هيبقى صعب. في حد بيقول صباح الفل عليكم، اغرب اسم سمعته كان رحيل، بس انا حبيته لانها صاحبتي.
2: بس منتشر شويه.
1: بس ليه اسمي رحيل؟ ده سؤال برضو مهم قوي يعني. هل معناه رحيل؟ مش الرحيم جاي من الرحمه، بس الرحيل.
2: ايوه بس هي بتمشي يعني، بتمشي بنت او ولد رحيل على فكره.
1: ما انا فاهمه، بس ليه اسمي يعني؟ مش زي يعني في حاجه كده بستغرب قوي معناها ان الناس بتسلم.
2: صباح الخير عليك يا عبير، انت وفادي. انا لسه فاتحه الراديو وسمعت حاجه عن الاسامي. هو ايه الموضوع؟ الموضوع هنسالك، اتسميت الاسم ده ليه؟ ايه القصه بتاعتك؟ مين اختاره؟ انت بتحبه ولا لا؟ ليك نصيب كده من الاسم بتاعك ولا لا؟ وده لان احنا جايبين دراسه اتنشرت ليها علاقه ده، ان الاسامي بتدي الانطباع الاول عن الشخص. يعني بتعرف ان فلان ده اسمه احمد، فده بيدي لك انطباع معين. ده فلان ده اسمه فادي، فده بيدي لك انطباع معين. ولقيت النهاردة ان انا اجازة، فقلت اسمعكم. ده يعني اجازة سعيدة، وده من لافين. طب يا لافين، ده انت اسمك مميز.
1: لافين اسمه مختلف.
2: الاسامي الحلوة دي، قولنا مين اختاره بقى.
1: ايه بتقول احنا ما حدش قال لنا مين اختاره. يا صباح الفل، انا اسمي ايه، بس صاحبتي اسمها سيمون. ولا ماشي. انا سيمون. لا
2: انا سيمون.
1: اسمها
2: في
1: في كده يعني. انا سيمون.
2: والله
1: ده بدل ما تقول يعني لو
2: انا عبير.
1: طب ثانيه يعني، لو جت تقول انا سيمون،
2: هو الاسم على بعضه كده، هو اسم مش مصري.
1: بجد مش انا. لا انا بس السؤال دلوقتي جاوبولي يعني. انا دلوقتي لما لو انا اسمي انا سيمون، هقول انا
2: اسمك
1: أنا.
2: ايه
1: انا انا سيمون.
2: لا خلاص مره واحده
1: بحس ان مش كل حاجه بحس ان مش كل حاجه تقل عليها وعمت يعني بس هم اخواتي بحبهم جدا.
2: ابعتوا لنا على الواتساب على 010-490-90-4 ونرجع نكمل مع بعض لسه الصبح. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90-90. الاغنيه دي بقى فيها كل اسامي الناس انبسط بيها. يلا بينا.

0: برضو الجامل الكبير برضو كان مجاملة, فكلنا كنا مجاملة فتمام يعني. لافين بس صدمتني قوي, لافين عندها 10 سنين وبتقولي انتوا ناسين انا عندي في المدرسة واحدة اسمها لوتشيا.
1: لوتشيا
0: وفاليري
1: وايه
0: فاليري او فاليري ولا معرفش هي كده بالعربي, بالعربي فمش عارفه اقراها. وليليا, ليليا ماشي, ليليا منطقي بس
1: ليليا يعني. تمام. واعتقد ده اسم زهره او يعني اسم ورده ليلي او
0: اللي مش ليلي دي الزهره
1: يعني, اه يعني قريبه منها ممكن تكون مشتقه منها.
0: بس
1: فاليري
0: ولا اسمها ايه
1: معناها ايه ده؟ طب لابين يعني سالتيها لسه. اكيد معناها ايه لابين
0: يعني, انت عديت لوتشيا اللي فوق ونزلت
1: ممكن بلد. ده يكون اسم اوروبي مش عارف
0: هو دي الفكره. ده الجيل اللي عنده 10 سنين, ده الجيل اللي عنده 10 سنين فخاف, خاف من اللي جاي.
1: ما هو خلي بالك احنا الفتره اللي فاتت بقى يا اما الاسامي حاجات تاريخيه او حاجات اسامي من زمان. نظلي مثلا,
0: انا بحب اسم نظلي جدا, شكرا انت قلت.
1: الاسامي اللي هي
0: كاميليا
1: مثلا,
0: عائشة, خديجة. أيوة.
1: بعد كده في بقى الأسامي اللي هي الغريبة قوي, يا إما قديمة قوي يا إما غريبة قوي.
0: أيوة صح, مفيش في النص. بس مثلا في اسم بعد ما طلع ترند محمد صلاح سمال بنت لابنه
1: ليل.
0: ليل هو أصلا ليل ده كان مسلسل مش عارفة لبناني وكانت الفنانة كارمن بسيوس اسمها ليل, فأنا كان عاجبني الاسم سموه ولد بقى.
1: أنا سميرة وصباح الخير عليكم. أنا اسمي على اسم جدتي, ما كنتش بحب الاسم لكن لما عرفت معناه حبيته. طب تخيلي هو من الأسامي المنتشرة جدا بس معناه
0: إيه؟ اسم إيه معلش؟
1: سميرة معناه إيه؟
0: سميرة
1: يعني
0: نشوف دلوقتي.
1: هي بتقول لما عرفت الاسم عرفت معناه حبيته. طب قولي لنا المعنى اللي انت عرفتيه وخليكي تحبي الاسم اكتر. صباح الفل عليكم, يا رب تكونوا بخير. انا هند ومواليد 97 وبحب اسمي جدا جدا واسمي مش منتشر. هو ايه اللي مش منتشر؟
0: ايه هند؟
1: ايه هند؟ ما فيش حد اسمه هند خالص في كل المراحل التعليميه بتاعتي كان بس اسمي هند.
0: بقول لك يا فندم انا عرفت على فكره اسم سمير
1: معناه ايه؟
0: معناه
1: إيه؟
0: السمر, مشتق من السمر اي الحديث او الانس ليلا. طب انت عارف بقى في برضو واحده صاحبتي اسمها سهاده.
1: ماشي مالها
0: سهاده؟
1: خير مالها
0: هي حبيبتي إيه؟ خلاص بقى وصلت لمرحله, يا رب ما كنتش سامعاني, بس هي وصلت لمرحله ان هي لما بتروح اي مكان ومثلا اسمك ايه سهاده ايه سهيله بتقول لهم
1: عشان الحاجات التانية منتشرة اكتر.
0: بالظبط.
1: انا نهى وتيتا فضلت تتخانق مع ماما علشان تسميني عبير على اسم عمتي.
0: الله
1: الحمد لله ما سبقتش.
0: هو ايه يا فنانة ايه يا نهى؟
1: سوري يا عبير, بس ماما كانت متعلقة ببابا جدا وهو توفى ايام ما كانت حامل فيا وحلمت بيه فبيقول لي يا نهى فسمتني نهى.
0: ايوه انت ليه قفش على الاسم يعني, انت خلاص سميتي نهى بتضايقينا ليه؟ بتضايقينا ليه يا نهى؟ صباحك فل يا نهى.
1: ما ردتوش عليا ليه؟ انا بنتي اسمها حور وفريده
0: وفيروز,
1: دول ولادي البنات ومعايا كمان محمود واحمد, ربنا يعني يخليهم ليك واساميهم حلوه كلها
0: كل حاجات معروفه يعني كلها. بس انت ما قلتلناش سميتهم الاسامي دي ليه؟ ليه في قصه كده؟
1: انا محمد قراراتي. هل بقى قراراتي عشان نفسي اسالك السؤال ده بالذات لان محمد بيسمعنا كتير
0: على طول.
1: ده اسمك بجد يعني؟ ده اسم الفاميلي نيم او اسم والدك على طول قراراتي يعني, ولا احنا بننطقه غلط اصلا؟
0: قرارتي مثلا,
1: قرارتي مثلا
0: ممكن
1: اذا تصدقي ممكن قرارتي بقى منطقي اكتر من قراراتي.
0: ايوه صح
1: يعني. وبعدين محمد لو اتعصب يقول انا محمد قراراتي كلها غلط.
0: لا لا لا لا لا, لا ليه
1: اتعصب؟ هيقولها كده
0: ليه كده؟ يقول كده
1: مش تنفع.
0: مش طب,
1: طب قولها لنا بقى فويس نوت مثلا على الواتساب عشان نعرفها, وانت كمان ابعت لنا على 010 400 90 90 4.
0: اغرب اسم بقى
1: يلا.
0: صباح الفل عليكم, بحب عفويتكم جدا في اللايف, ربنا يخليك يا رب. الحمد لله في حد بيحب العفويه. انا اسمي المهاجر وصاحبي اسمه عبد القهار وبندلع نقول كوكو. نفسي حد يقول يا كوتش.
1: تهزرش بقى, تهزرش بجد.
0: لا لا احنا مبسوطين,
1: احنا لو رحنا الاسامي الدلع في ناس هتزعل
0: كتير.
1: بلاش
0: كتير,
1: ابعت لنا على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي، واقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت ايجيبت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: سيولي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، واتكلمنا بس على موضوع الاسامي، اتسميت ليه ومين اختار اسمك وليك نصيب من اسمك ولا لا. معانا دينا على التليفون. يا دينا صباح الفل.

0: جيل كبار يعني، جيل خلاص
1: مش
0: هو مثلا
1: مش اسامي
0: لا
1: صغيره.
0: يعني خلاص مثلا هو خمسينات او يعني اواخر الخمسينات وفي طلعوا معاش،
2: ما طب
0: بس
2: ماشي.
0: اكيد
2: طب قولي لنا انتي اتسميتي اسمك ليه؟
0: انا اسمي انا اخواتي كلهم بحرف الر،
2: ماشي.
0: كل ما حد صنفني 4 بنات رين رحاب رشا انا دينا، وكل
2: ليه
0: ما
2: بقى؟
0: حد يقول اول تعليق يقول ليه خمسين مش بالر،
1: ايوه ليه
0: طبعا
1: صح؟
0: سؤال
1: هو ليه اصلا لازم
0: طبعا
1: نعمل سلسله اسماء؟
2: مش
1: يعني انا
2: عارف.
1: نفسي افهم
0: يعني
1: مين
0: هو
1: اخترع.
0: هنفتح مطعم
1: يعني ليه حاسس ان هو لازم نربط
0: فهم
1: الموضوع
0: طبعا
1: ببعضه؟
0: السبب بقى ان خلاص لما انا اصغر واحده فاخواتي الكبار هم اللي اختاروا الاسم، فما اختاروش حاجه بالر، فكان عاجبهم اسم دي فسموا الاسم ده.
2: بس هو يعني ايه دينا؟ انا مش عارفه، هو ده جهل مني، بس انا مش عارفه يعني ايه
1: هو
2: دينا.
1: عشان منتشر قوي فما فكرناش في
2: عمرنا
1: معناه،
2: فكرنا
1: دايما
2: يعني
1: بنفكر
0: عارفه
1: في
0: هو
1: اسامي او في معاني الاسامي
0: لا انا
1: الغريبه.
0: برضو ما بس هو اعتقد اسم يعني ممكن يكون مش اسم
1: هندور
0: عربي.
1: لك، استني
2: لا
1: صح،
2: لا ايه ده، إيه ده انت
0: كل
2: فاكره
0: حاجه
2: نفسك هتخرجي من عندنا عندي كده؟
1: نقول لك
0: لا
1: معنى
0: لا مش
1: اسمي.
0: اسم عربي، لا لا انا اجنبيه انا مش تبعكم.
2: ايه ده اجنبيه مش تبعنا؟ دينا ده اجنبي، انت جايه هنا تعملي ايه؟ بس تصدقي
0: لا
2: صح.
0: لا لا اعتقد حاسه مش اسم عربي يعني، مش هيكون ليه معنى عربي، او نعمل سيرش يعني
2: بصي،
0: جوجل.
2: ما انا ما انا ببص اهو، بيقول لك انه ليه اكثر من اصل محتمل، ومن اشهر المعاني المرتبطه بيه انه اسم ذو جذور ماشي، ويربط بمعنى الحكم او العداله.
1: ممكن
2: ماشي.
1: بالديون. بس انا كل حاجه بالديون.
2: طب اقول لك الصفات وانت تقولي لنا هي شبهك فعلا ولا لا. ماشي، انا
1: يلا
2: هجرب
0: تمام.
2: فيكي. طيب، واثقه من نفسك، عاطفيه وحنونه، اجتماعيه جدا، ذكيه وسريعه الملاحظه، مستقله، مرحه، ودمك خفيف، ده باين الصراحه، عندك طموح وبتحبي تحققي اللي في دماغك، وبتهتمي جدا بتفاصيل الشكل والذوق، ومخلصه جدا لما بتحبي حد.
0: انتوا مراقبيني؟
2: اوعى. ايوه بقى،
1: سلام.
2: بقى الحمد
1: استني
2: لله.
1: سامع
0: لا لا
1: بس.
0: انا كده، لا ده انا يا جماعه انتوا مراقبيني كده،
1: ده احنا ايه الحلاوه دي؟
2: احنا عندنا الموضوع مش بالسهوله ده، احنا
0: لا
2: ناس
0: فعلا.
2: مختلفه. انتي نورتيني يا دينا والله، صباحك فل، وصاحبه اغرب
0: كل
2: حاجه اسامي اتقالت، فشكرا جدا ليكي.
1: شكرا جدا
2: صباحك
1: جدا. يعني ماشي، احنا اسامي اللي بتعدي علينا كمان في حياتنا بتبقى يعني اللي هي الغريبه كده، بيفضل مميز، بس اللي اسمه غريب او اسمه مش منتشر بيبقى ليه بقى حظ انه دايما بتبقى عارفه اللي هي بريك ذا ايس في الاول، دايما
2: طبعا.
1: لو اسمك
2: صح.
1: مختلف
2: صح.
1: غير انه اسمك منتشر، فبتدخل اي مكان
2: صح.
1: تبدا تفتح كلام مع اللي حواليك في اسمك ده، فتلاقي حكيت حاجه على طول.
2: ايوه ايوه صح فعلا، هو بتبقى من الحاجات اللي فعلا بتبقى لذيذه قوي، لان هي مش بتضغطك كده في حته ان انت مش عارف تقول ايه في الاول. في حد بيقول صباح السعاده على عيونكم، انا معايا رحيم، وهو فعلا رحيم بيا وبروحي وبقلبي، ربنا يحفظه ويبارك لي فيه.
1: في حد يقول لنا بقى انا سميت بناتي بالصدفه وانا رايح اسمي يعني اكتب يعني اساميهم، فجت في بالي اسم حور فكتبته، عارفه اللي هو وبيقول لنا انا نفسي اعرف معنى اسمي ابراهيم في الصفات يعني، او الصفات بتاعت اسم ابراهيم. ماشي يعني. وفي بقى جنات او صباح الخير، اسامي اولادي جنات، مديان، جود،
2: مديان.
1: جود صح،
2: جود
1: ويحيى. انا من اليمن. ماشي.
2: في برضو مش عارفه، نورهان بتقول صباح الفل، اول مره اسمع البرنامج وحبيت قوي المذيعين العسل دول، الله يكرمك.
1: شكرا والله، احنا المذيعين اللي بنقرا المسج على فكره، هم نفس الناس.
2: انا نورهان، مواليد 2002، مامتي سمتني على اسم الممثله نورهان اللي كانت طالعه اسمها سميره في مسلسل عائله الحاج متولي، والحمد لله لان بابا كان عايز يسميني صباح على اسم عمتي، بس الحمد لله جت سليمه، وهو معنى حلو قوي وفي صفه مني. عامه اسم صباح حلو، هو
1: اسم
2: طبعا
1: حلو.
2: يعني
1: عارفه بيعمل بنشيل من بعض بقى، يعني الطفله شايله بلعبتها من ساعتها. يعني بنشيل من بعض بسبب كده، اللي هو كنت هسميكي على فكره ما تقولي لهاش، مش خلاص بتسميتها ما تقولي لهاش، بدل ما تبقى شايله في قلبها.
2: انت بس قلت لا لا لا لا لا
1: ايه.
2: انا كنت عايشه في السعوديه وكان عندي مدرسه اسمها اسعاف
1: بجد،
2: ومدرسه تانية اسمها طفله، انا سميره.
1: يا سميره ماشي
2: ماشي.
1: هي برضو يعني خلي بالك الاسامي في يعني
2: البلاد
1: الدول المختلفة ممكن عليها معاني مختلفة او مربوطة بحاجات تانية.
2: بس انت كنت سألت سؤال مهم قوي، هل في حد غير اسمه؟
1: بالظبط، كنا بندردش في الفاصل اللي فات، هل في حد مثلا اسمه شايف ان هو مش مناسب لي، هو مش حابه عادي، حاولت بقى انك تغير الاسم بس مش تغيره، يعني برضو في جيل من
2: اسمه
1: العائلات
2: حاجه وبينادوه حاجه تانية.
1: اسمه في البطاقه حاجه
2: صح.
1: وبيتنادى اسم الشهره حاجه
2: صح.
1: ده كتير جدا، مش الفاميلي نيم، لا بتلاقي اسمه حاجه تانية خالص
2: صح.
1: يعني هو احمد
2: يعني
1: بنقول له تامر مثلا،
2: ياسمين
1: بس بنقول لها مش عارف، تلاقي الاسامي غيرها. لكن هل انت سعيت قبل كده او تعرف حد غير اسمه من كتر ما هو الموضوع كان مضايقه ومش حابه ومش شايف انه مناسب ليه؟ توفيق بقى بيقول لنا انه انا اسمي توفيق نفسي مش اسم الفاميلي نيم، وبيقول انه زي ما اي حد يعرف انها توفيق يقعد يقول لي بقى توفيق الحكيم وتوفيق الدين والحاجات

0: دي، ويا سلام لما يتلخبطوا في اسمي فيقولوا يا فتحي او بيومي او يا شكري، اي اسم يعني من الاسامي التقيله. خالي بقى هو اللي سماني على اسم جدي علشان كان بيحبه.
1: يعني
0: ليه ماشي،
1: انا اموت اعرف بس ليه كده. صباح الفل، انا ابراهيم مصطفى، اسم على اسم جده وجد جدي وجد جده كمان، تقريبا نفس الحاجه اللي في معظم مصر، اللي هو زي احمد محمد احمد
0: اللي هي الاسامي اللي هي المنتشره العاديه. طب سؤال بقى تاني ليه علاقه مش بس انك غيرت اسمك ولا لا، مين دلوقتي في مرحله اختيار اسم لمولود جديد؟
1: نلحق بقى الموضوع.
0: نلحقك بقى،
1: نلحقه،
0: قدامنا 10 دقايق لسه على نهايه حلقتنا، فنلحقك في ال 10 دقايق دول نفكر معاك في اسم بنوته جديده، في اسم ولد جديد. فتعال نشوف الاسامي الترند كده اللي موجوده دلوقتي.
1: خدوا بالكم،
0: فبعت لنا لو انت والمدام في خلافات دلوقتي في قصه الاسامي،
1: احنا هنختار والنبي. احنا نختار،
0: نعمل فوت، احنا اللي نختار،
1: احنا اللي نختار،
0: بلاش
1: النبي فدي حقالي مره طموح من طموحات،
0: لان الحلقه كلها علاقه بالاسامي وبابا جه والحاجات. تعال يعني نشغل اغنيه كده لايت ونرجع نكمل كلامنا في لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه نكمل حلقتنا وبندردش معاكم اكتر واكتر، ولسه الصبح وفي حد بعت لنا بيقول لنا صباح الخير، انا سمعت واحد كان راكب معايا اسمه بيزيد، ولا صح بيزيد؟
2: بيزيد اعتقد بيزيد، مش عارف،
1: بحثت عنه لقيت اصله تركي، ده من هشام. ماشي هشام. انا امبارح كنت بلعب بس لعبه، فكنت يعني من ضمن الجيمز كده اللي هي الكاردز والحاجات اللذيذه دي، اسم بنت من 9 حروف.
2: انا حاسه ان دي حلقه بوك.
1: فهل في
2: حلقة بكرة؟
1: لا، هل في اصلا يعني؟ فكر كده معايا ساعات، تدور كل الاسئلة توصل لسبعة. تمام، ما فيش ايه يعلق معايا،
2: قال لك لا
1: بس انا بحلقة الاسامي دي قلت استعين بيكم بقى، انكم عندكم اسامي كتيرة. ممكن يبقى اسم مركب بقى، يعني ده اللي وصلت له.
2: ممكن يبقى اسم مركب، بس هو دلوقتي مبقاش فيه اسم مركب.
1: مثلا قلت شهرزاد لقيته، لا مش 9، بس هل في اسم بنت من 9 حروف؟
2: يا ريت الناس تقول لنا، بس ده اسم طويل قوي.
1: يعني انت عارف ان اسم الاسامي التاريخيه برضه،
2: انت عارف ان في حد اسمه عبد الحميد كان هو
1: ده. كام حرف ده؟
2: مش عبد
1: ده، لا
2: يا لا حميد 8 فرقت معاك على حرف.
1: شفتي
2: عبد الحميد ما كانش بيعرف يكتب اسمه وهو طفل من كتر ما هو طويل. طيب صباح الفل
1: عبدو. طيب مش عارف يكمل اسمه.
2: صباح الورد عليكم. بنتي عايزه اغير اسمها ماجدة، بنقول لها يا مريم.
1: صحيح، عايز اقول لك اسم عبد الحميد ده اسم حلو قوي، يعني
2: جدا
1: مميز برضه.
2: حلو مميز قوي.
1: وهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه بقى، انه اسمك مهما كان مختلف فهو بيخليك مميز بجد وسط الناس في المراحل التعليميه، ف زي ما قلنا كده بيعمل بريك ذا ايس لما بتيجي تدردش مع حد، فبتكسر فكره الكلام. لو انت داخل ميتنج مهم مثلا وحد بيقول لك عرفنا مثلا باسمك، لو انترفيو او حاجه زي كده، تلاقي نفسك قلت اسمك، فايه ده، انت ايه الاسم المختلف ده، ايه ده كذا. وخصوصا لو بنت برضو تلاقي الاسم يعني بيبدا ان هي تتكلم وبتاع، فبتبقى الموضوع لذيذ.
2: بس عارف كمان حاجه، بحس ان الموضوع بيبقى ليه علاقه كمان، ان انت لما بتختار اسم، يعني لو اسمك مختلف قوي ما بتتنسيش بسهوله.
1: بالزبط.
2: يعني لو اتشفت مرة دايما الناس هتفضل فاكرة اسمه ده، اسمه كان غريب او اسمها كان مختلف. هو مش غريب، هو مختلف. يعني انا فاكرة ان انا يعني اسمي مثلا كان من الاسماء اللي تقريبا مش موجودة في المدرسة، فكانت الناس كلها عارفاني ومتأكدة ان انا موجودة، فده لذيذ.
1: توفيق بقى بيقول لنا اسمي توفيق مسعد. توفيق ماشي، شفت اللي انا فيه، ربنا يعني يوفق والله يا توفيق. بيقول انا سميت ليل مش من شيء وشوية، انا مرضتش بس اعمل اللي اتعمل فيا. ويا فادي بقى، انا ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة ما كانش في حد اسمه توفيق غيري، بس والله برضو اسمه مميز،
2: اسمه مميز. طب انت فادي في جيلك في فادي كتير؟
1: لا.
2: طب وهل كان في الرخامة بتاعت ليه فادي ولا فاضي والحاجات دي؟
1: لا ده دلوقتي بس،
2: ده انا قلت دلوقتي
1: اول واحدة تقولها.
2: لا لا مستحيل. طب انت طب قول لي ايه الحاجة اللي ممكن يعني اسمك زمان ما كانش فعلا في معاك في المدرسة او في الفصل حد؟
1: لا كان في فادي ابراهيم معايا.
2: برضه فادي ابراهيم.
1: دي صدفه بس انه
2: هو دلوقتي بقى مذيع
1: ولا يطلع مكاني بكره. لو هو كده يطلع مكاني بكره عادي،
2: هتبقى مصيبه لو هو مذيع.
1: نورتونا ودايما موجودين مع بعض كده، يعني عدى بسرعه جدا، وبكره موجودين مع بعض قبل دلوقتي بساعه.
2: بكره هنلعب بقى.
1: يعني بكره تجهز نفسك كده تيجي يعني مفوق، او تسيب لنا فرصه ان احنا نفوقك اكتر واكتر في لسه الصبح على الراديو 90 90، ودايما كده موجودين مع بعض من 9 ل 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. عايز تقول اي حاجه؟ شكرا.
2: ممكن اقول قصص حلقتنا النهارده، ربنا نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ. وطبعا عليكم
1: دايما دايما خليكم موجودين معانا. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: قافلة شحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 84 بعد المئتين، تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى عددا من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن بالغ التقدير لدور الجالية المصرية في تعزيز الروابط بين مصر والولايات المتحدة، لافتا إلى أن المصريين بالخارج يمثلون جسرا هاما للتواصل مع المجتمعات التي يعيشون فيها وشريكا أساسيا في دعم جهود التنمية الوطنية. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجالات التعاون بين الجانبين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة قرب انتهاء مهامه، مثمنا جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصبه. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الإجراءات الاقتصادية ضد إيران تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية الآن عند أدنى مستوياتها. وأضاف بيسنت أن واشنطن أرسلت وفودا إلى أنحاء مختلفة من العالم للتواصل مع الحكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وشدد عرقجي على أن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بتلبية مطالب طهران. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الدولة تحركت مبكرا لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية على حركة السياحة الوافدة إلى مصر. ووضح أنه تم بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تنفيذ برنامج تحفيزي لشركات الطيران بهدف تشجيعها على الاستمرار في تشغيل رحلتها إلى مصر بما يضمن الحفاظ على الطاقة الجوية للمقصد السياحي المصري. ورياضيا، هولندا تستضيف صربيا في 7 مساء بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. أرقام تليفوناتنا 2-18-10-86، الواتساب بتاعنا اللي عايز يبعت لنا رسائل 010-490-90-4. عايز أسألكم بقى على حاجة وبعتولي رأيكم، إيه رأيكم في القصة اللي حصلة بتاعت الكابتن حسام حسن؟ فعايز اسمع منكم، عايز اعرف ارائكم بتقول ايه، وعايز اعرف قناعاتكم في الشارع بتقول ايه. هل انتوا شايفين الراجل مخطئ الى هذا الحد عشان كل هذا الهجوم الرهيب اللي موجود عليه، ام انه في مغالاة وتشدد كبير جدا مع حسام حسن؟ وليه كده ارائكم وقولوا لي وجهات نظركم في القصة دي، وأنا أستعرضها على مدار كلامنا النهاردة وحلقتنا النهاردة. الأول، أسامة فيصل انضم للمنتخب بعد استبعاد محمد صلاح. كابتن حسام حسن ضم أسامة فيصل مكان محمد صلاح، ده أحدث المنضمين أسامة فيصل. وكمان خرج من المعسكر محمد عبد المنعم بسبب أرضية الملعب. محمد عبد المنعم انتوا عارفين اللي هو لسه راجع عشان موضوع ركبته، كان عامل عملية رباط صليبي ورجع، وفي تقرير طبي اتبعت من نادي نيس الفرنسي انه يعني الافضل ليه طبيا انه ما يلعبش على نجيل صناعي عشان يعني لا قدر الله يعني ما يحصلش اي حاجة بالنسبة له في ركبته. وطبعا ده كان نفس السبب اللي اعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مرسل للصحفيين، ان هو ده السبب برضو اللي تم على اساسه راحة محمد صلاح. فدول خلينا نبتدي باول رسالة من محمد عوض. محمد عوض الزملكاوي بيقول ومعانا رساله، هو كاتب كده معانا رساله من محمد عوض الزملكاوي. صباح الفل عليك ابو حميد. لا شك ان حسام حسن مدير فني متميز وجل من لا يخطئ، انا على يقين انه سيتم تدارك الاخطاء ويعود منتخب مصر الى مستوى غير المسبوق الذي شاهدناه في كاس العالم. خالص تحياتي لشخصك الكريم. تحياتنا ليك يا ابو حميد وصباح العسل. طيب هقول لحضراتكم وجهة نظري. انا شايف يعني انا بقرأ اللي ما بين السطور بحكم الشغلانة، الواحد بيقرأ ما بين السطور وبيشوف التوجهات. اقدر اشوف جدا بما لا تخطئه العين ان الموضوع ما هوش كورة وبس، ما هيش فنياته بس، لا ده في حفلات تقطيع بتتعمل على شرف حسام حسن. يعني اتفهم جدا ان مثلا ابراهيم عبد الجواد، ده مثال على نفسي، ابراهيم اخطا في حاجه، فحضرتك تيجي تقول لي ابراهيم والله انت اخطات في الحته الفلانيه. لكن لما يزيد الموضوع عن فكره ان انت بتقول لي انت اخطات في الحاجه الفلانيه، وابتدي بقى اقول عليك مدرب ضايع ومدرب مش فاهم، وشوف ماتش الارجنتين انت عملت ايه، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، واتريق عليك واسخر منك واقول ان انت عايز تفرض بس كلامك وتبين في تعمل فيها عنتر ابن شد، لا هنا الموضوع يبقى انا متربص. انا هنا مش بنتقد، انا هنا مش بعمل نقد بناء، او انا هنا مش بردك عن الخطأ اللي انت عملته واقول لك انت في الموقف ده عملت. يعني انا اقول لك يا مثلا ايه ابراهيم انت في الموقف ده ابراهيم اخطأت، ماشي الموقف ده مثلا قلت لي كلمة مش لا تليق، تمام. لكن لما اقول لك ابراهيم بص انت قلت لي كلمة لا تليق، انت تلبس وحش وشكلك مش عارف عامل ازاي واسلوبك مش عارف ايه واخلاقك نيلة وبتتأخر، اروح بقى مشلفتك، لا يبقى انت كده انت مستني، انت كده بتتلكك لي ومستني لي على غلطه، انت كده مش بتردني على خطا، يبقى انت هنا متربص بيا، انت هنا مش انت في تربص بقى بيا. فانا يعني في ناس او في اجواء انا فاهم متفهم تماما ان ده تخصص عندهم. يعني في ناس عندها حتة دي من اجواء التخصص ان هو ايه اعرف ازاي انتقي موقف واروح عامل عليه حفلة تقطيع وابتدي ابقى متربص لاهداف معينة او لحاجات معينة, ده مفهوم. بس لما تيجي تبص على الصورة الكاملة تلاقي لا, ان في تربص زيادة عن اللزوم, تحامل زيادة عن اللزوم ضد حسام حسن. ده وجهة نظري. أخطأ يعني بعض التعبيرات على فكرة المعتادة عن حسام. يعني هنا مش بقول انه ده صح, انا بقول بقى ايه, كابتن حسام حسن على مدار عمره من ساعة لما كان بيلعب هو غير مفوه. يعني هو راجل ما بيعرفش يعبر كويس, تمام؟ ده طول عمره كده على فكرة, مش حاجة جديدة. طب هل ده غلط؟ ده غلط. عشان كده كنت دايما بقول زمان يا كابتن حسام يا كابتن ابراهيم انا بحبكم جدا, لو تقبلوا نصيحتي, انا نصيحتي ليكم لازم يبقى في متحدث رسمي للمنتخب, تمام؟ متحدث رسمي دي شغلانته, يطلع يتكلم عن المنتخب, وده ما فيهوش اي تقليل منكم, خلاص. بس اما وانه ده مش حاصل, كابتن حسام كان غير موفق, كان غير موفق في بعض التصريحات اللي قالها, ولكن نحط ده بقى في حجمه في سياقه. ما نديش فرصه الناس تصطاد في الملعب عكره, لان حسام حسن ده لسه من شهرين كنا حاطينه فوق دماغنا عشان عمل حاجه في كاس العالم ما اتعملتش قبل كده, عشان جمع منتخب مصر وخلانا نشوف 50,000 موجودين في ماتش انجولا, ما كانش ده موجود. بس لازم يا كابتن حسام في نفس الوقت انت تبقى برضو مدرك ابعاد منصبك, ابعاد مسؤولياتك, وتحافظ بقى على المكتسب ده. تحافظ على المكتسب ازاي؟ تحافظ على المكتسب ده عن طريق ان انت تقف وتقعد وتركز في شغلك فقط لا غير, وانت شايف الناس كلها ادتك حقك. يعني مش الناس هتدي لك حقك, لا, هي الناس اوريدي ادتك حقك في كاس العالم وقبليه كاس الامم, فانت مش محتاج بقى خلاص. يعني قبل كده كنت اتفهم شويه ان كابتن حسام دايما عايز يقول للناس اقفوا في ظهري يا جماعه, شوفوا شغل يا جماعه. ليه؟ لانه كان لسه في مراحل تشكك وناس كتيره يعني مش عايز حسام يبقى في الحته دي. لكن بعد كاس الامم وبعد كاس العالم خلاص مرحله التشكك دي راحت, لان كل الناس بلا استثناء يعني قاطبه ادتك حقك كابتن حسام, فانت مش محتاج بقى حاجه تانية غير كده. يعني مش خلاص مش محتاج بس غير انت تشوف شغلك. اطلع بقى من النقطه دي عشان اقول لك بس الفرق, تقدر تشوف الفرق وتقدر تقارن حاله التربص اللي موجوده بحسام حسن, وازاي احنا لما بنحب نعدي بنعدي. يعني النهارده لو انا بتعامل مع الامور بشكل موضوعي وبصدق اللي قدامي, فهقول ان محمد صلاح مشي عشان الترتان, صح كده؟ محمد صلاح مشي عشان الترتان, عشان رجليه وعشان يحافظ على نفسه, تمام. طب ما هو على فكره لو مشينا بنفس الشكل المتربص سيء النيه من حفلات التقطيع, طب ما انا ممكن بقى اجيب محمد صلاح واجي قدام حضراتكم وانا قدامي الميكروفون ده, يا عم محمد يعني انت عم القائد بتاع المنتخب, تسيب منتخبك ايه يعني رجليك يا عم؟ ما الناس كانت بتلعب زمان مش عارف ايه, يبقى انت كده متقاعس, يبقى انت كده مش وطني, يبقى انت كده مش بتحب المنتخب, يبقى انت كده مش بتحب مصر. واقعد بقى ايه, احط زيت على البنزين وولع وديله بقى. وخلي بالك اصل الناس اللي ضد مصر او اللي ضد الدولة المصرية مش بس في السياسة, لا, عادي ممكن يخش لك من حتة فيها كورة يعمل لك قلاقل ويعمل لك اجواء ومشحنات ودنيا. ما هي مش الملف السياسي بس اللي بيخش لك منه, ممكن يخش لك من ملف رياضي. هو شاف الدنيا مستقرة والناس كلها حالين المنتخب والناس كلها حالين حوزها, لا, ادي اعمل فورتينة, في حين ان هو في دوريات اخرى في بلاد اخرى في حاجات تانية حدش يعرف يفتح بقه بربع كلمة. بس منتخب مصر ومديرنا الفني مستباح ونقعد نقطع فيه ونتريق عليه ونهين فيه وعادي ونسخر منه عادي جدا, مفيش مشكله. طب ما هو بنفس المنطق, ما انا ممكن اقول لك بقى صلاح متقاعس وصلاح متدلع وصلاح وصلاح وصلاح وصلاح وعبد المنعم كمان هو نمشي بقى بنفس القصه دي. لكن لا, القصه مش كده يا جماعه. انا ما جيش اهيل التراب على لاعبتي وعلى نجومي وعلى جهاز الفني وعلى مدربي لمجرد ان الراجل اخطا. هو مين فينا ما بيغلطش يا جماعه؟ مين فينا ما بيطلعش منه كل؟ وبرده عشان بس كلامي لا يؤول, انا مش بدافع عن حسام حسن, ولا انا بقول ان هو لم يخطئ, ولا بقول ان هو لم يكن موفقا, لا, هو كان غير موفقا وكان مخطئا في بعض التعبيرات، ولكن في الاول وفي الاخر انا ما بحسبش الراجل بالحته، وبحب كم هذا التربص والتحامل الرهيب اللي موجود على حسام حسن. يعني انا فاهم ان الناس كانت ايه، يا كابتن حسام ده كان لا يليق، ده غير موفق، وشكرا فول ستوب، وخلص الموضوع ونكمل. لكن ده انت النهارده يا جماعه، ده في ناس بتقول لك حسام حسن لو تعادل ماتش جنوب السودان يمشي. هو في كده يا جدعان؟ هو في كده يا جماعه؟ واحد لسه عامل الكلام ده، ما فيش، ده ما بردش، ده ما بقالوش شهرين. النهارده بدل ما انا اعينه واقومه، يعني انت النهارده ابنك، اخوك، ابن خالتك، جوزك، جوزك، اي مراتك، اي حاجه غلط غلط، اذبحه ولا اقومه اعينه؟ خلي بالك يا كابتن حسام، احنا في ظهرك، بس خلي بالك، الواحد 2 3 4. لكن لا، ده في ناس ماسكه سواطير وشواكيش وسنج وسيوف وبتاع لكابتن حسام، انت بس هتغلط احنا هنموتك. فالموضوع ريحته مش حلو، يعني في تربص زياده عن اللزوم. وهنا برضو ارجع واكد تاني عشان كلامي لا يؤول، احنا مش يمين يا شمال، مش يا بتدافع يا معسكر حسام يا معسكر ضد حسام، لا، يا قصه مش كده يا جماعه. احنا مع حق ربنا، مع الموضوعيه. الراجل اخطأ، كان موفق غير موفقا، كان غير موفقا، لكن حط ده في حجمه. لكن هو حسام حسن اللي فرح الجمهور المصري من شهرين، اللي عمل انجاز في كاس العالم، اللي وصلنا لحته ما كانش حد ممكن يتخيلها، اللي جمع 50,000 من جماهير مصر، اتجمعت حوالين المنتخب وجت حوالين المنتخب واتلمت حوالين المنتخب. عايزك تشوف الحضور الجماهيري في ماتش انجولا، وشوف الحضور الجماهيري في اول ماتش ليها في التصفيات الافريقيه بتاعت امم افريقيا السنه اللي فاتت، الدوره اللي فاتت قدام بوركينا فاسو، مفيش مقارنه. وارجع اقول لك، خد بالك من المتربصين، خد بالك من اللي بيحبوا يعملوا اي فورتينه في الدوله المصريه، لان القصه مش قصه سياسة وبس. ملف الرياضة هو واحد من الملفات اللي فيه بعض الناس المتربصة بتحب تخش من خلاله تعمل اي فورتينة وزعزعة وتشكك. يعني مثلا الاتحاد المصري، اللي هو على فكرة بالمناسبة اللي رد حسام حسن في الكلمة الغير موفقة اللي قالها على الشناوي، طلع يوميها على طول، وانا اشدت بالمهندس ثانية بوريدة في الحتة دي، طلع قالك مع بديها مفيش بساعة بيان طالع، نقدر الشناوي ونحترم الشناوي كواحد من اهم ابناء منتخب مصر وقائد لمنتخب مصر، كان ده كله. فهنا اتحاد الكره ايه، حلو بسمسم وعليه عسل وكلامه جميل وزي الفل. ليه؟ عشان ماشي في السكه بتاعتنا، انه ايه، انه بيخبط في حسام حسن. هو مش بيخبط ولا حاجه، هو بيعمل دوره الصحيح، ولكن في روايتنا، في تخطيطنا، في خطتنا المتربصه، هو بيضرب في حسام من تحت لتحت. تمام. تاني يوم الاتحاد بيطلع بيان ان محمد صلاح متفق مع الجهاز الفني انه يطلع، عشان من قبل اصلا المعسكر، عشان الترتان في قبل جنوب السودان. لا، انتوا بتداروا على محمد صلاح، انتوا بتداروا على المشكله اللي حصلت في المنتخب، لا انتوا مش، يا سلام. يعني هو الاتحاد في دي صح وصادق وامين ومصدق، وفي دي اتحاد الكوره كذاب كذاب اشر. يا جماعه، ما هو مش كده، ما انا مش باخد منك الكلام اللي على هوايا وعلى مزاجي. لو ماشي مع خطتي السودة المتربصة اللي ريحتها مش حلوة، يبقى انت تمام واتحاد الكرة صح. لو اتحاد الكرة قال حاجة مش تبع الخطة بتاعتي، يبقى اتحاد الكرة متربص ومدلس وبيخبي. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، مفيش حاجة اسمها كده. الواحد زهق وقرف بقى من الموضوع ده، الموضوع بقى زيادة والله العظيم بجد. تعالوا نشوف رسائل حضراتكم. انعام، صباح الورد عليك يا انعام، بتقول كابتن حسام حسن غلطان انه يغلط في كابتن النادي الاهلي، كل كابتن النادي الاهلي الشناوي، انا بحبه قوي قوي، كلنا بنحب الشناوي، ومفيش حد مختلف انه الكابتن حسام حسن كان غير موفقا في تعبيره. على فكره اللي يشوف الكلام ويسمعه هيبقى هقول لك اللي وصلني ان الراجل ما كانش بيقلل من الشناوي خالص، ولا بيهين الشناوي خالص، ما كانش ده نيته ولا قصده، بس تعبيره مخالف تماما للنيه اللي وصلتني دي. وهنا في الاول وفي الاخر انت مش اللي بيحاسب على نوايا ربنا، انت بتحاسب بقى قدامك على اللي بيقوله. فعشان كده هو كابتن حسام كان مخطئا او كان غير موفقا في تعبيره عن الشناوي. ولكن نحط بقى خطا ده في الحته دي، بس انه هو في الحته دي ما كانش موفق. شكرا يا كابتن حسام، شوف هتعالج الحتة دي ازاي وخلصنا على كده، ما نروحش بقى الحتة ابعد من ده. صباح الخير. صباح الورد. محمد رؤوف يقول برجاء تشجيع لارا محمد لاعبة نادي الترسانة عشان عندها بطولة سباحة اليوم على مستوى محافظة الجيزة. ربنا معاك يا را يا لارا ويا رب تكوني سمعانا. وربنا معاك يا حبيبتي النهاردة تكسري الدنيا كلها يا رب. برنس التحليل يا هيمة صباح الفل هشام. صباح الورد عليك يا هشام، ده من ذوقك وأصلك الطيب، ربنا يسعدك ويحفظك. اتفق مع كلام حضرتك قلبا وقالبا، وان شاء الرحمن قادم افضل. رقم اخره 26 26. ربنا يعزك ويحفظك. السؤال من رقم اخره 55 00. 5500. صباح الفل يا كابتن ابراهيم. صباح الورد والجمال. ده عاشور. صباح الورد عليك عاشور. انا متابع حضرتك، عايز اسالك عن الهجوم الكبير على كابتن حسام حسن في السوشيال ميديا بعد تصريحات الشناوي وتبديل صلاح قدام انجولا. هل شايف الهجوم ده مبرر فني ولا بقى تصفيه حسابات؟ تصفيه حسابات عاشور قولا واحدا. هو مش تصفيه حسابات، هي بعض الناس المتربصه بعض الناس اللي عندها مصالح بتحاول تنفخ في النار يعني. وخلي بالك الناس دي واضحه وباينه يعني. ازاي يعني؟ انا هقول لك على حاجه. مثلا انا قاعد معايا هنا احمد عصام وراني وتيبو، خلاص ثلاثة. فممكن احمد عصام بيعمل حاجة فانا ما اقدرش اجي جنب احمد عصام، فعمل نفسي مش واخد بالي ولا اكن في اي حاجة في اي حاجة. انا مش شايف احمد عصام خالص. ليه؟ لان انا عارف ان انا لو جيت على احمد عصام هتاكل. جيت عند احمد عصام هتروق، هتبص هتروق يعني. عند راني، راني يا عم عادي، ده حطه ميله مفيش مشكله، هاجي عليه مفيش مشاكل. فاروح جاي بقى عند راني واعمل فيها عنتر ابن شداد. ليه؟ لان انا اعرف اجي على راني ومحدش هيقرضني. فاهم ازاي؟ هي نفس القصه بالظبط. فهو كابتن حسام دلوقتي تحس ان هو ايه، عيني واقع والناس بقى ايه ماسكاه سلخه. ليه يا عمي؟ هو اخطا في حاجه يعني، اخطا في حاجه يحاسب على هذا الخطا، لكن ما ينفعش عشان خطأ اروح اهين الراجل وموته ودمره ويتعادل مع السودان يمشي وهكذا. وهل المفروض مدرب المنتخب يرد على كل بوست ولا يركز في شغله عاشور الشاهد. حضرتك جاوبت على السؤال من غير ما تقراش، بشكر حضرتك جدا. ده انت بعت عشان بعت عاشور السؤال وبعد كده كنت انا اتكلمت وبعدين ربنا يعزك يا رب يا عاشور. انا بقى معاك جدا في اللي انت قلته بقى في الاخر يا عاشور، في اللي هي هل المفروض مدرب المنتخب يرد على كل بوست ويركز في شغله. هو ده بقى اللي انا عايزه من كابتن حسام دلوقتي. يا كابتن حسام ركز في شغلك، والناس هرجع واقول ادتك حقك، مش لسه هتديك حقك. وجود يا كابتن حسام 50,000 في ماتش انجولا في بدايه مشوار التصفيات، ده اكبر حاجه تقول لك ان الناس مدالك حقك. الناس جات لك عشان جات لمنتخب مصر عشان اللي انتوا عملتوه. فانت مش محتاج تثبت لحد انت بتعمل ايه ولا تقول لحد انت بتعمل ايه. لو كان ده بيتعمل في فتره من الفترات في الاول اتفهمه، لكن دلوقتي انت مش محتاج تعمل ده يا كابتن حسام. ركز في شغلك فقط لا غير، وسيب الناس هي تديك حقك زي ما اديتك حقك قبل كده. وملتف حوالين المنتخب انت سيبهم، ما تعملش بقى اي حاجه وما تلعبش فيها، خلاص خليها هي ماشيه. ركز في شغلك وبس يا كابتن حسام. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.
0: حماسنا حشكا من تلت الدنيا الاولى.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19 928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح لرسالة من رقم أخره 918. يا كابتن إبراهيم، حضرتك إعلامي متميز ولكن لا يليق بكابتن حسام حسن المدير الفني التهكم والتقليل من لاعبي المنتخب على الهواء مثل مصطفى محمد ومحمد الشناوي وغيرهم، بالإضافة إلى اختيارات لاعبي المنتخب ومعظمهم لا يلعبون أساسيين في أنديتهم، ولماذا لم يعلق الاتحاد على التقليل من مصطفى محمد جمال حسن؟ أستاذ جمال، صباح الورد. أستاذ جمال، شكرا على مجاملة حضرتك الجميلة، وأنا هفند كلام حضرتك أو أنا أقسمه لأكتر من حاجة. الحاجة الأولانية أنه التقليل أو التهكم من لاعبي المنتخب على مصطفى محمد ومحمد الشناوي، متفق معك تماما يا أستاذ جمال أنه اسلوب الكابتن حسام حسن على الاثنين لعيبه دول سواء لما قال على ربع ومنتهي كلام لا يليق او كلام غير موفق، ولكني ازعم ان نيته ليست التهكم ولا التقليل. هو كابتن حسام طول عمره، حضرتك ادرى مني لان باين من الصوره ان حك يعني جيل كبير، كابتن حسام من ساعه لما كان بيلعب هو لا يجيد التعبير، فمفرداته ما بتسعفوش، فما اعتقدش ان هو غرضه التهكم والتقليل. ليه؟ لانه تعاملات حسام حسن على مدار الفترات اللي فاتت مع الشناوي بالمواقف ومع مصطفى محمد بالمواقف كانت ايجابية، فما اقدرش ابقى داخل في نيته ان هو تهكم وتقليل ولكن الكلام غير موفق ومخطئ فيه. 100% معاك في ده. الحاجة التانية، لماذا لم يعلق الاتحاد على التقليل من مصطفى محمد؟ متفق معاك جدا ان زي ما الاتحاد انتفض واتكلم على الكلمة بتاعت الشناوي كان يجب ان الاتحاد برضو ينتفض وقت مصطفى محمد ويطلع برضو بيان بنفس الشكل، تقديره واحترامه لمصطفى محمد كواحد من ابناء المنتخبات الوطنية، واحد ليه رصيد جوه منتخب مصر. نروح لاتصال مع احمد. صباح الورد. ازيك احمد، عامل ايه، اخبار؟ انت صح يا احمد؟
3: لا انا بصحى من
2: بدري. تصحى من بدري؟ امال ليه حاسك على السلامة يا احمد؟
3: لا والله،
2: عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟
3: الحمد لله. انت اللي
2: معناه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يعزك. انت منين يا احمد؟
3: انا من نسب السعدون تبع مركز زوج بكفر الشيخ.
2: اجدع ناس، يعني من عند الشناوي ومن عند حسام غالي
3: واسلام محارب،
2: صح كده؟ كفر الشيخ على فكره انا خدت بالي من حاجه ان هي بتطلع لعيبه جامده جدا.
3: لا الحمد لله، يعني
2: والله يعني في لعيبه كتير جامده من كفر الشيخ.
3: لا ايمن اشرف، وعندك اسلام محارب ومحمد الشناوي والكابتن طارق سليمان، وعندك الكابتن محمد عامر وحبايبنا، يعني
2: منور الدنيا ابو حميد.
3: الله يديك الصحه.
2: قول لي رايك ايه في الموضوع بتاع الكابتن حسام حسن؟
3: لا هو بشكل عام الكابتن كابتن المدرب واللاعب لاعب، وبعدين الشناوي يعني انا اهلاوي بالمناسبه، فهو لما الشناوي كان جدا مكسوره وعلى فتره صوره ما لعبش، والكابتن حسام لما ضمه يعني هو ما كانش يبقى بضمه، فالمفروض لما يستبعده يعني يكون فيه هدوء برضه، يعني هو النهاية هو المدرب، ضمك ماشي ما ضمكش ماشي، انت تأدي وخلاص تفرد نفسك بالأداء بتاعه.
2: ايوه.
3: اما حتة ان انا مثلا استبعد فيصلح كلام، لا انا بحبش كده بصراحة.
2: طب انت حاسس يا احمد ان في تحمل زيادة عن اللزوم على كابتن حسام، ولا شايف لا عادي؟
3: هو في حاجة مش عارف انت تاخد بالك منها ولا لا. لما تبص ل 2010 لحد النهارده،
2: لما تبص ايه؟
3: لما تبص مثلا الفترة الأخيرة من 2010 لحد النهارده، انت ما عندكش مدرب خلاص عقده وجددت له. يعني اعتبر الكابتن حسام أول مرة
2: مظبوط
3: مدرب خلص عقده ويجدد.
2: أيوه.
3: يعني انت المفروض انت كميديا كإعلام لما تيجي تتناقش في الموضوع دي انت لازم تبص له بزاويه مختلفه، اللي انا معاه مدرب حقق التارجت بتاعه اللي انا متفق معاه وعرضه خلص وجدد له، لازم تقييمك يبقى مختلف. اما انت هتقيم دي زي اللي قبل منه خسر ماتش يمشي، انت عندك الكابتن ايهاب جلال درب المنتخب ماتشين نفس الطريقه مشوه. راح الكابتن حسام البدري يعني حتى طرح تصريح كان مع الاستاذ محمد اللوسي تقريبا، كان الاستاذ احمد مجاهد قال لي انا لو موجود مش هجيبه، وبعد لما هو مسك في اللجنه الخماسيه مشي. بشكل عام لازم المدرب المصري يتم احترامه شويه عن كده، خصوصا انت بتدفع الرواتب للاجانب وما بتحصلش بهم حاجه، يعني ما بتحصلش بهم حاجه. يعني انا برضو يعني انا كواحد اهلاوي انا مستفز يعني من حته الاهلي مثلا جاب حسين عموس قبل كده من سيوان، يعني دي نماذج لفرق منافسه ليك، انت فين النموذج بتاعها؟ يعني ما ينفعش الاهلي يستعين بنماذج لفرق هو كان منافسته، المفروض انت اعلى منهم في التاريخ تبقى اعلى منهم برضه بسبب اختلاف النموذج بتاعك يعني.
2: ايوه ايوه وجهه نظر يعني تختار. انا عاجبني انا عاجبني قوي يا احمد المنطق بتاعك في وجهة نظرك، يعني تحليلك للأمور الزاوية اللي انت واخد منها وجهة النظر عجباني جدا، يعني عجباني ومختلفة يعني فبحقيك عليها بصراحة.
3: لا هو انا بحكم اللي انا خفيف فانا المفروض يعني انا المفروض انا بسمح كويس وقلت متفكر كويس يعني ما بتاخدنيش الاشكال شوي يعني انا خفيف فبيني اذا انا ان انا يعني خفيف البصر فلازم يعني دي بتفكيرك مختلف فتفكر كويس تسمع كويس كده عشان تعرف ترد كويس او يبقى وجهه نظر مختلف.
2: ايوه ايوه ربنا يكرمك ويرزقك دايما البصيره يا احمد، ربنا يسعدك ويحفظك.
3: الله يخليك والله انا مبسوط ان انا عامل مكالمه معاك، يعني انا اول مره اعمل مداخله كانت معاك يعني.
2: ده انا اتشرف، دي حاجه على راسي والله العظيم يا احمد، ربنا يسعدك ويحفظك ويومك زي الفل يا رب.
3: طب ممكن اقول حاجه بس قبل ما نختم؟
2: طبعا طبعا
3: والله لو يعني كان نفسي اجي الاهلي، يعني لو ينفع اجي فممكن تعمل لي مناقشه بس للمسجد لو اعرف اجي الاهلي يعني.
2: تيجي تزور النادي الاهلي يعني؟
3: اه.
2: طيب انت مين اكتر لعيب بتحبه في الاهلي يا احمد؟
3: والله في الجدي علي معلول اللي ثبت مستواه واستمراريته تمام.
2: لا انا قصدي مين موجود دلوقتي
3: في الحال في الحالي
2: ايه؟
3: يعني انا بصراحه انا مختلف عن الناس يعني انا بشوف محمد ثاني ومروان عطيه مثلا يعني.
2: ايوه
3: طيب ما احسنش يا حبيب بحاتم لما بينزل يعني.
2: طيب احنا بقى هنكلمك وهنخليك تطلع معاه في البرنامج يا معلم.
3: الله يخليك.
2: خلاص انا الضحكه دي عندي بالدنيا.
3: الله يخليك.
2: هنكلمك ونتواصل معاك، احنا عندنا فقره بنعملها في ملعب اون بيبقى فيها

0: خد منها المواضيع. بص هو لما جه يكلمك على موسيماني حتى وعموته هو كلامش على فنيات ولا اي حاجه، قالك انا زي ما الاهلي اجمد من كل المنافسين دول واكبر من كل المنافسين دول اللي هو بقى مثلا الوداد او سان داونز او فهو لازم كمان يكون اكبر منهم في انه يعني يفرخ ويصدر بقى كمان مدربين. بص الزاويه اللي هو واخد منها القصه، فربنا يرزقنا ويرزقك دايما البصيرة والسداد والفتح والستر يا أحمد يا رب. نروح لمحمد فاروق. شكرا على الاهتمام. لا شكرا على الاهتمام ايه بس، دي لارا دي بنتنا، ربنا يكرمك يا لارا ويحفظك. وده بابا بقى لارا بعت لنا بيشكرنا، يعني احنا شجعناها، فبالعكس احنا نشجع كل عيالنا وربنا يكرمهم يا رب ويسعدهم ويوفقهم وتفرح بيها وتشوفها ست البنات يا رب. نروح لعمر مرسي بيقول صباح الخير، انا عمرو مرسي من الكوم الاحمر، حسام حسن افضل مدير فني حاليا لمنتخب مصر، وبصبح على ياسين ودالين اولادي. ربنا يبارك لك في ياسين ودالين يا عمرو وتشوفهم احسن الناس يا رب. نروح للاستاذ صلاح سويلم. استاذ صلاح دايما بيبعت لنا من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم كلامك منطقي جدا، حسام أخطأ في التعبير صح، لكن هذا الخطأ الغير مقصود، وأرجو ذلك وذلك تسبب في فقد لعيبة المنتخب الروح والحماس، وفقدنا نقطتين غاليتين أخشى أن تؤثر على مسيرة المنتخب بصفة عامة. إحنا بنحب كابتن حسام ومعاه وفي ظهره، الحل في إيد كابتن حسام يطلع في مؤتمر يعتذر مباشرة ويشرح وجهة نظره بأسلوب مدروس. وجهة نظر محترمة يا أستاذ صلاح، ولكني دايما كنت بقول من شوية أنا حاسس أن في حالة من حالات، خلي بالك يعني الفتنة اللي في بعض الناس بتحب تعملها في مصر، مش فتنة، أرجع وأقول تاني، مش في ملف السياسة بس، في ناس بتحب تعمل فتنة في حتة الكورة، في ملف الكورة، فنخلي بالنا، لأنه في ناس زي ما بقولك عارف انت ايه، لا في حفلات تقطيع عامله معموله على شرف كابتن حسام حسن، فلازم ناخد بالنا من الحته دي، لان هو الراجل بيوجه في حته انه محطوط في كورنر يدافع عن نفسه، انه يبقى مخطئ خطا شديد، يعني اكنه مثلا عمل جرم. لا هي قصه لازم تتحط في حجمها، لازم تحط القصه في حجمها، لا افراط ولا تفريط، لا نعمل حفلات تقطيع على الراجل ونهيل التراب عليه بتربص وباغراض، ولا ان احنا برضو في نفس الوقت نتعامل مع الموضوع كانه كان لم يكن، وانه حسام حسن ما عملش حاجه اصلا ما كانش يقصد. لا هو حتى لو لم يكن قاصدا، لو لم يكن يقصد، بس في الاول وفي الاخر هيتحمل مسؤوليه الكلام اللي طالع من لسانه، ففي الاخر نحط الامور في نصابها، لن نذبحه ولا في نفس الوقت نتقبل ان يبقى في كلام بيطلع لا يليق انه يطلع. هي دي ده النقطه اللي انا بتكلم فيها، مش لازم نبقى بنجيب الراجل بقول لك والله العظيم في حاجات بتحصل أنيل من كده بستين ألف مرة، ونفس الناس اللي بيحاولوا يعملوا فتنة دول ما بيفتحوش بقهم فيها لأنه ما يقدرش يفتح بقه فيها. لكن الحاجات دي اللي هي بقى مستباحة، نمسك بقى مدير فني منتخبنا ومنتخب مصر نموته ونشلفاته ونبهدل الراجل ده، في حاجات حصلت في دول أخرى شقيقة، يعني مدربين كانوا بيتخانقوا مع لعيبة ويتخانقوا معاهم ضرب، يعني ضرب، خناقه حصلت، خناقه محدش سمع كلام، محدش فتح بقه فيها، محدش فتح بقه وما اتكلمناش عليها خالص. فلا يعني الموضوع بقى زياده منتخبنا ده، منتخب بلدنا ده، مدير فني منتخب بلدنا ان كان هو على اسمه ايه، لازم ليه كل الاحترام والتقدير، لازم نحترمه، لازم حتى لو هننتقد ننتقده باحترام، ننتقده بادب هو او غيره، متكلم بقى حسام حسن، ابراهيم عبد الجواد، حسين عبد السلام، ايا كان اسمه مين. بس في الاخر فكرة التربص وان احنا عمالين بنهين حسام حسن اليومين اللي فاتوا دول، ده فيه اهانات رهيبة يا جماعة، سخرية وتطاول وترياقة يعني حاجات زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم. يعني نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي، ليلا غائم جزئيا. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38%، ليلا 50%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 35، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 25. وأسوان نهارا 42، ليلا 26.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. أوه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. في مسج أنا مش عارف هي ظهرت العلا بعته بتقول يا جدعان خلاص أنا ما صدقت اتأقلمت مع الموضوع. أنا مش عارف هو أني موضوع بصراحة، بس يعني دي الرسالة اللي جات لنا. طب نروح لكريم هشام. كريم صباح الورد.
2: صباح الفل يا كابتن،
1: أخبارك إيه؟
2: الحمد لله بر حركة،
1: كله زي الفل.
2: تمام يا
1: كابتن. بتكلمنا منين يا كريم؟
2: أنا من القاهرة يا كابتن.
1: من القاهرة؟ راح الشغل بقى ولا جاي من الشغل ولا بتعمل ايه؟
2: لسه واصل عند الشغل حالا.
1: لسه واصل عند الشغل. اخبارك ايه؟ كله زي الفل
2: الحمد لله.
1: ايه رايك يا كريم في القصه بتاعت كابتن حسام حسن؟
2: والله يا باشا انا مع كابتن حسام حسن من زمان، يعني انا متابعه، انا يعتبر سني صغير بس انا اتفرجت له على ماتشات كتير وعارف تصريحاته، ان هو تصريحاته على طول جريئه وما بيعرفش يخرج اللي هو عايزه. مظبوط
1: مظبوط صحيح تحليلك.
2: وانا شفت تجربته مع في كاس العالم، يعني احنا ما كناش نحلم ان احنا نعمل حاجه زي كده مع مدرب وطني ومع لعيبه وطنيين محليين. فانا بصراحه كنت خارج من كاس العالم مذهول من اللي احنا عملناه. بس هو زي ما قلت لحضرتك كابتن حسام ما بيعرفش يعبر، يعني هو لما قال على مصطفى محمد موضوع ربا والكلام ده هو انا متاكد ان هو ما كانش قصده كده، ولما قال على الشناوي برضه نفس الجمله بتاعت منتهي انا برضه عارف ان هو ما كانش قصده كده، بس هو ما بيعرفش يعبر.
1: تمام.
2: بس النقطه الثانيه بقى يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك عليها، هو لو كابتن حسام منفعل هو ممكن ما يطلعش المؤتمر. حتى لو هينزل عليه غرامه احنا شفناه مع جوزيه وشفناه مع مدربين ثانيه كتير، يعني هو لو منفعل او مش عارف هيقول ايه ممكن ما يطلعش المؤتمر. لان احنا عارفين ان في ناس كتير مستنيه الكابتن حسام على كلمه. اي تعبير غلط او اي حاجه بيقولها بيعملوا منها افلام وحكايات. انا مش هقول ان هو مثلا التعبير غلط بس هو انا عارف ان هو مش قصده. يعني انا عايز اوصل حركة المعلومه ان احنا عارفين ان كابتن حسام مش قصده يطلع معلومه زي كده.
1: فاهم
2: قصدي؟ انا مش عاجبني موضوع ان الاعلام كله قايم عليه وان الناس كلها عماله تقطع فيه. اصل ده منتخب وطني برضه يا جماعه.
1: فاهم قصدك، فاهم قصدك، يعني مليون في المية موجود. يعني كلامك انا معاك مليون في المية في اللي انت بتقوله كريم، وده اللي انا كنت لسه معرفش تسمعني ولا لأ. هذا اللي انت كنت بقوله انه كابتن حسام هو مش مفوه. كابتن حسام مش من الشخصيات اللي يعني ايه بتعرف تعبر عن ارائها وعن اللي جواها بشكل كويس. بس في الاخر هنقول ان هو تعبير غير موفق عشان نبقى برضو امنه وموضوعيه.
2: لا أو أنا, أو أنا, انا مش ببرر.
1: ايوه انا فاهم.
2: أنا
1: صح،
2: انا متفق جدا ان التعبير غلط وما ينفعش يتقال على كابتن.
1: وانا معاك في اللي انت بتقوله
2: يوم من الايام.
1: وانا معاك جدا في اللي انت بتقوله. حاجه من اتنين، يا اما انا مش عارف احسن الحته دي عندي او مش عارف اطورها مش عارف اعالجها، يا اما ما اطلعش اتكلم انا خالص، يعني ابقى مركز قوي ان انا مش هطلع اتكلم غير وانا هادي، يا اما خلي حد تاني ينوب عني في المهمه دي. يعني مثلا
2: مدربين في العالم كلهم عملوها، يعني
1: بالظبط
2: يعني
1: كده،
2: يعني مش على كابتن حسام ان هي هتقلل منه او حاجه.
1: بالظبط،
2: عادي جدا. يعني كل الناس بتعملها، وكل الناس لو مش مجهزه ان هي تطلع المؤتمر ما بتطلعش المؤتمر. يعني اصل المؤتمر ده يا كابتن احنا بتتكلم باسم مصر. فلازم تكون كل كلمه مدروسه وكل تعبير خارج منك عارف هو رايح فين.
1: صح صح، كلام مليون في. انا متفق، انا بصراحه مبسوط قوي برايك يا كريم،
2: يعني
1: عشان رأيي موزون وموضوعي، ما فيهوش فكرة ان هو لا هندبح حسام حسن ولا في نفس الوقت هنتعامل مع الموضوع انه ما حصلش.
2: احنا لو دبحنا كابتن حسام احنا دبحنا المنتخب. يعني احنا مبسوطين بعد المنتخب وصلوا احنا كده هننزلوا الارض تاني. حضرتك كنت شايف قبل
1: قبل كده ايه؟ طب انت بتاخد بالك يا كريم من يعني انت واخد بالك من حالة التربص اللي موجودة؟ يعني انت واخد بالك من ان في
2: طبعا
1: في في في حاجة تحسها مش طبيعية في اللي بيحصل؟
2: طبعا كان في ناس اصلا بتتكلم على كابتن حسام وتقول ان هو هيروح كاس العالم هيرجع من الدور الاول وهنخسر كل الماتشات ومش هناخد ولا نقطه. ولما لقوا كابتن حسام والفرقه بقت كويسه طلعوا طبلوا قالوا انجاز تاريخي ومش عارف ايه. ودلوقتي لما حصل الموضوع ده راحوا جايين على كابتن حسام تاني ولا ما ينفعش ومشوه وما ينفعش قائد المنتخب يتكلم بالكلام ده ومش عارف ايه ومدرب المنتخب ما ينفعش يبقى بالصوره دي. فاحنا ايه يا جدعان، احنا معاهم ما احنا مش لازم برضو يعني
1: والله نتبع. برنس والله برنس يا كريم، والله العظيم
2: الله
1: برنس.
2: الله يبارك لك يا جدع، الله يبارك،
1: ربنا يسعدك يا حبيبي، يومك زي الفل. وسلام
2: الله
1: لكل
2: يبارك
1: الناس
2: لك
1: اللي معاك في الشغل بقى
2: الله يبارك لك يا كابتن، الله
1: حبيبي.
2: يبارك
1: ربنا
2: لحضرتك.
1: يسعدك يا رب، يومك زي الفل يا رب. ماشي يا حبيب قلبي. مكالمتنا مع كريم هي ختام حلقتنا النهارده من الكوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي في نفس الميعاد على راديو 90 90. وبتكيف قوي لما الناس تبقى فاهمه ودريانه وفاهمانه زي البرنس كريم هشام. يومكم زي العسل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 84 بعد 200 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. مجلس الأمن الدولي يعقد غدا جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة وتنفيذ القرار الأممي 2334 إلى جانب الأزمة المالية والمؤسسية التي تواجه السلطة الفلسطينية ومسار تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اليوم سلسلة اعتداءات طالت عددا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان، حيث أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصور في قضاء صور، وبالتزامن مع تنفيذ تفجيرات عنيفة في محيط بلدة الخيام في قضاء مرج عيون. الهند أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوترات في منطقة الخليج داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحماية المدنيين، كما دعت الهند إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية واستمرار تدفقات الطاقة والتجارة دون انقطاع. جاء ذلك في سياق كلمة وزير الخارجية الهندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير خارجية ألمانيا يوهان فيدفيفول حذر من تركز القوة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عدد محدود من الدول، ودعا وزير خارجية ألمانيا إلى وضع مسؤولية عالمية وقواعد مشتركة تواكب التأثير المتزايد لهذه التكنولوجيا على الاقتصادات والمجتمعات والأمن الدولي. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم تابع مع وزير البترول كريم بدوي مؤشرات أداء قطاع البترول، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، هولندا تستضيف صربيا في 7 مساء بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يتوجه إلى جوبا اليوم لمواجهة منتخب جنوب السودان الثلاثاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. هولندا تستضيف صربيا في 7 مساء بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. منتخب النرويج يواجه نظيره البرتغالي في 10:45 بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. في 10:45 أيضا يواجه منتخب ألمانيا نظيره اليوناني. البطلة المصرية سارة حسني تفوز بميداليتين فضية وبرونزية بكأس العالم لسلاح الشيش بتركيا. الزمالك في مواجهة قوية أمام برشلونة في 3:30 ببطولة العالم للأندية لكرة اليد. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي يواجه برقان الكويتي في 8:00 ببطولة العالم للأندية. وأخيرا الأهلي يفوز على الزمالك 143 في دوري كرة السلة للسيدات.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. تسعيناتي وبس على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: البطل أحمد عبد العزيز ده مش مجرد اسم شارع، ده اسم واحد من أهم المقاتلين المصريين في حرب 1948 اللي هي شهيرة في تاريخنا باسم النكبة. والله زي ما بقولك كده النكبة. في كتاب العروش والجيوش لمحمد حسنين هيكل بيقول انه كان صحفي في اخبار اليوم وقتها. هيكل بيحكي انه خد مصور ونجح في انه يخترق المعارك ويوصل لمكان قوات البطل احمد عبد العزيز وياخد اخبار وصور، بس لما رجع من الجبهة ما رضيوش ينشروا اي حاجة باستثناء شوية صور كده، منها الصورة الوحيدة للبطل، ودي كانت المرة الاولى اللي المصريين يسمعوا فيها اسمه احمد عبد العزيز. ممكن بل انه لازم يتعمل عنه حلقات وحلقات واعمال درامية وكتب، وهو الحقيقة يستحق. بس احنا هنقف عند كام حاجة كده نشاور عليهم، منها ان ابوه محمد عبد العزيز كان ضابط في الجيش المصري، بالتحديد اميرالاي وقائد الكتيبة التامنة للجيش المصري في السودان، عشان كده البطل احمد عبد العزيز اتولد في السودان. المهم ان الاميرالاي محمد عبد العزيز اتفصل من الجيش سنة 1919 لانه لما قامت الثورة طلع الجنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في المظاهرات، فتعرض لمحاكمة عسكرية انتهت بفصله من الجيش. قصة الاب هتتكرر مع الابن بس بصورة اخف شويتين ومختلفة ثلاث شويات، لانه لما ولعت حرب 1948 كان رأي البطل احمد عبد العزيز ان تدخل الجيوش العربية النظامية وقتها وفي الحرب دي تحديدا هيكون غلطة كبيرة قوي، هيدي فرصة لإسرائيل تظهر بمظهر الدولة اللي بتواجه دول ويدي جيشها صفة الجيش النظامي، وده اللي حصل فعلا. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج

عبد العزيز كان شايف ان دي عصابات الصهيونية لازم يترد عليها بشغل عصابات مضاد، علشان كده لازم القتال يعتمد على الاهالي والمتطوعين. ووجهة نظره دي ما كانتش وجهة نظر، لأنه نقلها للمساحة العملية بأنه بدأ في تدريب أهالي ومتطوعين على إطلاق النار والحياة العسكرية في معسكر الهايك ستيب الشهير. كويس، الجيش خيره بقى، قال له بين التوقف عن اللي بيعمله أو أنه يتحال استداع، فرح مقدم طلب بنفسه أنه يتحال استداع واستمر في شغله. ورغم انسحابه من الجيش ورغم انه ما كانش شايفها حرب جيوش، الا انه حط نفسه هو وقواته تحت تصرف القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة اقتنعت وفعلا تولت هي الاشراف على عمليات التدريب، وده اللي خلاه يكمل ويعمل بطولات العالم كله حكى عنها، وبتدرس في الكليات العسكرية بغض النظر عن نتيجة الحرب ككل. في يوم كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللي في القدس وبحضور الكولونيل عبد الله التل، ولما انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائج المفاوضات للقيادة المصرية العامة في المجدل، فراح على غزة مكان مقر قيادة الجيش المصري، وأصر على أنه يروح مع أن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة جدا في الطريق اللي يودي للمجدل. كانت منطقة عراق المنشية اللي هيمر عليها مستهدفة من اليهود، وده خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل، لكنه كان يوصل الأخبار بأي طريقة وبأي تمن، ومهما كانت المخاطر فعد وسط إطلاق النار، واللي حصل حصل، وبقى عندنا شهيد عظيم اسمه البطل أحمد عبد العزيز. فكل ما نعدي في الشارع يا ريت نقرأ له الفاتحة.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج الدفعة 63 بعد 100 ضباط صف معلمين، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخريجين وأسرهم، مؤكدا أن ضباط صف المعلمين هم أحد الوعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف العاصمة الجديدة غدا فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج أول طرح للتنقيب عن المعادن بنظام القطاعات المفتوحة، كما سيتم بحث الفرص الاستثمارية في مجال التعدين. وزارة الداخلية قررت فتح مستشفيات هيئة الشرطة لتوقيع الكشف الطبي مجانا على المسنين المقيمين بدور رعاية كبار السن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على مدار شهر أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 84 بعد 200 والتي دخلت إلى قطاع غزة اليوم تشمل أكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. تقارير إعلامية في بريطانيا أفادت بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص وإخلاء عدة مباني بالقرب من قاعدة فيرفولد الجوية بعد الإعلان عن حادث أمني كبير قرب القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هناك حالة استنفار أمني وأن فريقا متخصصا يفحص عددا من المركبات بالقرب من القاعدة فيرفولد. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم تابع مع وزير البترول كريم بدوي مؤشرات أداء قطاع البترول، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، منتخب النرويجي يواجه نظيره البرتغالي في 10:45 مساء بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات والتحول الرقمي والمنصات الذكية والتنمية المجتمعية والتعليم الرقمي، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجموعة أورنج في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلية. وفي إطار توجيهات الرئيس بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب، أعلنت مجموعة أورنج تقديم منح تدريبية لنحو 200,000 متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج الدفعة 63 بعد 100 ضباط صف معلمين. ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخريجين وأسرهم، مؤكدا أن ضباط صف المعلمين هم أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف العاصمة الجديدة غدا فعاليات النسخة 5 من منتدى مصر للتعدين، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج أول طرح للتنقيب عن المعادن بنظام القطاعات المفتوحة، كما سيتم بحث فرص الاستثمارية في مجال التعدين. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 284 والتي دخلت إلى قطاع غزة اليوم تشمل أكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا مع شعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالأسواق. رياضيا، منتخب النرويج يواجه نظيره البرتغالي في 10:45 من مساء اليوم بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى

الحياه هو احمد سعد سلطان اغنيه جديده على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مكتوب قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب ولا قد أتعاب وقري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت ألو وك عم تسمعني

I love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته ملك الحب بكل أشكاله ولو شو ما قاله هالحب

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات والتحول الرقمي والمنصات الذكية والتنمية المجتمعية والتعليم الرقمي، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجموعة أورنج في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلية. وفي إطار توجيهات الرئيس بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب، أعلنت مجموعة أورنج تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهد نشاط وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شهد تحركا دبلوماسيا مكثفا عكس حرص مصر على الدفاع عن قضايا ومصالح دول الجنوب العالمية والإسهام في تطوير وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضمان التمثيل العادل للدول الإفريقية والدول النامية. وشهد أيضا نشاط وزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحركا أفريقيا مكثفا، شمل لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، هذا إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه الأفارقة، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الأفريقي المشترك وتنسيق المواقف إزاء أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القارة لإرساء السلم والأمن والاستقرار. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف العاصمة الجديدة غدا فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج أول طرح للتنقيب عن المعادن بنظام القطاعات المفتوحة، كما سيتم بحث الفرص الاستثمارية في مجال التعدين. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن وتوفير الدقيق الحر بالأسواق. رياضيا، بعثت المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تتوجه إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

اهلا بيكم. عارف ان انت ممكن ما تشغلش بالك كتير قوي باجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي واللي عقدت اجتماعها الخميس اللي فات، وممكن تيجي تقول لي انا ما بفهمش اقتصاد قوي او مش مهتم، بس عايز اقول لك الاجتماع ده بيعقد حوالي مرة كل 6 اسابيع، واجتماع مهم قوي للبنك المركزي لانه على اساسه بيحدد سعر الفايدة. هتقول لي وانا مالي، انا لا معايا فلوس حطيتها في بنك يا عم ولا بستلف. اقول لك بس اصبر عليا ما تزقش. الاجتماع ده بيحدد سعر الفايدة. يعني ايه؟ اكبر مقترض في بين المصريين داخل الدولة هو الحكومة، تاخد فلوس كتيرة من البنوك، تسدد ديون قديمة، تعمل مشروعات، كباري، طرق، مدارس، مستشفيات إلى آخره. طيب كل ما بتزيد الفايدة يبقى أكبر مديون للبنوك اللي هو الحكومة تزيد عليه الفايدة، فلما تزيد عليه الفايدة يقلل حجم الإنفاق على الخدمات اللي ممكن يقدمها للمواطن. طيب لو الفايدة زادت 1% ده يكلف الحكومة سنويا 200 مليار جنيه، فتضطر تستلف 200 مليار عشان تسدد 1% الفايدة زيادة. طيب لو الفايدة ثبتت الحكومة تبوس ايديها وش وده وتقول ده حاجة رائعة اهو، والمتين مليار دول نقدر نعمل بهم حاجة. طبعا الفايدة لو نزلت 1% يبقى الحكومة وفرت كمان 200 مليار. طيب هل الحكومة بس؟ لا أبدا. لو أنا دلوقتي صاحب مصنع وعايز أعمل توسعة بروح فين؟ بروح أخد قرض من البنك. مين اللي هيمولني بمليار واثنين وثلاثة؟ هديك تقول لي يعني راجل صاحب مصنع ومستثمر ما معوش 5-6 مليار. أقول لك لا، اوعى تفكر المستثمرين الكبار والصناع معاهم كاش كتير قوي. ليه؟ اولا ده يبقى فشل، لان الاصل ان فلوسك في التجارة في الصناعة اللي انت بتعملها، وموجود هامش مالي ده يسدد التزامات، قسط، قرض، مرتبات 3 شهور، حاجة كده، لكن ما بتتسابش المليارات في البنوك يعني. فبيروح واخد قرض، كل ما الفايدة تبقى عالية هو يكش يقول لك لا يا عم انا اخد قرض دلوقتي، طب ما السلعه اللي انا بصنعها هتزيد اكتر، ده المواطن بالسعر العادي دلوقتي ما بيشتريش، يبقى هيشتري تاني اكتر، يقول لك لا. فيبدا يحصل تباطؤ في حركه الاستثمار. طيب مين بيستفيد لما الفايده ترتفع؟ استفاده ظاهريه هم المواطنين اللي حاطين فلوسهم شهادات، فكل ما الفايدة تزيد بياخدوا عائد أعلى. أديك تقول لي فائدة ظاهرية إزاي؟ استفادة ظاهرية إزاي؟ هقولك ما هالفايدة لما بتعلى هتعلى مع الأسعار بس، فاللي هتاخده يمين هتدفعه شمال، بس أنت عايز أرقام كمواطن. ثم بيستفيد المستثمر الأجنبي اللي بيجي من بره في أذون الخزانة، اللي حكيت لكم قبل كده مستر مايكل أبو طائية اللي بيحول مليار دولار للبنك المركزي، ياخد قدامهم جنيه مصري يسلفهم للحكومة بفايدة عالية، وبعدين بعد 6 شهور ياخد المبلغ ده مع الفايدة ويروح للبنك المركزي يحوله دولار ويرجع بيه برا مصر. إذن صعود الفايدة أو تثبيتها أو نزولها مسألة مش سهلة خالص أمام البنك المركزي. ليه حسابات شديدة أوي؟ يوم الخميس اللي فات البنك المركزي الناس كانت قاعدة، الاقتصاديين يعني، بيضربوا أخماس في أسداس. في ناس توقعت تثبيت سعر الفايدة، وفي ناس توقعت إنها تزيد 1%، لكن وجدنا البنك المركزي بيعلن تثبيت سعر الفايدة للمرة السادسة على التوالي. يعني في خلال 36 أسبوع، 9 شهور. بس البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي ده زود، ما يزود براحته،
احنا لينا حساباتنا هنا. التضخم عندنا مش تضخم داخلي، ده تضخم استيراد. سعر السلع بيزيد عالميا واحنا دولة مستوردة، فبنروح مستوردين مع التضخم. لكن لو سعر السلع عالميا انخفض ينخفض عندنا. جزء كبير من الأزمة اللي احنا فيها والأزمة اللي في المنطقة رجع للعركة الكبيرة اللي بين أمريكا وإيران. يعني لو اتفتح مضيق هرمز والدنيا استقرت شوية هنروح لحتة تانية خالص، هنروح لحتة تانية خالص. لكن للأسف كل واحد منشف دماغه يعني، ففي عدم استقرار في المنطقة وفي عدم وضوح رؤية، لدرجة ان المواطنين دلوقتي في بعض الدول الأوروبية بيقولوا جاي بسبب ارتفاع أسعار الغاز 70%. الغاز بقى هناك في أوروبا مكون رئيسي للحياة لكل أسرة علشان التدفئة. لما تسافر في أوروبا الشقق في أوروبا الفنادق هتلاقي محطوط كده على الحيطة جهاز كده تدفئة، ده الغاز، الغاز ده أساسي يعني. فلما يزيد 70% يبقى تكلفة التدفئة نتيجة البرودة الشديدة عالية جدا. في بعض البنوك بتثبت، في بعض البنوك المركزية بتعلي الفايدة. طيب احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل الست أسابيع القادمة لحين اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية، تجتمع آخر أكتوبر تقريبا. فساعتها الوضع بقى يختلف. طب هي البنك المركزي بيشوف التضخم كم وبس؟ لا، بيشوف سعر الدولار، موقف الجنيه، السيولة في السوق، الفدرالي الأمريكي، يعني ليه متوسطات حسبة شديدة جدا. حبيت بس أبدأ الحلقة يعني نصبح لبعض كده وفي نفس الوقت ناخد معلومة اقتصادية. نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

انا عايز اقارن، يعني هو مش بفكرة المقارنة مع حد او كده، بس في شخصين تولوا امامي ملفين في قياس كبير جدا على الملفات اللي تولوها. في شخص مثلا وهو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم كابتن حسام حسن، تولى ملف الإدارة الفنية لكرة القدم. البعض كان متحفظ بسبب عصبيته، والبعض قال لي لا ما ندي فرصة للمدرب الوطني. يعني حسام حسن عمل شغل عظيم جدا في كأس العالم، لا نقلل من مجهود الناس يعني، لكن في 48 ساعة، بل في أقل من 48 ساعة مسح ده بسهولة بإيده. هل أنا بتكلم هنا كورة؟ لا أبدا، أنا بكلمك إدارة. لما تيجي تتولى أي شخص يتولى مسؤولية كبيرة لها علاقة بملايين الناس، أعمال جماهير كرة القدم دي تهم قرابة 100 مليون يعني، فأنت بتسعى لأن أنت تعمل حاجة بتقول هو أنا الملف اللي بديره ده ككرة قدم ده بيتفاعل مع مين؟ اكتب بقى عندك واحد الإعلام الرياضي، الإعلام بصفة عامة، اتحاد الكرة، جماهير الكرة، اللاعبين. انت متخيل الحكومة والدولة نفسها؟ انت لما بتحقق للنتائج إيجابية بترفع الروح المعنوية للشعب. مفروض انا لما اجي اتولى الإدارة ده انا ببعت الرسائل لكل دول، بطمنهم بقول لهم هنعمل مجهود كبير، علاقتي تبقى ودودة بكل أطراف اللعبة الخمسة الستة السبعة دول. لكن ما ينفعش أدخل في خلافات. طيب يعني بيسموها في علم الإدارة تصفير المشاكل. الدول حتى في العالم لما إدارة جديدة لدولة تيجي ويبقى ليها مشاكل مع كل جيران وعايزة تتفرغ للداخل والتنمية، فتقول لك أنا لازم أعمل سياسة تصفير المشاكل. حسام حسن جاي في أجواء حلوة وراجع من كأس العالم وكلنا شايلينه على رأسنا، 8 أهداف في كأس العالم مرة واحدة، فوزين بتاع، يعني حاجة عظيمة. داخلين بقى بطولة أفريقية مع نجم عالمي مو صلاح، عامل يعني اللي ما حصلش في تركيا، احتفاء كبير في تركيا بمحمد صلاح، بيصوروا له صخرة قاعد عليها بقت مزار سياحي. انت عايز ايه تاني بقى؟ عامل ماتش ما حصلش مع جلطة سراي نمبر 1 في الدوري التركي، جايب 3 جوان وعامل اسيست الجون الرابع، يعني في اعلى فورمة جاي لك محمد صلاح. دخلنا على مباراة انجولا، اول مباراة في تصفيات افريقيا، مفروض تفوز فيها على ارضك، مفروض تفوز بيها على ارضك. اذا ما كنتش المباراة اللي على ارضك تفوز بيها، اما لا هتفوز في المباراة اللي بره بالعقل يعني. راح عامل مشكلة مع ادارة النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي ومع الاعلام الرياضي ومع كابتن محمد الشناوي كابتن منتخب مصر عندما وصفه بالمنتهي. اصل هو كان منتهي واحنا بنحاول يعني نعالجه يعني. طب بسمة ده كلام، هفترض جدلا ان كابتن محمد الشناوي اداؤه ليس جيد، هل ده بيتقال على الهوى؟ بتحرك كابتن مصر على الهوى؟ ولا ده بيبقى في الغرف المغلقة؟ مش في هنا فن الكياسة في التعامل مع النجوم كده؟ تحرق نجم مصر كبير. إدارة الأهلي تدخلت، الجماهير، الكلام ده امتى؟ الكلام ده حصل ليلة مباراة أنجولا. يعني انت مفروض في كامل تصفية يعني التركيز الذهني دخل هذه المشكلة، ثم
عمل يعني مشكلة كبيرة قوي جدا مع كابتن محمد صلاح، مطلعه في عز المباراة وهو متعادل، عمل تغييرين. طب التغييرين هم اللي جابوا لك الجول؟ لا، منزل محمد صلاح مطلعه وبعدين يقول انا طلعته لاسباب فنية. يعني بتحرق محمد صلاح في تركيا، خسر الجماهير المصرية خلاص، الاعلام على طول خسره وقلب عليه الدنيا، خاصة الاعلام الرياضي. يبقى في اقل من 48 ساعة، في اقل من 48 ساعة خسر كابتن مصر الكبير، افضل لاعب دولي مصري محمد صلاح، خسر الاعلام الرياضي، خسر الجماهير، احرج اتحاد الكورة. فانت بدل ما الدنيا تبقى ماشية حلو تروح قلب عليك الدنيا؟ ده صورة. هل ينفع كده؟ هل ينفع كده؟ طبعا عمل مشاكل كبيرة. هل ممكن تستمر الأمور بهذا الشكل؟ يعني الفكرة مش ان انت تكون كفء فقط في إدارة الملف اللي بتتولاه. يا سيدي انت اعظم إدارة فنية تولت منتخب مصر، ماشي، بس إدارتك مع الجماهير ومع أطراف اللعبة شديدة السوء، سيئة. هو مين اللي هيدعمك؟ مين اللي هيقول للجماهير تعالوا روحوا للاستاد؟ مش الإعلام الرياضي. هو مين اللي هيطلع بك السماء؟ مش الإعلام الرياضي. طيب مين اللي هيقول حسام حسام حسام؟ مش الجماهير. أدي خسرت الجماهير، بتخسر أكبر نادي مصري النادي الأهلي، بتحرج اتحاد اللعبة اتحاد كرة القدم. طبعا مشكلة كبيرة، يعني خلت حتى كابتن محمد صلاح خلاص ساب الملعب وسافر. ايه ده؟ يعني انت بتحرقني؟ انا جاي لك محمد صلاح وجاي عايزين نعمل شغل والكلام ده وبتاع. لا اعتقد كمان ان كابتن محمد صلاح هيلعب تاني تحت ادارة حسام حسن. خلاص يعني عمل موقف. محمد صلاح لازم تتعامل معه بهذا الشكل. نطلع فاصل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

تعال نذهب بقى إلى حاجة عظيمة لأحد الأشخاص المسؤولين اللي بيديروا ملف مثلا، وهو الدكتور هاني سويلم. دكتور هاني سويلم هو وزير الري والموارد المائية حاليا، وهو خبير مصري دولي معروف السدود والمياه، وعاش أغلب وقته في ألمانيا، لكن لما الدولة طلبته لتولي ملف إدارة وزارة الري الفورة. هاني سويلم مع حفظ الألقاب عمل مؤتمر صحفي عالمي مؤخرا كمسؤول عن ملف سد النهضة، وتحدث دون زعيق. بص، تعرف الشخص القوي الذي يمتلك الحجة، ومصر قوية تمتلك الحجة فيما يتعلق بسد النهضة، عندها أسباب. فالراجل قال لي في المؤتمر الصحفي الدولي، الأثيوبة بتقول أنا ببني هذا السد علشان بنتج منه كهرباء. حلو، السد اتبنى، ممكن الأثيوبية تقول لنا كم حجم الكهرباء اللي زادت للمواطن الأثيوبي؟ فهو راح جايب بيانات من البنك الدولي، قال إن الكهرباء كانت تغطي 50% من أثيوبيا، بقت بتغطي 51% من أثيوبيا. فبيقول سؤال حلو قوي، فأين تذهب كهرباء السد؟ إذا نفى فكرة إن سد النهضة معمول علشان إنتاج الكهرباء للشعب الأثيوبي.

فأثيوبيا قالت أنا ببني السد ده علشان أطلع كهرباء للمواطن الأثيوبي. حلو قوي، السد اتبنى، فين الكهرباء اللي راحت للمواطن الأثيوبي؟ مفيش، زيادة 1%. وراح مفجر مفاجأة كبيرة جدا، طب الكهرباء بتروح فين؟ ده سؤال مهم، يبقى لازم نعرف الكهرباء بتروح فين. انتظروني بعد الفاصل.

قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم عن المهندس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، راجل عالم في مجاله، نعم الاختيار والتوفيق من الدولة المصرية عندما تختار قيادتها. عمل مؤتمر صحفي عالمي يتعلق بصد النهضة، وفتح موضوع ألا وهو أن أثيوبيا عاملة فزاعة اسمها مصر ضد التنمية، لكن مصر لم تكن ضد التنمية في أثيوبيا. وقال أثيوبيا بنت المظلومية بتاعتها على أساس إنها مصر ضد التنمية، وإحنا غلابة وعندنا ظلمة ولازم نعمل السد وكهرباء وكده. فبيقول فين الكهرباء بقى؟ فجاب من البنك الدولي ما يفيد إن المواطن الأثيوبي لم يستفد من الكهرباء إلا بنسبة 1%. فجر المفاجأة وقال هذه الكهرباء تذهب إلى البيتكوين. يعني إيه الكلام ده؟ مش كل الناس تعرف البيتكوين طبعا. بص يا سيدي، في عملة متداولة، عملة مش ممسوكة بالإيد، عملة إلكترونية متداولة على الإنترنت فقط، مش كده؟ اسمها البيتكوين. العملة دي عشان تبقى شغالة على طول محتاجة طاقة كهرباء، محتاجة طاقة وكهرباء. فاللي حاصل نجيب كهرباء منين؟ نجيب كهرباء منين؟ الصين كأكبر دولة منتجة لهذه العملة ما فيش بقى. فأثيوبيا قررت تعمل السد وتبيع هذه الكهرباء الى الدول اللي عندها ايه؟ الدول اللي عندها عملة بيتكوين وعايزة كهرباء تشغلها على طول. اذا انت يا اثيوبيا مش عاملالي القصة بتاعت السد عشان تقولي لي التنمية والمواطن الافريقي، لا. طيب في تنمية حصلت؟ مفيش تنمية حصلت. طب احنا ضد بناء السد؟ ابدا كمصر. احنا بس عايزين ادارة تشغيل السد يبقى فيها متابعة من مصر. ما انت مش مرة واحدة تروحي فتحالي الهويس مية تيجي تغرق السودان وتغرق. دكتور مهندس هاني سويلم قال هذا الكلام بهدوء شديد جدا، بمصطلحات فنية دقيقة، بدون انفعال بالمناسبة، يعني بدون انفعال نهائي، وبلغة عربية وأجنبية منضبطة، نتج عنها أنها جابت أثر إيجابي. يكفي أن الجانب الأثيوبي تشال وتحط وأصل وأصل وأصل، ولكنه لم يستطع أن يرد بموضوعية على ما قاله ابن مصر هاني سويلم. هاني سويلم درس الملف، شاف أن موقف مصر قوي جدا، مش محتاج على الإطلاق زعيم، ودي اللغة برضو اللي اتكلم بها الرئيس السيسي، ولا انفعال ولا حاجة. احنا مع التنمية بس لو سمحت انتوا كده بتأثروا علينا. ادارة ممتازة، ويكمل يا ابن مصر هاني سويلم. ان شاء الله هذا الملف ان شاء الله يتحل قريبا بإذن الله. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي عددا من محاور العمل المشترك، وفي مقدمتها التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. كما تناول اللقاء أثر الخطوات المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية لضمان مستويات آمنة من الاحتياطات من الأموال الأجنبية، وكذلك العمل بصفة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2027. مصر أدانت التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في منطقة الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية. وأكدت مصر على ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى العالمين أفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النباد، وكذلك الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي المقرر عقدهم خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة العالمين الجديدة. على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أجرى وزير الخارجية سلسلة مكثفة من اللقاءات والاجتماعات مع نظرائه العرب. تناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والسودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر واليمن، فضلا عن تطورات الأزمة الإيرانية وانعكاساتها على أمن دول الخليج والجهود الرامية إلى دعم مؤسسات الدولة في لبنان ومستجدات الأوضاع في ليبيا. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن، هذا بالإضافة إلى توافر الدقيق الحر بالأسواق. رياضيا، بعثت المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تتوجه إلى جنوب السودان، وذلك لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة بداية الاسبوع، حلقة يوم الحد 27 29 26. اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لذيذ لطيف رايق، كله حاجات حلوة مفيهوش اي حاجة تضايق. ومعاكم زي كل يوم من الحد الخميس محمد نشأت وشيماء حافظ. مساء الفل يا نشأت.
1: يا مساء الفل يا شيم، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الامور عند كل الناس تبقى زي الفل وبخير. النهاردة يوم الحد هنتكلم فيه مع بعض على حاجة كده اسمها الفومو. الفومو دي هي القصة بتاعت ايه اللي فاتك وممكن تندم عليه. كتير جدا مننا بيكون فاتوا قطرة كتير جدا. حد يقولك انا فاتني قطر الجواز، فاتني قطر الشغل، فاتني قطر ان انا امارس الهواية اللي بحبها، فاتني قطر ان انا اقعد مع اصحاب، فاتني قطر الاهل ان انا ابقى متواجد مع اهلي بشكل كبير. متلازمات كتيرة جدا جدا، وخوف شديد جدا من ان تخاف ان يفوتك حاجة معينة. ايه الحاجة اللي ممكن تخاف لو فاتتك، وايه الحاجة اللي بتفكر فيها؟ احيانا بنبقى قاعدين قاعدة كده فتبص تمسك الموبايل تقول لا انا فاتني ان انا اتفرج على الماتش، فاتني ان انا اقعد في البيت، يا ريتني ما نزلت كنت قعدت مع الولاد احسن، او قاعد في البيت فيقول لك انا خايف والله يعني فاتتني قعدة الخروج النهاردة مع اصحابي.
0: وفي ناس ما بتفوتش حاجة، يعني خروجة يلا بينا، سفرية يلا بينا، ولو تعبان مش قادر تروح بس تقول لا هيفوتني حاجة لازم اروح فتروح. فهو ده الفومو، fear of missing out، انك تبقى خايف انه حاجة تفوتك. في ناس بقى عندها العكس، عندها جومو اللي هو يعني بننبسط ان احنا كل حاجة تفوتنا وتمام، يعني مش هنخاف من حاجة. فانت مين؟ هل انت من الناس اللي بتخاف انه تفوتها حاجة، سفرية، خروجة، اكلة، نمية مثلا، اي حاجة بتخاف انها تفوتك وتبقى عايز تبقى في قلب الحدث على طول، ولا مبيفرقش معاك؟ ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 2-18-10-8-66. الواتساب بتاعنا 010-490-94، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90.

العياش وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يا محروسة بسيف
2: شرارة. افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس، هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلتا تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: هل أنت تعاني من الفومو؟ هتقولي إيه الفومو ده يا أستاذة؟ أقول لك الفومو ده هو الخوف إنك ممكن تفقد حاجة، أو إنك ما تقدرش تستمتع بحاجة، أو إنه حاجة تفوتك. بمعنى أصح، في ناس كتيرة جدا ممكن تكون بتعاني من الفومو، وهي الخوف إنك تكون بتفوت من أو يعني بتفوت حاجة يعني، وتلاقي نفسك إن أنت مش عارف إن عندك المرض ده. هو نوع من أنواع الأمراض النفسية، وهنا هتلاقي فنانين كتير اتكلموا عن معاناتهم مع الموضوع ده. مثلا فنانة هنادي مهنا اتكلمت إن هي عندها متلازمة فومو أو الخوف من فوات حاجة، وقالت إن الحالة دي بتخلي الشخص طول الوقت قلقان متوتر، بيقارن نفسه بالناس، مش بيحب ان اصحابه يعملوا حاجه من غيره. وشرحت انه الاحساس ممكن يوصل لدرجه انه الشخص يبقى موجود في مكان لكن مش قادر يستمتع، لانه طول الوقت حاسس انه في حاجه تانية هتفوته في مكان تاني وهو عمال يفوتها. هنا السؤال بقى، هو احنا فعلا بقينا بنعيش اللحظه، ولا بقينا مشغولين نراقب اللحظات اللي غيرنا بيعيشها؟ السوشيال ميديا من اكبر الاسباب اللي بتخلي الناس تحس انها بتعاني من الفومو. ليه؟ لان احنا بنشوف صور سفر وخروجات ونجاحات وانبساطات، ومع الكلام ده كله مش بنشوف الصورة كاملة، انت بتشوف الصورة اللي اتصورت في 3-4 ثواني، لكن الحياة بتاعت الشخص اللي متصورها دي بالكامل ما بنشوفهاش. فعشان كده ناس كتير بتعاني من الفومو.
1: طبعا مستنين رسائلكم كلكم على 010-490-904، ده رقم الواتساب بتاعنا. عايز اقول لكم كمان من ضمن اخبارنا، خلاص بعثة المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن هتطير على جنوب السودان عشان نلعب مباراتنا التانية مع جنوب السودان في مجموعتنا. تغيب طبعا النجم العالمي محمد صلاح لأسباب وفقا لما صدر من اتحاد الكرة المصري، ان محمد صلاح في راحة علشان الملعب هناك ترتان، وده ممكن يأثر عليه. هنتكلم كتير عن الأزمات اللي عدت في الكام يوم اللي فاتوا، لكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في مباراته القادمة أمام جنوب السودان.
0: وائل جسار هنسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بعثت المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تتوجه إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل. انضمام أسامة فيصل لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة جنوب السودان. منتخب مصر للناشئين يواجه انجلترا في الرابع عصرا ضمن دورة الصداقة الدولية بسويسرا. إدارة نادي الزمالك تسعى لإنهاء 4 قضايا على موقع فيفا لرفع إيقاف القيد في يناير. منتخب النرويج يواجه نظيره البرتغالي في 10:15 من مساء اليوم بالجولة الثانية من بطولة دور الأمم الأوروبية. الأهلي يواجه برقان الكويتي في 8:00 مساء بدور المجموعات في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. أما الزمالك يواجه برشلونة حاليا في 2 مواجهاته بدور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. مع شيماء حافظ ومحمد نشأت

0: شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. والنهاردة بسألك، هل أنت تعاني من الفومو، أو يعني أن أنت ما بتحبش تتخلى عن أي حاجة، فكرة أن أنت ممكن تفتقد حاجة أو حاجة تفوتك، هل أنت بتعاني من الموضوع ده ولا لأ؟ ابعت وقول لنا على 199 أو كلمنا على 2-18-10-8-66، وكمان صفحتنا على الفيسبوك وعلى إنستجرام وعلى تويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90.
2: الحقيقة عندنا واحد من الأخبار الحزينة يعني، وهو وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قادة مصر الأسبق. امبارح كان يوم السبت، كان تشييع الجثمان عقب الصلاة، وشارك فيه أفراد أسرة الفقيد وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة. المستشار أحمد الزند رحل عن عمر ناهز 80 عام، تاركا وراه مسيرة امتدت لأكثر من نص قرن داخل المنظومة القضائية المصرية، وشهدت محطات مهنية وسياسية بارزة. تولى المستشار أحمد الزند حقيبة وزارة العدل، وترأس نادي قضاة مصر في فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر الحديث، وهو الذي حمل لقب أسد القضاة خلال فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية الأمور في البلاد. ومن أبرز الملفات التي دخل فيها المستشار الزند في مواجهة علنية مع الجماعة الإرهابية مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاء، وعارض الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية في نوفمبر 2012، ودخل في مواجهة سياسية وقضائية مفتوحة عقب محاصرة أنصار الإخوان الإرهابية مقر المحكمة الدستورية العليا، وقالها بصوت عالي: لا مهدنة ولا تراجع ولا استسلام. خلص العزاء لأسرة المستشار طبعا. أحمد الزند، ولينا جميعا الحقيقة واحد من الرجال المحترمين اللي شهدتهم منظومة القضاء المصري وتاريخه مشرف. خالص العزاء مرة تانية.
1: هنرجع تاني نكمل كلامنا ونكمل أخبارنا، بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. يا محمد مساءك زي الفل.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بيك.
4: دلوقتي بقى تعالى أقول لك إزاي توصل.
3: النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة، وأبرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية هو محور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار ومطلع كوبري المطار، بعض الكثافات المتفرقة. عشان كده ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ لو انت جاي من مناطق وسط المدينة متجه لشيراتون والمطار والنزهة ومناطق شرق القاهرة، هتروح تستخدم محور خليفة المأمون أو هتستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة منطقة شارع النزهة في مناطق مدينة نصر وكوبري النزهة، بعض الكثافات المرورية، هتروح تستخدم شارع عمر بن الخطاب او شارع الطيران. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حميه الزيتون اللي جاي من مناطق مصر الجديده ومتجه للمطريه والكابلات، راح تستخدم شارع ترعه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه لو انت جاي من مناطق الفندري ومدينه نصر ومتجه لسكه الوادي والزاويه الحمراء، هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتدخل مناطق العباسيه وتكمل لشارع لطفي السيد وتدخل نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين احجام متفرقه، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والقاهره الجديده ومناطق مدينه نصر الحي السابع الحي السادس مصطفى النحاس ورايح مناطق وسط المدينه، هتروح تستخدم محور جيهان السادات كوبري الازهر ونفق الازهر. النهارده الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، ممكن نستخدمه باستخدام جيد. بعض الكثافات في كورنيش النيل عند منطقه جاردن سيتي اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان واثر النبي. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم كوبري الحضرات في نطاق منطقه الاوتوستراد. بعض الكثافات عند منطقه شقه التعبان ومنطقه

0: ناطق كورنيش العجوزة ومسرح البالون، متجه لشارع مراد وداخل أيضا على إشارة ميدان الجيزة، ومكمل مرة أخرى على مناطق فيصل والهرم. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت رايح مناطق فيصل الهرم وجاي من مناطق المهندسين والدقي، تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتوافد في نطاق وسط الدهشور للمتجه الى مناطق المحور ومتجه ايضا لمناطق القوس الغربي. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم طريق الواحات وحدائق وبوابات حدائق الاهرام، هيكون بديل. ازاي توصل النهارده ايضا بعيد عن زحمه شارع ثروت المتجه لمطلع محور سبط ومتجه للدائري؟ لو انت خارج من محافظه الجيزه ومحاور محافظه الجيزة متجه للطريق الدائري، هتروح تستخدم النهاردة مطلع محور أحمد عرابي. كده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
1: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائرية المؤدية داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات المعتادة معنا أعلى الطريق الزراعي وأعلى مناطق بسوس، واللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي متجه لمحافظات الوجه البحري. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظة الإسكندرية. بعض الكثافات في شارع محمد توز ومعاذ ومحور أبو قير منطقة كفر عبد وميدان الوزارة، هتروح تستخدم محور المحمودية الجديد في نطاق مدينة دمنهور. بعض الكثافات في شارع الجمهورية وشارع أحمد عرابي والوحدة العربية، هتروح تستخدم شارع عبد السلام الشاذلي في نطاق مدينة الشرقية الزقازيق. بعض الكثافات في شارع سعد زغلول المتجه لشارع المحافظة هو ميدان السادة وشارع النقراشي والمعهد الديني، هروح نستخدم شارع أحمد ماهر في نطاق مدينة الدقهلية المنصورة. بعض الكثافات أعلى كوبري بيت غمر طلخة المتجه لمناطق صندوق، وبعض الكثافات أيضا اللي ظهرت عندنا شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعة. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم شارع أحمد ماهر في نطاق مدينة دمياط. الأحجام في ميدان الشعبية وأبو شارع أبو الوطى وشارع فكر زاهر، هروح نستخدم كوبري المعدني في نطاق مدينة الغربية طنطا. بعض الكثافات شارع الجيش وشارع النحاس وميدان المحطة وشارع الأنطرة، هنروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم أمام مدينة بورسعيد. الأحجام بتتوافد في شارع الأبوتي تقاطعه مع منطقة الاستثمار وشارع محمد علي وجمال عبد الناصر. بعض الكثافات المرية، هنروح نستخدم إشارة الشاحنات من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في شارع در رماد المتجه لميدان المسلة أو شارع النبوي المهندس، هنروح نستخدم النهاردة شارع سعد زغلول. أخيرا من محافظة أسيوط، الأحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع يسر راجل وشارع 23 ميلي وكورنيش الإبراهيمية، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصل؟ أنا كده طمنت.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومتي الخبز والسلع التموينية وموقف السلع الأساسية بالأسواق، وكذلك العمل على ضمان انتظام الإمدادات وتوافر السلع بالكميات المناسبة. كما وجه مدبولي باستمرار الرقابة والمتابعة وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات بما يضمن انتظام حصول المواطنين على احتياجاتهم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وفي اجتماع آخر استعرض رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي عددا من محاور العمل المشتركة، وفي مقدمتها التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطنية. كما تناول الاجتماع أثر الخطوات المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية لضمان مستويات آمنة من الاحتياطات من الأموال الأجنبية. مصر أدانت التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية. وأكدت مصر أيضا على ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العالمين أفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد، وكذلك الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي المقرر عقدهم خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة العالمين الجديدة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن، هذا بالإضافة إلى توافر الدقيق الحر بالأسواق. رياضيا، الأهلي يواجه برقان الكويتي في 8 من مساء اليوم بدور المجموعات في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي أخبارنا كتير جدا جدا، وموضوعنا اللي بنتكلم فيه مع بعض النهاردة هو فكرة الفومو. أنت عندك مخاوف من إيه؟ الحاجات اللي القطر فاتك فيها وبتخاف القطر يفوتك فيها في المستقبل.
1: احمد بقى بيقول بصوا، انا اكتر حاجه بحس ان عندي فيها فومو فعلا خروجات صحابي، لان انا ساعات كتير ببقى متاخر في الشغل وهم بيسبقوني، وبحس ان انا هيبقى فاتني حاجه، هيقولوا حاجه، هيحصل موقف، هيبقى في حاجه بتفوتني، وده شعور بيجنني. في كمان منى بعت بتقول الحمد لله تخلصت من الشعور ده، والموضوع خد مني وقت بصراحه، بس الحمد لله بقيت مرتاحه اكتر بكتير، لان الموضوع كان بيسبب لي ارق نفسي. وفعلا فكره ان انت بتبقى فاكر انه حاجه هتفوتك، انك بتبقى حاسس انه انا لو ما رحتش المشوار ده هيحصل لي حاجه، انا لو ما عملتش الحكايه دي هيفوتني حاجه، الموضوع بيبقى نفسي بشكل كبير جدا جدا. لو قدرت تدرب نفسك انك تحس انه عادي لو فوتت المشوار ده، عادي لو فوتت الخروجه دي، مش هيحصل حاجه.
0: تعالوا نروح نسمع عاصي الحلاني سلم على الكل ونرجع نكمل مره ثانيه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق، بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه ولكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: الخطر مش حاجه معلش
1: يا خطر. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفقي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: بس نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا. تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسماس 199، الواتساب 010-490-90-4، اما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. وبنسألك النهاردة، هل انت بتخاف انك تفوت حاجة؟ هل الموضوع ده بيقرقك نفسيا ولا عادي؟ فوتت حفلة، فوتت خروجة؟ ناس بيبقى عندها هاجس كده ان انا لو حاجة فاتتني يبقى انا كده القطر فاتني، يبقى انا كده الموضوع باظ، سواء بقى سفرية، خروجة، شغلانة، جوازة، ايا كان الموضوع. هل بتعاني من هذا الارق؟ ابعتوا قلنا فورا.
1: طيب هنرجع تاني لقصة محمد صلاح. ومحمد صلاح هي روايتين، بس احنا خلونا دايما بنحب نمشي وراء الروايات الرسمية. الرواية الرسمية بتقول ان اتحاد الكورة اعلن ان هيغيب محمد صلاح عن المباراة القادمة امام جنوب السودان علشان ارضية الملعب اللي هي النجيل الصناعي او الترتان يوم الثلاثاء اللي جاي على ملعب استاد جوبا الوطني. وقرر حسام حسن اراحة صلاح باتفاق مسبق بين السنية. طيب هل دي اول مرة يغيب فيها محمد صلاح عن اللعب على ارضية صناعية؟ الاجابة لا. محمد صلاح قبل كده كانت الواقعة الاولى في 15 أكتوبر 2024، كانت أمام موريتانيا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وغاب محمد صلاح، وكانت المباراة في نواقشت على النجيل الصناعي، وانتهت ساعتها بفوز مصر على موريتانيا 2-1-0، أحرز الهدف إبراهيم عادل. وفي الوقت ده حسام حسن قرر ما ياخدش محمد صلاح معاه عشان خوفا من تأثير أرضية الملعب على اللعب. وقال في المؤتمر الصحفي، محمد صلاح أحد أهم اللاعبين في العالم واحترمت رغبته، لأن الجهاز الطبي بنادي ليفربول كان عنده تخوف من تجدد إصابته في الظهر والركبة بسبب النجيل الصناعي. والغياب الثاني كان في نوفمبر 2024، وكان منتخب مصر حسم التأهل خلاص لكأس الأمم الأفريقية، وكان بيلاعب كاب فيردي، والجهاز الفني قرر إراحة عدد من العناصر الأساسية كان على رأسهم صلاح ومرموش، والمباراة دي انتهت بالتعادل 1-1. جنوب السودان بقى المباراة الموقف بيتكرر تاني، وبيغيب برضو محمد صلاح بعد التعادل السلبي مع أنجولا. الأقاويل بقى والحاجات اللي بتتقال، الروايات الأخرى اللي ملهاش أي سند يعني حقيقي حتى الآن، مجرد تكهنات وحاجات شفناها، إن محمد صلاح زعل أو اتضايق من الغياب، التغيير اللي عمله كابتن حسام حسن في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا اللي فاتت عفوا، واللي انتهت بتعادل 0-0. وكمان يعني اتضايق من التصريح اللي قاله كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي، إن أنا غيرت صلاح لأسباب فنية. والبعض أول الكلام ده إن ده اللي أغضب محمد صلاح، كل دي في إطار التأويل، إنما الحقيقة هو إن محمد صلاح سبق لي عدم اللعب وعدم السفر مع منتخب مصر في مباراتين قبل كده كانوا بيتلعبوا على ملعب النجيل الصناعي.
0: هنرجع تاني نكمل اخبارنا. وحاجه مهمه جدا الناس بتحب تعرفها وتعرف ان في اوكازيون، في خصومات، يلا بسرعه نروح نشتري. بس قبل ما تروح تشتري هقول لك على كام معلومه كده عشان ما تقعش في فخ انك تشتري حاجات مش محتاجها او مش لازماك. هنسمع تامر عاشور ونرجع تاني نعرف ازاي نتسوق بذكاء في وقت الاوكازيون.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: بقت جاهزة في كل الأوقات.
1: أعراض الجفاف في عينيا خلاص بقت بتقل. بولي فريش خليك يا عينيا فريش خلاص ولقينا حل.
2: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
3: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشعل على الراديو 90 90.
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي خالد مصطفى بقى نقرا بعض الرسائل كده. خالد مصطفى اهلا بيك يا خلود، بيمسي علينا وعايز يسمع حاجة لتامر حسني. عنينا حاضر يا سلام تؤمر يا معلم. وبيقول انا دايما بخاف تفوتني الحاجات رغم ان فاتني كذا قطر الجواز. يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. هو بيتكلم على قطر الجواز فاته، بس ما فيش حاجه اسمها فاتك لا يا معلم، لسه بس النصيب ما جاش، لكن لو دورت شويه هتلاقي النصيب جه وكله بقى زي الفل.
2: دايما كده الاوكازيون يا جماعه فرصه حلوه جدا للتوفير، لكن بشرط اننا ما نتحولش من عايز اوفر ليه اشتريت ده عشان عليه خصم 50% او اشتريت ده علشان باي 1 جيت 1، يعني اشتري واحده خد على الثانيه هديه او خد 50% خصم. يعني انا اشتريت عشان في خصم، لكن انا مش عارف هل انا محتاج السلعه دي او البضاعه دي ولا لا. هل انت بتشتري عشان تستخدم ولا عشان تزود كراكيب على الفاضي ولا بتشتري استخسار؟ هقول لكم على 6 نصايح ذهبيه قبل ما تشتري. اول حاجه افتح دولابك قبل ما تشتري اي هدوم، بص على اللي عندك، ممكن تكتشف انه عندك 3 قطع شبه بعض وكلهم لسه بالتيكت، او تلاقي نفسك بتشتري حاجات كتير نفس اللون فغير يا جماعه. تاني حاجه حدد ميزانيتك، قرر هتصرف كام قبل ما تنزل، لان جمله دي عليها خصم يبقى لازم اخدها، دي ممكن تخلي الميزانيه تروح في مشاكل كبيره جدا جدا. تالت حاجه اعرف السعر الاصلي، يعني لو في قطعه عينك عليها حاول تعرف سعرها قبل الخصم، كده هتعرف هل التخفيض ده حقيقي فعلا ولا مجرد رقم كبير مكتوب على اليافطه وخلاص. برضو بص على الجوده، ما تنبهرش بالسعر بس، لكن بص على نوع القماش، الخياطه، التقفيل، لانه القطعه الرخيصه مش صفقه رابحه ابدا وهتبوظ من اول غسله ولونها هيبقى مش لطيف، فبالتالي انت رميت فلوس في الارض. كمان من النصايح المهمه انك لازم تجرب قبل ما تشتري، المقاسات بتختلف من براند للتاني، والقطع المخفضه ممكن يكون استرجاعها او استبدالها ساعات محدود او حتى مفيش استبدال، فنركز قوي ان احنا نقيس الحاجه قبل ما نشتريها. وكمان لازم تسال نفسك السؤال السحري، القطعه دي هتتلبس مع كام حاجه عندي؟ لو قدرت تنسقها مع 3 قطع على الاقل موجودين اصلا في دولابك تمام، لكن لو محتاج بقى تشتري عشانها جزمه وشنطه وتيشيرتات وجاكيت ومش عارفه ايه هتطقم لها، يعني انت لقيت نفسك اشتريت قطعه مخفضه لكن هتضطر تشتري لها قطع كتيره جدا بالسعر الكامل علشان تلبس الحته دي، فانت كده ابتديت مشروع تاني خالص. الخلاصه ومن الاخر، الاوكازيون الحقيقي مش انك تشتري حاجات كتير بسعر قليل، الاوفر بجد انك تشتري حاجه محتاجها، جودتها كويسه، سعرها فعلا مناسب. يعني قبل ما تقول الخصم ما ينفعش يتفوت، اسال نفسك السؤال ده، هل انا محتاج القطعه دي ولا الخصم هو اللي محتاجني وبيلبسني ان انا اشتري حاجات مش محتاجها؟
1: ده موضوع مهم جدا جدا بصراحه، واسالوا نفسكم دايما الاسئله دي. تعالوا نروح نسمع اليسا بنعش ونرجع نكمل. بينا نعش، بينا نعش،
2: يلا بينا،
1: يلا بينا نعش.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
2: يعني سريعا جدا جري وقتنا مع حضراتكم النهاردة. بنشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإن شاء الله تجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي.
3: كل التحية لحضراتكم، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين، استنونا. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ، هسيبكم دلوقتي مع شيرين وحمائي بحرية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومتي الخبز والسلع التموينية وموقف السلع الأساسية بالأسواق، وكذلك العمل على ضمان انتظام الإمدادات وتوفر السلع بالكميات المناسبة. كما وجه مدبولي باستمرار الرقابة والمتابعة وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات بما يضمن انتظام حصول المواطنين على احتياجاتهم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وفي اجتماع آخر استعرض رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي عددا من محاور العمل المشتركة، وفي مقدمتها التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي لإعادة برنامج التحول الاقتصادي الوطني. كما تناول الاجتماع أثر الخطوات المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية لضمان مستويات آمنة من الاحتياطات من النقد الأجنبي. مصر أدانت التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية. وأكدت مصر أيضا على ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العالمين أفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النباد، وكذلك الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي المقرر عقدهم خلال الفترة من 2 حتى 4 من أكتوبر المقبل بمدينة العالمين الجديدة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دفع معدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، منتخب النرويج يواجه نظيره البرتغالي في 10:45 من مساء اليوم، وذلك بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. للمزيد من الأخبار والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: طمنيني يا استاذ صفصف، طمنيني على التلي، عامل ايه في المعرض بتاع لندن؟
4: لا اخبار تفرح، مشترين وتجار ومصممين من اوروبا كلها بيشتروا من التلي. شغلك وشغل ستات مصر سحرهم بهرهم.
3: الف شكر لك يا رب. يعني انا ممكن افتح التلفزيون واجيب قنوات بتاعت الخواجات، الاقي مذيعة اجنبية يا لابسة التلي.
4: ليه لا يا شملولة، انا واثقة في التلي وجماله. مالك يا حاتم؟
5: مفيش يا صفصف، مفيش.
4: مفيش ايه
5: الان؟ بس من ناجي بيه اسم الله عليه.
4: ماله ناجي بيه اسم الله عليه؟ اسم الله عليه ناوي يرقيك؟
5: لا يرقيني ايه، انا مستني الترقية بقالي 10 سنين، وحاسس بقى بصراحة كده ان الراجل ده بيضحك عليا.
4: حاسس يعني ايه؟ ناوي يرفدك ولا ايه؟ ده بيضحك عليك فعلا يا اخينا.
5: طب والحل يا صفصف اعمل ايه؟ انا بضرب له تعظيم سلام في الرايحه والجايه، كل لما اشوفه اعمل له فيها فرقه حسب الله. شوفي لي حل يا صفصف، ابوس ايدك.
4: حاضر يا حاتم حاضر. المطلوب منك دلوقتي انك تروح له الشركه وتقول له الكلام اللي هقول لك عليه دلوقتي حالا.
6: كلامي يا حاتم افندي، اتكلم انجز اختصر.
5: بصراحه بقى انا وصفصف مدامي جايين نزور حضرتك في البيت، انت ومدامك.
6: يا نهار اسود، زياره يعني؟ هتكلفونا كوبايتين شاي كمان؟
5: لا لا لا لا لا لا، مش هي لازمه، كتير قوي كوبايتين الشاي دول.
6: بالمصادفه باقي ابن اخت مدامي جاي النهارده من بلاد بره، لكن ما قلتليش ايه مناسبه الزياره الميمونه بتاعتكم دي.
5: ميمونه؟ واحنا قرود يا جدع انت، بعينه في مناسبة تخلينا نيجي البيت ونقدم هدية لمدامك؟
6: هدية؟ اسمع، تعالوا فورا يا حاتم افندي.
4: الله، حلو قوي كده، يبقى الخطة ماشية تمام.
5: خطة ايه يا صفصف؟ انا مش فاهم اي حاجة. وبعدين هدية ايه اللي هنجيبها له؟
4: لا دي هدية قيمة، هتخليه رأيك النهاردة قبل بكرة. هدية بتعملها شملولة.
3: يا استي صفصف، ايه رأيك؟
4: وريني كده. الله الله، حلوة قوي يا شملولة، تسلم ايديكي. اكيد هتعجب ياسمينة مرات ناجي بيه. ناجي بيه اسم الله عليه، بس ادعي يا شملولة، ادعي ان ناجي بيه يرقي حاتم.
3: ربنا يرقي مراتب سي حاتم قادر يا كريم يا رب
4: يا رب.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: اهلا اهلا اهلا بحاتم بيه ومدامه.
5: يا اهلا يا ناجي بيه، يا اعظم مدير، يا احسن مدير.
4: أيوة أيوة. ناجي بيه اسم الله عليه. أيوة اسم الله عليه.
7: جوزي؟
6: نعم يا مدامي.
7: فين فين فين الهديه اللي جايبها الافندي اللي شغال عندك؟
4: جاهزه، هي جاهزه يا فندم، ثواني اطلعها من الكيس. اتفضلي حضرتك شوفي. ايه رأيك بقى؟
7: ايه ده يا مرات لفندي اللي شغال عندي جوزي ناجي بيه؟
4: ده تلي. تلي من سوهاج، عاملاه شملولة.
7: شملولة؟
4: شملولة. ايوة.
7: وانا ياسمينة تلبس من ايد واحدة شملولة؟
6: ايه ده يا نهار اسود، ايه اللي جبته ده انت ومدامك يا حاتم افندي؟
4: يا فندم دي هدية كده بسيطة بس بيفهمها الناس اللي بتقدر الفن.
6: نعم،
4: اللي بتعرف في تراثنا
6: يا فندم،
4: مش الناس اللي بيتمنظروا على الناس وهم جهلة.
5: راحت الترقية.
7: اصبروا هيصبروا شوية.
4: صبرنا
7: زمان. باهي ابن اختي جاي دلوقتي
4: من؟
7: رجع من اوروبا ومع الهدايا الفخيمة الفخيمة خالص.
8: هلو هلو انك هلو هلو
7: هلو لو لو هلو. باهي باهي ابن اختي، الحمد لله على سلامتك من اوروبا.
6: هلو هلو هلو هلو هلو باهي، هلو ويلكم.
7: يلا يا بهبوها طلعوا الهدايا. الهدايا، وريني ووري الناس كلها الهدايا الغالية الكيمة اللي جبتها انت من اوروبا يلي بهبوها.
8: انا جبت لكم سيربرايز او مفاجأة، لما تفهموش انجلش يعني جبت لكم حاجة كل الستات في يوروبا يتجننوا عليها او اوروبا لو ما بتفهموش انجلش يعني. جبت لكم التالي.
4: ايه
8: تالي؟
4: التالي الشندويلي اللي من سوهاج وعسيوط كمان.
5: الله الله الله، ده نفس التالي اللي احنا جايبينه يا صفصف.
4: شفت
8: اكبر معالج لندن اللي بيحضروا كل التجار في يوروب او اوروبا لو ما بتفهموش انجلش، كان بيعرض التالي ده وكان الحصول على قطع منه شيء بالغ الصعوبة. انا تعبت قوي، لكن ما يغلاش عليك طنط جاسمين او ياسمين لو ما بتفهموش انجلش يعني. هلو
7: بهبوها.
4: لا اسمح لي بقى يا باهي. هلو هلو، انت احنا سبقناك وجبنا التالي قبل منك.
6: حاتم افندي.
9: نعم.
6: انا من بكرة هبدأ في اجراءات الترقية بتاعتك، والسبب التالي الشندويلي.
5: شكرا يا ناجي بيه يا اعظم مدير. هلو يعني باي باي لو ما بتفهموش انجليش.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا من يوم الجمعه وكل الناس اللي سهرت معايا يوم الجمعه، وطبعا الناس اللي ما سهرتش برضه وحشتوني من يوم الاربع. يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بنديها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين دايما يوم الحد بنفتتح الاسبوع بتاعنا في ساعتين جامدين، وبنفتتح يعني الاسبوع بموضوع، يعني نقعد كده نتكلم في موضوع ظريف لطيف خفيف فيه برضو سنه عمق، يعني برضو عشان نبقى برضو طلعنا بشيء مفيد في القصص بتاعتنا، ونقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين. بقيه الاسبوع بقى مسابقات وحكايات وروايات واغاني وحاجات وميكسات وقصص كتير. المهم انتم عارفين طبعا، انا قبل ما ببدا الحلقه وقبل ما اقول احنا هنتكلم على ايه النهارده، انا بحب اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا الفان بيج ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه الحلقه عشان يكونوا من اول الموجودين. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم وبدون ترتيب. عندي مي مصطفى بتقول عايز امسي عليك طبعا، ويا رب تكون بخير، وحلقه يوم الجمعه كانت خطيره وفضلت معاك لحد ما جبت منير ساعه وبعديها جورج والصوف كمان. انتهزتها فرصه وعملت المطبخ كله بروقان، تسلم ايدك. عملت المطبخ كله ده اللي هو ايه، اكل الاسبوع؟ هو لسه في حد بيعمل اكل الاسبوع ده يا جدعان؟ كان في انتشرت كده في التسعينات واوائل الالفينات يقول لك هقعد اعمل اكل الاسبوع، هل لسه في حد بيعمل القصه دي؟ ولا يعني يبقى كتر خير الدنيا لو اتعمل اكل في اليوم اساسا، دي شيء كويس. ماشي، بتقول لي انا نظفته مش اكل. طب كويس، حلو حلو حلو كويس، على الاقل كل ما تشوفيها تدعي لي، يعني بتهيئ لي كده. سلام عليكم، دي الاستاذه سو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. كمان مساء الخير جهاد خالد، بتقول بدات تشارك في الموضوع على طول حالا دلوقتي هقول رايي، بس انا لسه ما قلتش الموضوع حالا دلوقتي هقوله. وفاء، ربنا يخليك يا وفاء، يا اسم على مسمى انت والله، كبالي شويه دعوات حلوه، مرسي على الكلام القمر، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي احنا مستنيينك على نار، ويا رب دايما كده احلى ساعتين جامدين واغلى حسام، ومرسي على كل الكلام الحلو. كمان عندي كمان ربنا يخليك يا مي والله العظيم، تسلمي تسلمي، ربنا يكرمك. ايه الاخبار؟ في هتختار كلمه للاغاني؟ نختار اي كلمه معاك. انا عندي قطه اسمها بينكي وبتقف قدام الشاشه وتحط ايدها عليه اول ما بجيب البرنامج بتاعك. لا ده انا عايز اشوفها دي، ده انا لازم، انت عارف انا عايز القطط قوي. دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذه نهى حمدي، منوره الدنيا كلها نهى. لا انا عايز اشوف المشهد ده، او على الاقل عايز اشوف صورتها، عشان انت عارف انا احب القطط جدا جدا جدا، فبعتي لي دلوقتي. طيب في كمان عندي بدور على الاسم برضو، هي يعني بتقول مساء الورد ووحشتنا من الاسبوع اللي فات، ربنا يخليك يا رب. دي رحمه، وهي اللي بعتها، منوره الدنيا يا رحمه. طب ليه ما جيتيش يوم الجمعه يا رحمه؟ والله العظيم كنت هتتبسط، ده احنا يوم الجمعه قعدنا عملنا يعني حلقه فاخره والله، كانت يوم الجمعه اعتقد يعني كده. اماني كمان هي اللي كانت بعت اللي كانت بتقول بتقول الحمد لله على السلامه، نورت الدنيا. والواحد والله بيفرح قوي كده لما بتيجي بتتكلم وكلامك الحلو وايه الجمال، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. وبعدين انا فضلت مستنياك عشان تجيب جورج، وفي الاخر نمت، اعمل ايه ما سمعتش جورج؟ والله انا جبت اغنيتين في الاخر عشان الناس ما تزعلش، بس حاضر النهارده وعد لازم هيكون في اغنيه محترمه جدا جدا جدا لجورج وسوف. انا برده الاسبوع اللي فات اللي عملته فيكم ما كانش سهل بصراحه الحق يتقال. في عندي الاستاذ مصطفى البوهي، منور الدنيا كلها يا مصطفى. حاضر هنشوف حل، حاضر عينيا الاثنين، اوعدك يعني صوتك هيوصل للسيره المسؤولين. مساء السعاده صدى السعاده، ومفيش كلام يوصف حلاوه حلقه يوم الجمعه. انا ببعت لك من الرقم الثاني، وممكن حبك هادي وعمر دياب ملك ايديك، دي ايمي احمد. حاضر يا ايمي، منور الدنيا من الرقم الاولاني ومن الرقم الثاني. احلى ساعتين جامدين. سيد فارس من اسماعيليه بيقول التردد، حاضر لسه ما بعتلي حالا الموضوع ده، هنشوفه حاضر حالا. نبدا بس الحلقه وبعدين يبداوا بقى اشتكوا وكل الحاجات. مساء الخير. في كمان احلى ساعتين جامدين على راديو 90 90، انا مشترك جديد بس سميع قديم، ده محمود الصياد، انا في طريق اسكندريه وعايز حاجه حلوه كده لجورج والصبح. حاضر حاضر عيني عيني حاضر. طيب هو لسه في رسائل كتير، بس خلوني ايه اروح اقول لكم كده الموضوع بسرعه خالص، وبعد كده هنرجع بقى نشرح ونقول بقيه الرسائل وقاعدين مع بعض لغايه الساعه 7، ما وراناش اي حاجه. النهارده صلوا على النبي، زيدوا النبي صلى، بحب انا الحكايه دي، وشوفوا بكسب كميه حسنات وانا قاعد في مكان. دلوقتي الطبيعي بتاع البني ادمين اللي خلقهم ربنا ان الواحد يفكر كويس وبعدين ينفذ اي حاجه،
ان شاء الله تكون قايم تجيب كوبايه ميه عايز تشرب خلاص، فانا عطشان يبقى انا لازم اقوم، فده بيحصل بشكل لا ارادي يعني خلاص، فتروح قايم جايب الكوبايه تشرب ميه بقى الحمد لله تقعد مكانك ثاني وهكذا. طيب ده الطبيعي بتاع البني ادمين كلهم مش كده، ولكن في ناس تانية بني ادمين برضو محترمين ومفكرين وعظام وكل حاجه بينفذوا وبعدين يفكروا، يعني ياخد القرار في حاجه وبعدين يبقى يفكر بقى ده كان صح ده كان غلط، كان ينفع ما ينفعش، يعني يصح يعني كل الحاجات اللي هو يعني اقعد بقى احلل بقى واشوف، بس انا نفذت خلاص، انا من ناحيه التنفيذ انا نفذت، بس لسه هبقى اقعد افكر بقى القرار اللي انا خدته ده. الموضوع يطول شرحه، هرجع اشرحه لكم بالتفصيل، بس انا هسمعكم دلوقتي اول اغنيه وهنرجع بعدها على طول. موضوعنا النهارده بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده على مدار الساعتين الجامدين. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين ونبدا الاسبوع بتاعنا وساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

الساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام، دايما كل يوم موجودين مع بعض من 5 ل 7، ولكن كل يوم عندنا شكل مختلف وفقرات مختلفه. النهارده بيكون عندنا موضوع بس كده فقط لا غير نقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين. الموضوع بتاع النهارده بنتكلم فيه عن التفكير والتنفيذ، وهو برضو محتاج تفكير عشان تعرف ترد عليا فيه. انا بسال وبقول بتفكر وبعدين تنفذ، واخد لبال معليك، ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ طب يعني هو الطبيعي بتاع الانسان ان الواحد يقعد يفكر، والله انا هعمل القرار الفلاني، هروح الحته العلانيه، هاخد القرار ان انا اقسط الحاجه الفلانيه، اشتري الحاجه الفلانيه، اتخانق مع فلان، اصالح فلان، اكلم فلان، ما اكلمش فلان، اروح ما اروحش، اجي ما اجيش، كل الحاجات دي افكر وبعدين اروح قايم كده زي الامور، اقول بسم الله الرحمن الرحيم وانفذ، صح؟ ده الطبيعي. طيب في ناس تانية هما بقى ايه، بينطوا الخطوة دي، ينفذ الاول. يعني مثلا تعالى اجيبها لكم باكتر حاجة الناس بتعملها، خلاص؟ يعني مثلا هو دلوقتي في حاجة عجبته فوق امكانياته، فقال لك بس عاملين عليها عرض وتك تك، والراجل قال لي وعد لي وسهل لي الدنيا بتاع، يلا هشتريها بالقسط مثلا. وبعدين بقى ايه، يروح البيت يبدأ يفكر بقى بسم الله ما شاء الله، جبت النباهة دي كلها منين يا علا؟ جبت النباهة دي كلها منين؟ يعني دلوقتي انت مقسط حاجة تقريبا تعتبر نص مرتبك، طب انت هتعمل ايه؟ يعني النص اللي انت زودته على ميزانيتك ده هتعمل فيه ايه؟ هتحله ازاي؟ بس هو ايه، جاب الحاجة، روح بيها، اتبسط بيها، كله تمام، كله مية مية. وبعدين نبدأ نفكر بقى هنحل الموضوع ازاي؟ نخش جمعيات، هنبدا نتنازل عن بعض الحاجات اللي كانت موجوده في حياتنا، هنبدا يعني نبطل شويه حاجات كنا بناكلها. يعني المهم ان هو ايه، نفذ القرار وبعدين هيبدا يفكر. طيب وبرده دي حاجه محتاجه توضيح مهم، هل اللي بيفكر وبعدين ينفذ هل دايما بتكون قراراته صح؟ لا. طب هل اللي بينفذ وبعدين يفكر بتكون دايما قراراته صح؟ برده لا. طب العكس، اللي بيفكر وبعدين ينفذ دايما قراراته غلط؟ لا. طيب اللي بينفذ وبعدين يفكر قراراته دايما غلط؟ لا. الله، امال انت عايز ايه؟ الله، امال انت عايز مننا ايه؟ ما هي دي الفكره، ان الموضوع ملوش ثوابت، الموضوع ده ملوش كتالوج، ملوش منيو، ملوش مانوال، يعني ما فيش حاجه اسمها واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا خالص. يا ناس فكرت وبعدين نفذت وبعد كده كانت قراراتهم في منتهى الغلط اللي في الدنيا، ويا ناس نفذت وبعدين قعدت تفكر، ولو كانوا قعدوا يفكروا كتير يمكن ما كانش القرار بتاعهم هيبقى صح بالشكل ده. هي سبحان الله هي ملهاش ماسكه يعني، وهي برضو في الاول وفي الاخر يعني بختك يا ابو بخيت. اه طبعا في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، ويا بخت منظر وخفف، وكل الحاجات الحلوة اللي احنا بنقولها دي. بس ولكن ساعات والله بنقعد نفكر كتير قوي، بعد كده نيجي ننفذ الموضوع نلاقي الموضوع ما يعني ما انت كنت قاعد بتفكر في ايه الايام اللي فاتت دي كلها؟ يعني لما بسم الله ما شاء الله عملت كل الغلط اللي في الدنيا، وما انت كنت قاعد بتفكر في ايه بيه؟ كنت قاعد بتفكر في ايه؟ واحد تاني تلاقيه راح تريك هبد القرار، وبعدين يبدا بقى ايه، نفذ خلاص وبعدين يبدا يفكر له بقى، وانا كده عملته ده صح غلط وبتاع، بعدين يقول اه والله ده تصدق طلعت صح، جبت جول، معرفش انا جبته ازاي، هي لمست رجلي جت جول، معرفش هي جت كده. فهو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. عندي الاستاذ اللي للاسف الشديد هو بعت رساله مسجله ولكن ما كتبش اسمه او حتى ما قاليش اسمه، رقم اخره 973. انا بشكرك جدا جدا، بيقول بسمعني كل يوم منور الدنيا كلها. بيقول انا من الناس اللي هي بتنفذ وبعدين تفكر. بس بالنسبه للطلب بتاع حضرتك، انا سمعت الرساله مرتين، اني افهمه والله ما فهمت، انا سامع بس مش فاهم قصد حضرتك نعمل ايه، يعني قول لي بس نعمل ايه وانا معاك والله، يعني انا الاثنين ليك. انا بفكر واجهز وانفذ بعقل والحمد لله مش تهور، مع اني برج الحوت ويميل للرومانسيه اكتر من العقل. دي رحمه عصام، ايه علاقه برج الحوت وبرج الحوت؟ يعني اه رايحين ورا العاطفه اكتر يمكن، ما اعرفش انا ماليش. انا جيت مساء الفل يا حسام، دي سماح منورده، سماح والنبي انت بالذات عشان انت اكتر واحده كنت من اول الحلقه بتاعت يوم الجمعه بتقولي لي انا مش هقدر اسهر وبتاع عشان عندي شغل. هل يوم السبت الصبح دعيتي عليا ولا لا؟ بقولي لي بصراحه يعني عشان لو ده ابقى فاهم، بس النبي عشان يعني مش بعد كل المجهود ده وبعدين تدعي عليا. في عندي مسا حسين غالي، عامل ايه؟ رب يكون بخير. انا بفكر كتير ومش بنفذ، باجي عند التنفيذ بفقد الشغف، واوقات بقى بنفذ من غير تفكير، واوقات برضو
يا اما يطلع صح يا اما بدخل في حيط. وسايب بيسلم عليك والنبي اغنيه بينت الحب عليا دي ميرا سايب نور الدنيا كلها ميرا. والله هو بالنسبه لاغنيه بينت الحب عليا هي حلو، بس انا كنت جايب لكم اغنيه تانية انتوا كنتوا طالبينها المياده بقالكم فتره، مش انتوا يعني كل الناس كانوا طالبينها، بس عايزه بينت الحب عليا جايب لك بينت الحب عليا. السلام الاستاذه داليا الهادي تعالي. كويس قوي ان انت عارفه ان انت عامله عامله، دي اخر مره بعتلي يوم 20 سبتمبر خلاص، يعني بقالك دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقالك اسبوع مش موجود، برافو عليك. المهم بتقول انا بفكر قبل كده وبعد قبل كتير وبعد كتير، يعني لو الموضوع موضوع معين افضل افكر قبل التنفيذ وبعد التنفيذ كمان بفضل افكر واقول المفروض كنت عملت كذا او كويس ان انا اتصرفت في كذا، او حتى لو حلمت اقوم اكمل تفكير واحط سيناريو لباقي الحلم لباقي الحلم. ياه انا مش عايز اقول ده فضى بس يعني ماشي وافضل شويه كده لحد ما اقول ده حلم، يعني كفايه تفكير بقى. في حد زي كده لما بيقول يقوم يكمل تفكير في الحلم؟ والله يعني ما اكيد في يعني اكيد. تقول لي حقك عليا حقك عليا وبعت لي ورد؟ لا لا بقيت بتزيد، كنت الاول بتزيد كل يوم دلوقتي بقيت كل اسبوع كل 10 ايام. انا مضايقك في حاجه؟ لو مضايقك في حاجه قولي لي اخد لكم اجازه، لو زهقتكم اخد اجازه، انا عين الاثنين اخد لكم اجازه، انا نفسي بصراحه. المهم يلا بينا، عندنا النهارده موضوع محتاج تركيز لان هو يعني على الرغم ان هو موضوع سهل جدا، انا بسالك سؤال يعني بسيط، بتفكر وبعدين تنفذ ولا حضرتك بتنفذ وبعدين تفكر؟ بس كده مفيش حاجه عادي خالص. يلا ابعتوا على رقم الواتساب 010-490-904 هنرجع عشان نكمل الساعتين الجامدين والاغنيه اللي انا بحبها بقالي اكتر من اسبوع ما لعبتهاش 10 ايام تقريبا فوحشتني معلش.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على راديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بنتكلم وبنشوف هل انت حضرتك سيادتك ما عليك بتفكر وبعدين تنفذ، ده الطبيعي، والا بتنفذ وبعدين بقى تقعد تفكر. تفكر في ايه؟ دي ممكن تبدا مثلا من اول الردود. يعني في ناس مثلا ايه ممكن يفكر كويس قوي في الرد اللي هيقوله بدل ما يقول كلام ملوش لازمه، واخد بال حضرتك؟ وفي ناس تروح درب قايل الكلمه وبعدين يبدا يفكر بقى اللي هو ايه اللي انا قلته ده وايه اللي انا عملته ده وما كانش صح كده والاداء كده والطريقه كده وعليت صوتي وعمل. بس في ناس كده وناس كده. فعندنا ردود، عندنا قرارات، عندنا تصرفات، عندنا التزامات، خلاص عندنا اقساط. كل دي حاجات ممكن نفكر فيها وبعدين ننفذ، وممكن ننفذ وبعدين نفكر. حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك بتعملي ايه؟ هو ده السؤال اللي انا بساله النهارده. يلا ارجع بقى مره تانية للرسائل عندنا. اهلا اهلا اهلا اهلا مي صباحي بتقولي بما انك بتحب القطط تعالى سلم على بيسو ابن النونو. بعتلي صور بيسو بقى، حاجه خطيره خطيره خطيره ما شاء الله، حلو تحفه ما شاء الله. بتقول بس بالنسبه لموضوع الحلقه انا التفكير عندي بعافيه شويه، بفكر وبعدين بقى بعدين وبليز رويده عطيه يا الغالي. يا افتكرتيني ازاي دي مي صباحي اللي بعت رويده عطيه؟ افتكرتيني ازاي دي؟ ده في اجيال ما تعرفهاش. طب هشوف والله لو عندنا اغاني ليها. حاضر عينيا الاثنين يا مايا صباحي. في عندي كمان ساندرا بتقول انا ما بعرفش اصلا انفذ من غير ما افكر وارسم السيناريو بالترتيب في مخي، بس ده طبعا لو في وقت، لكن لو حاجه محتاجه قرار سريع يبقى هنفذ وتيجي زي ما تيجي. ولا في الردود الصح دايما يجي لك بعد الموقف. والله مع الوقت برضو، يعني مع الوقت برضو بتلاقي ان لا، يعني ما هو اصل الفكره ان الموضوع بيبقى موضوع سرعات. كل ما الواحد يكبر سنة كل ما سرعته في الرد تقل، اللي هو بيبدا يشغل دماغه اكتر. يعني تعالي قيسي مثلا، انا مش عارف انت عندك كام سنه، بس تعالي مثلا قيسي ردودك من 10 سنين هتلاقي لا ان انت دلوقتي بتدي هسه، يعني بن في سنه كده، سنه قعدناها كده، لكن قبل كده لا. في كمان عندي الاستاذه ندوش منوره الدنيا، ده ايه اللي انت بعتهولي ده؟ ده ايه ده؟ مش عارف. مانجا متلجه؟ مش عارف ليه حسيت انها عايزه بافيتا او حاجه، يعني حسيت انها عشان تتاكل دي محتاجه بافيتا، مش هينفع تتاكل عادي كده. المهم رب تقولي حس يا قاطف القاطف القلوب، ربنا يخليك. مش خاطف يعني؟ قطفت. اوكي ربنا يخليك يا رب. يعني يا رب اقطف اقطفها كمان وكمان قلوبكم. بتقول لي الاغاني اللي طلبتها بقى، تعرف يا قطف القلوب اغنيه كده في الحب من الاغاني اللي بتدمع عيوني. الاغنيه اللي احنا شغلناها من شويه. طب كويس، بس هي ايه بقى الاغاني اللي انت كنت طالبها مني؟ يعني عمرك ما تعتمدي على ذاكرتي، يعني لو انت بعتي لي حاجه الاسبوع اللي فات او يوم الجمعه وفاكره ان انا هفتكر النهارده، اقسم بالله ما هيحصل. مش يعني قله اهتمام، ولكن البعيد عنك الميموري عندي ما فيهاش مكان خالص خالص. يعني كل شويه بمسح حاجه عشان صورتين ثلاثه، يعني عارفه ازاي؟ مفيش والله ما في. النبي لو في متاخر عليك. يسرية عمران اللي منوراني من اول ثانيه، والله العظيم يا اهلا وسهلا، حقك علينا اتاخرت. وبتقول لي شكرا شكرا يا غالي على حلقه يوم الجمعه، بجد احسن مذيع، ربنا يخليك يا رب. هو انا ممكن اخد اجازه من البرنامج شويه احس يا غالي؟ ايه ده؟ لا طب يا ليه؟ لا لازم يكون في شهاده مرضي او حاجه، لكن اجازات كده لا ما عندناش اجازات. عارف لو في والله متاخر عليك، بس ما فيش اجازات. كمان عندي صفيه منوره الدنيا كلها والله العظيم، وبعت لي شويه كلام قمر يفرح القلب، وبتقول لي شرحك للموضوع عبقري والله، ما بقاش مقياس. بتقول الاغنيه دي بقت ترند بعد اذاعتك ليها، جميله قوي. انا بحب قوي الاغنيه دي، ما اعرفش ليه، يعني مش عارف ليه، مع ان هي كمان يعني مها فتوني او فتوني كل اغنيه كانت دراما قوي، يعني ما كانش عندها اغنيه بالشكل ده. وبعدين الاغنيه دي يعني حسب تقييمي انا الموسيقي، يعني ده لحن اتعمل له كلام مش كلام اتعمل له لحن. يعني ما فيش شاعر هيقعد يكتب ايه ده كده في حب بقى، ده كده في شوق ولقى، ده كده في قله نوم وطول اليوم مشاعر حلوه بقى، يعني تحس ان هي مش مكتوبه، يعني هو لحن وتعمل له كلام. فدي بتبقى دايما الحاجات دي ساعات بتبقى لطيفه يعني. المهم دلوقتي عندي كمان وفاء بتقول دايما احلى بدايات بتكون من ايدك في حته تانية، ربنا يخليك يا رب. ملوش علاقه برج الحوت يا حسام في اتخاذ اي قرار، انا برج الحوت واي قرار باخده لازم يقتل بحثا قبل اتخاذه. اي قرار هيتاخد بعقل مش بالعاطفه، حتى في الردود بستخدم عقلي الاول. والنبي يا نبي ما تاخدش اجازه ربنا. طب حاضر ماشي حاضر. في كمان انا فعلا فاتني، لا مش ما بعتها لي دي. مساء الخير يا حسام، انا مش هسيبك معاكم. يعني ايه مش هسيبك معاكم؟ عشان حضرتك مش بتقرا الرسائل. هي الجمله ايه اصلا؟ بس انا برضو بحب البرنامج وما اقدرش ما اسمعوش. هي تقريبا انت كاتبه حاجه غلط هي ميرفت. بس انا بقول الرسائل اهو والله يا ميرفت، يعني والله العظيم بقول. بس هو عمر ما هقدر اطلع في لينك واحد اقول كل الرسائل اللي جت، فبنقعد نقولها شويه شويه.

منور الدنيا كلها والله العظيم، يعني وحشني وحشني وحشني وحشني، ومنور الدنيا كلها، مبسوط ان انت سمعنا النهارده. مساء الفل والهنا عليك. كمان عندي دعاء عبد الملك، مساء الخير والهنا والسعاده. طيب قعدتوا من بدري قوي، من اول ما بدات الحلقه تقولوا لي ايه جورج والصوف، جورج والصوف، ومحسسني بالذنب من يوم الجمعه. فاجيب لكم اغنيه لجورج، ويوم الثلاث برضه هنعمل له حاجه حلوه، يعني يوم الثلاث في ميني تورنيدو في ساعتين جامدين هنعمل له حاجه حلوه. يلا بينا ملك الجمال الروح جورج وصوف، ونرجع بعدها على طول. موضوعنا النهارده بتفكر وبعدين تنفذ، ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عل هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة

0: أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
1: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر، معناك سنتين الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. لسه هنكمل كلامنا في الموضوع ولسه عندي رسائل كتير ما لحقناش ان احنا نقولها، بس تخيلوا ان الساعه الاولانيه خلصت. ان شاء الله باذن الله هنعوض في الساعه الثانيه. دلوقتي بقى عندي اهداء مهم جدا جدا جدا مني للمهندس سعد عبد الغني وللاستاذه ريم محسن الليسي بمناسبه زفاف نجلتهم هدى سعد عبد الغني على الدكتور احمد عوض. عايز اقول لهم الف الف الف مبروك، ربنا يسعدكم ويا رب كده ان شاء الله ايامكم كلها هنا وسعاده وسرور وايام حلوه وخير ورزق وكل حاجه جميله في الدنيا ان شاء الله تشوفوها من اول يوم كنتوا فيه مع بعض والعمر كله باذن الله. الف الف الف مبروك، والاغنيه دي اهداء مني ليكم. ألف مبروك مرة تانية لهدى، وألف مبروك لدكتور أحمد. ربنا يسعدكم يا رب ونشوفكم دايما أحسن ناس في الدنيا.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطنية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومتي الخبز والسلع التموينية وموقف السلع الأساسية بالأسواق، موجها باستمرار الرقابة والمتابعة وسرعة التعامل مع أي شكاوى بما يضمن انتظام حصول المواطنين على احتياجاتهم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 التي تنطلق أعماله غدا بالعاصمة الجديدة. وأكد وزير البترول أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي إفريقي متكامل عبر إتاحة آلية مستدامة لمناقشة سبل تطوير التشريعات التعدينية. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أكد عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجال التعليم، مشيرا إلى أن اليابان تعد الشريك الاستراتيجي الأول لمصر في هذا المجال. وأوضح عبد اللطيف أن الشراكة بين مصر واليابان تستهدف توطين الممارسات التعليمية المتميزة بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات منظومة التعليم المصرية. تصريحات وزير التربية والتعليم جاءت خلال لقائه مع كل من المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية اليابانية والسفير الياباني بالقاهرة ورئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في مصر، وذلك لبحث تعزيز الشراكة التعليمية بين البلدين. مصر أدانت التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية. هذا وأعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دفع معدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، بعثت المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن توجهت إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ورجعنا ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه بنتكلم في الموضوع بتاع النهارده, وعندي كميه رسائل متاخره, يعني معلش هتستحملوني شويه صغيرين عشان عايز اقول جزء كبير منهم دلوقتي. دي حاجه. الحاجه الاولانيه عايز اقول لكم, طبعا احنا سمعنا دلوقتي اغنيه الحلوه حياتي, طبعا دي اغنيه الاستاذ الكبير الفنان عندليب عبد الحليم حافظ, ولكن سمعناها بقى بتوزيع عمار الشريعي عشان برضو ما تبقوا سامعين حاجه تبقوا عارفين مين اللي عامل التوزيع ده. طيب نبدا نقول شويه رسائل متاخره. جامد حس حبيبي, اول مره ابعت لك, عايز امسي عليك وعلى اخويا السيد الملاح, وعايز اغنيه لرامي صبري على ذوقك. حاضر عينيا الاثنين. ده حازم هو اللي بعت. حبيبي حزوم, كمان عندي انا بفكر ثم افكر ثم افكر وبعدين انفذ وبنفذ ومش بندم عشان فكرت كتير وردودي حاضره والحمد لله ولا غلطه عشان الراحه النفسيه كل حاجه, وانا كمان بكون رد الفعل مش الفعل. دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذه مي. دي الاستاذه مي هي اللي بعت كلمه ردودي حاضره. دي قلقاني, يعني قلقاني هو ما هو ماشي, ما ممكن تبقى, ما الردود تبقى حاضره, دي حاجه كويس او حاجه حلوه يعني جميل ماشي, بس هل بتبقى صح؟ هو ده السؤال بقى, لان برضو ما هو الواحد ممكن يخبط رده وخلاص, بس ما هو ممكن يعك الدنيا في الرد ده. ازيك يا حسام, انا زينب, حلقه موفقه باذن الله, دايما احلى كلام معاك, ربنا يخليك. وانا بقول الدنيا اوقات تجبرك تنفذ بسرعه بدون تفكير, بس اكيد الافضل انك تفكر قبل ما تنفذ. وريت اي حاجه لسامو زين ملوش نصيب معاك. لا ليه, ده سامو ده حبيبي والله العظيم. حاضر, يبقى عندنا كده سامو زين ورامي صبري. ده مين اللي باعت؟ ده مين؟ دي زينب اللي كانت بعت. انا برضو عايز افكركم ان احنا النهارده بنتكلم عن ايه. النهارده بنقول بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر. مش هينفع كل يوم انزل كل يوم القاهره اسمع صوتك, يعني للاسف غالبا بفكر بس ده ما يمنعش ان نو ريسك نو فان. لا نو ريسك نو فان دي ممكن تكتبها على ازاز العربيه من ورا. دي يعني كلام, ده كلام فاضي, فاهم ازاي؟ اللي هو يعني بدون مخاطره مفيش متعه, يعني لا معلش ده كلام ممكن نحطه على, يعني تبقى مفيم كده الازازه اللي ورا وتروح حاطط الكلمتين دول, يعني ده مبداك في الحياه وانت ما بتعملش كده. ده مين اللي بعت؟ ده الاستاذ 24. ده مصطفى البوهي. حبيبي يا مصطفى, منور الدنيا كلها. يونس منور الدنيا دايما, بيبعت لنا من المغرب. حبيبي مساء الفل, بيقول لي مساء الهنا والسرور, احلى ساعتين جامدين وحلقه مفيش نوم كانت روعه. وبالنسبه لي اكيد بفكر قبل ما انفذ, بس مرات لما بغضب بنفذ بدون تفكير, بس انا بحاول اتغير. ويا ريت اغنيه ذنبي ايه لايوان لو موجوده عندك. بتحب انت ايوان حب؟ والله العظيم, بس هو للاسف اغانيه عندنا يعني في القليل منه. بس استنى يعني والله هحاول حتى اجيب لك ان شاء الله اغنيه, يعني الراي انت برضو يا ما صبرت معايا بصراحه وراجل ذوق. يعني ناهد يوسف منور الدنيا, مرسي على كل الكلام الحلو, ربنا يخليك يا رب. بتقول بالنسبه للموضوع انا بنفذ وبعدين افكر, واحط خطط بقى تمشي مع اللي انا نفذته. بتقولي ذكاء برضو مفيش كلام. وممكن اذا امكن تورنيدو اللطيفة او سميرة سعيد تسعيناتي. حاضر يا نهب, بس النهاردة مفيش عندنا تورنيدو ولا ميني تورنيدو, ما تدخلوليش بقى الايام في بعض. يوم التلات بقى, يوم التلات بقى من بدري كده نقعد بقى نعمل اللي احنا عايزين. مساء الفل يا اجمد مذيع, رائع الطاقة الايجابية, ربنا يخليك يا رب او يخليك. ثانية واحدة بدور على الاسم. تقريبا دي عزه طلبه, منوره الدنيا عزه. تقول ربنا يزيدك, ربنا يزيدك قبول من كل البشر, ربنا يخليك يا رب. انا من الناس اللي بتفكر كتير قبل ما تنفذ. برج الجدي يا باشا. ليه يا جماعه ما تربطوهاش بالابراج؟ والله العظيم ما تربطوها بالابراج, يعني ما فيش. يعني اقول لكم على حاجه. مثلا تلاقوا اتنين اخوات. ليه مثلا؟ انا واخويا نفس البرج, خلاص. هو ممكن يكون بياخد قرار بطريقه معينه وانا باخدها بطريقه تانية خالص. مين فينا الصح مين فينا الغلط مش دي القضيه, بس ملهاش علاقه بالابراج, والله ما ليها علاقه بالابراج. مساء الخير والسعاده وقبل ساعتين جامدين. دي ايموز بتقول كان نفسي اسمع يوم الجمعه, بس الحمد لله عملت عمليه وكنت تعبانه ما قدرتش اسمع. سلامتك, الف الف الف الف سلام. المهم ان انت تكوني بخير. وانا دايما بنفذ وبعدين افكر, ماشي بمبدا العبد في التنفيذ والرب في التدبير. ده انت سايبها سايب ايدي الجامد. المهم بتقولي ممكن اسمع محي لسه فاكر. انت يا جماعه بتطلبوا اغاني حلوه؟ وانا لا استطيع ان اقاوم هذا الجمال. في كمان عندي سماح بتقول انا رحت الشغل متاخر بس ما اقدرش ادعي عليك وسيبك انت، الحلقه كانت جامده بجد، ربنا يخليك يا رب تسلمي. مي عصام انا اتاخرت عليك، حقك عليا، حقك عليا يا اختي الغاليه. بتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام كتير ودعوات من ماما، بشكرك على حلقه يوم الجمعه كانت كالعاده روعه. انا بفكر وافكر وافكر وبعدين انفذ وبكون ارهقت من كتر التفكير في ابسط حاجه. انا من الاشخاص اللي بيفكروا كتير جدا في العموم. والله يا جماعه على قد ما الموضوع ده صح، على قد ما هو متعب، والله العظيم متعب تعب غير طبيعي. بقالنا كتير احنا ما سمعناش الاغنيه دي، بحبها قوي وبحب الراجل ده قوي، محترم والله العظيم. هيثم شاكر ده محترم، مش انا مش بقولها من على السمع، انا بقولها من على العشره، والله راجل محترم كده. يلا ربنا يكرمه يا رب. نبقى بقى على طول على الواتساب 010-490-90-4. النهاردة بنتكلم بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411-277-979.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي، فوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين دايما من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 رجعنا من جديد. ويعني معلش هطلب منكم طلب، أنا بطلبه كتير بس معلش هطلبه للمرة المليون. ممكن يعني هطول عليكم سنة صغيرة عشان برضو في رسائل كتير ويعني الناس بتزعل وكده. أنا عارف إن في ناس ملهاش ذنب يعني، لا يعني هم بيسمعوا بس ما بيبعتوش، ولكن الناس اللي بعتت دي ليها حق علي، فمعلش يعني سنة بس صغيرة سنة بس هجيب لكم بعديها أغنية جامدة. المهم موضوعنا النهاردة يا سادة بنقول هل حضرتك بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ في ايه بقى؟ في حاجات كتير، عندنا قرارات، عندنا التزامات، عندنا اقساط، عندنا تصرفات، ردود، كل الحاجات دي ممكن يا اما تفكر فيها وبعدين تنفذها او العكس. عندي بقى مدام فاطمة منورة الدنيا كلها بتقول انا بعمل الحاجة وبعدين افكر بعدها، انا مدروشة قوي. عجبني موضوع انا مدروشه قوي ده. حاضر ماشي حلو، انا مدروشه ده، مدروشه ده اللي هو يعني على الله حكايتي يعني ما فيش حاجه. طيب في كمان حبيت حبيب قلبي اول مره اشارك معاك في البرنامج، انا اسمي رجائي، انا بقعد افكر وافكر وافكر وفي الاخر ما بعرفش انفذ. هو الفكره بقى ان في ناس ساعات لما تيجي وقت التنفيذ بيبقى في الايتستوليت على راي الفنان محمد صبحي، يعني بيبقى خلاص عدى الوقت والاوان، خلاص خلاص الاشاره فتحت اصلا، قرار ايه تفرمل ولا لا، خلاص يعني في ناس بتقعد تفكر لدرجه الموضوع بيبوظ منها. طيب عندي كمان احلى مساء عليكم وعلى كل حبايبك، طبعا حلقه يوم الجمعه كانت فوق الممتازه والروعه، ربنا يخليك يا رب قوي يخليكي. دي منى يوسف. وطبعا حلقه النهارده كالعاده ابداع ولوكس اللوكس، ومستنيين نسمع احلى اغاني، وعايز اسمع الا وانا معاك فضل شاكر، والبدايه حلوه مع عمرو دياب، وانت مش تتضايق من حد وتاخدش اجازه ابدا. مش حاضر. وبالنسبه للموضوع انا بنفذ وبعد كده تيجي زي ما تيجي، وروعه جورج وصوف، المقطوعه الموسيقيه تحفه، والمفروض ما نرجعش وراك والله عشان ذوقك في الاغاني رائع. هيثم شاكر في حته بعيده كده. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا منى يا رب تسلمي لي. مساء الفل والورد والهنا والسرور، ده يوسف مجدي بيقول انا بفكر كويس الاول قبل اي خطوه عشان اكون مقتنع ومركز، عشان انا كمان مش بحب المفاجآت، وساعات بحب احط اولويات الاول قبل ما اخد اي قرار. ده كلام طبعا مظبوط، ده كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. كمان عندي الاستاذه روبي بتقول بفكر وانفذ مع بعض عشان ما عنديش وقت. لا كان الله في العون يا فندم، كان الله في العون، احنا عارفين مشاغل حضرتك كتيره، او مشاغل معاليكي بمعنى اصح كتير، وعايزه ميكس ايه بسبوسه شاديه وبت يادوسه سمير اسكندراني. بقول لك يا روبي قومي اعملي شاي يعني، اي حاجه، قومي اعملي لنا شاي يعني، قومي اعملي لنا شاي وسيبي لنا موضوع الاغاني ده. طيب وفي بتقول بص انا جايه من امتى، انا داخل مسؤوليتي اهو. ما انا عارف انك جايه من بدري، بس والله الرسائل في رسائل كتير انا لسه ما قريتهاش. يعني اهو مثلا مروه عبد الحليم فرغلي، والله بعت 25 رساله لسه شايفهم دلوقتي، 25 رساله والله. بتقول لي انا ووفاء احنا فعلا اخوات، وانت كلامك صح، احنا الاثنين برج الحب بنفكر بنفس الطريقه، انا بفكر بطريقه هي بتفكر الاول وبعدين تتصرف، انا عصبيه ومتهوره. هي قصدها على ان ايه ممكن الاثنين يبقوا نفس البرج زي ما قلت من شويه، وكل واحد يفكر بطريقه تانية خالص. وجامده اغنيه هيثم شاكر، طبعا ميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه على اغنيه وعلى بدايه الحلقه وعلى كل حاجه. عندي كمان الاستاذه اللي بتيجي، تعالي تعالي ده انت ايامك معايا جميل. الاستاذه استنى لازم لا هجيب اسمك، يعني هجيب اسمك انت بالذات انا. دي الاستاذه سهر، تعالي. بتقولي تعرف اللي بيقول له عك وربك يفك، انا ما بعملش بيها حتى في الخطط البسيطه، لو خارجه لو مسافره ومؤخرا بقيت بعملها في الشغل، وهي يعني بتقولي هو ديني مزنوق اهو لغايه دلوقتي. مساء الورد عليك، مساء الورد عليك. هو سهر يعني انا ملاحظ انك بتيجي مره كل فتره، يعني انت اخر مره جيتي يوم 15 سبتمبر كان تقريبا دخول المدارس، وبعتلي صوره الاولاد وبتاع وكده، من ساعتها ما شفتكيش تاني. ماشي داليا الهادي بتقول انا ولادي الاثنين فرق ما بينهم سنتين بالظبط، يعني نفس يوم عيد ميلادهم بالظبط نفس الساعه، وشخصيتين مختلفين تماما. هما الاثنين برج الحوت لكن مختلفين الابراج ملهاش علاقه. شفتوا يا جماعه اهو اهو اهو اهو انت يعني انت متجوزه ايه بقى؟ متجوزه مهندس؟ ما هو يعني ظبطتوها يعني اتظبطت ازاي دي؟ يعني الاثنين ما شاء الله نفس يوم، بس حلو والله تعملهم عيد ميلادهم مع بعض، ان شاء الله تفرح بيهم مع بعض، كل حاجه مع بعض، خشوا الجامعه مع بعض، خلصوا الجامعه مع بعض، كل حاجه. برافو عليكم والله. بس اهو اهو اثبات بالدليل العلمي ان الابراج ملهاش علاقه، كل واحد بيتصرف بدماغه وبالطريقه برضو اللي نشا وترعرع فيها. عندي الاستاذ محمد القهوجي او محمد القهوجي بيقول انا شايف ان التفكير قبل القرار اهم، وبنسبه كبيره بيخلينا ناخد القرار الصح. مع امي للاسف دايما باخد القرار وبعدين التفكير، وغالبا بوصل انه كان الصح اني افكر قبل ما اخد القرار. انت كاتب مع امي، هي قصدك انت قصدك مع امي. اوكي بس انا قلت ان الجمله ملهاش علاقه، انت قصدك مع امي. ومسيلي بقى على مكة قلب قلبي وفافي نور عيني وادهم صاحبي، وعايز اسمع اغنيه انا بطمن عليك للهضبه حبيبي يا حسن، منور الدنيا كلها يا استاذ محمد. طيب نسمع عامر منيب، وانا اسف ان انا طولت عليكم، بس والله يعني ببقى عايز اقول اكبر كم من الرسائل، مع ان برضو في حاجات كتير لسه ما قريتش، هرجع اقراها ان شاء الله. بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ ده اللي هتفكر انت بقى دلوقتي فيه، وتبعتولي على طول على رقم الواتساب 010 499 94.

والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام وبنتكلم النهارده. حضرتك بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ هو ده الموضوع بتاعنا النهارده. عايز اروح شويه للفان بيج. عندي مي اسماعيل منور الدنيا، ميرا اميره، وكمان ميرا سيد، وكمان منار حسين منورين الدنيا. موما بتقول الافضل غالبا هو ان انت تفكر وبعدين تنفذ، وطبعا كبالي بقى اسباب كتير قوي قوي قوي. جهاد خالد بتقول انا بفكر بعمق عشان اعرف انفذ، اما لو هنفذ وبعدين افكر ده بيكون في حالات الطوارئ بس. وعايز اغنيه النفسيه محمد الشرنوبي او اغنيه مسولي وصبحوا، مسؤولي صبحوا اللي بوسي لو سمحت. هو فيه طيب عبير شميس منور الدنيا كلها ودايما عامل مجهود، يعني والله العظيم تشكر، والله العظيم تشكر عليه، تشكر تشكر. ام روجي كمان مساء الفل. مروه عبد الحليم فرغالي، نهى الزبير كمان بتقول يا مية مساء الناس الحلوين مستمعين ساعتين جامدين. وبتقول في الاثنين التفكير في الاول وبعد كده التنفيذ في الاول. يعني انت بتفكري وتنفذي الاثنين مع بعض. امال رقم اثنين بالنسبه لك بيبقى ايه؟ نستنى النتيجه بقى، وفي الغالب طبعا بتيجي اكيد ما يعلم بها ربنا. طب ماشي، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، كل واحد بيكتب رايه وكل واحد حر، وعقلك في راسك تعرف خلاصك، تتنصح تتنصح، تتنصحش ما تتنصحش. الاستاذه سو بتقول على فكره يا حس انا مسميه الراديو بتاعي حسام، ممنوع حد يطفي حسام ولا يقرب له. ولا حد يقرب له والبرنامج شغال، والا تبقى وقعته ما يعلم بها ربنا. وبعدين لقيت الراديو بيتهز كده فعرفت ان المذيع قام وقف. بتقول بص انا لوحدي باخد قرارات سريعه وصح لما بيكون معايا ناس بيحصل لي تشتت، وباخد قرارات تودي ورا الشمس. انا ما باخدش انا ما باخدش فرصه ان اريح برضو. عشان كده استحاله مثلا انا انزل اشتري هدوم مع حد، لو لوحدي باخد فيمتو ثانيه بشتري واروح مع الناس. ممكن بقى 17,000 مول لو ما اشتريش حاجه في الاخر، مع ان انت عكس كل الناس. ده الواحد ساعته هو لوحده ما يعرفش ياخد قرار، ينزل معاه اخوه ابن خالته ابن عمته قريبه جاره بتاع، يقول دي حلوه وشكلك جامد وخطير ومجنن الدنيا كلها، يروح شاريها، وهو بيبقى شكله ما يعلم بالله ربنا في الحاجه اللي هو عاملها دي. الاستاذه عائشه منوره بتقول انا ما بفكرش اصلا. بصوا احنا كلنا قعدنا في حته خلاص، واختكم عائشه جت قعدت في الجنب التاني من الوادي، ملهاش دعوه، قالت لك انا اساسا ما بفكرش، يعني الاوبشن ده مش شغال عندها. المهم وبتقولي تسلم، بتقولي ما تيجي يوم السبت يا حس عشان احنا والله مهما نقعد معاك ما بنشبعش منك يا غالي. والله عايز اقول لك هو يوم السبت ده يعتبر ده اليوم الوحيد اللي انا برتاح فيه والله، اصلا يوم الخميس ببقى قاعد شغال في حلقه يوم الجمعه برضه. فيعني ادوني شويه قيلول، يعني قيلول عشان اقدر بس اجي انتج وكده. واخد بال حضرتك. الاستاذ امل من اسكندريه، وحشتنا من يوم الجمعه، احب اقول لك حلقه يوم الجمعه كانت جميله فوق الروعه، خرجتنا من المود اللي كنا فيه مع اغاني منير، رجعتنا لذكريات جميله من نجاح لنجاح، ربنا يخليك يا مدام امل. وبتقول ممكن نسمع اغنيه ولا عارف قلبي فين طريقه لإيهاب وذكرى، ده لو ممكن. والله انا ما اتاخرش، بس هو للاسف الوقت اللي اتاخر. للاسف الشديد، بس هحاول لو مش النهارده نعمل كده يوم الثلاث بقى، ونجيب لهم ميني تورنيدو حلو كده اللي ممكن الاثنين مع بعض. عندي كمان الاستاذه حنان محمد، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا اهلا، ربنا يخليك. انا والله وانا ان كان عليا برضو انا اجي لكم طول الاسبوع، وانا كمان بحبكم وانت عارفه، بس يعني برضو الواحد لازم يعني يغفل شويه كده. المهم وبتقول والله حس يا اخويا انا من الناس اللي بتفكر كتير في كل حاجه قبل ما اعملها، مثلا موضوع الاكل بقعد افكر قبلها بيوم هعمل اكل ايه بكره، وتفضل الدماغ شغاله، وقيس على كده بقى كل حاجه في حياتي. لما بحس ان مخي بيدي عليا من كتر التفكير ويقول لي ابوس ايدك افصلي شويه. امس برضو اخت حنان وانت اختي، يعني طبعا الاول مرسي على كل الكلام القمر اللي انت كاتباه، ربنا يبارك لك يا رب. يعني بس ليه قبلها بيوم؟ يعني هتفرق في ايه لما ما تفكر الصبح وبعدين ما هو يا كذا يا تنتن يا تنتن يا تنتن هنجيب ما هم يعني هم كام صنف كده بنعملهم. حلو طبعا ان انت بتفكري وده حاجه جميل، بس ده متعب برضو اللي انت بتعمليه ده، يعني ده متعب. يعني ده في ستات بيقفوا يعملوا الاكل وبعدين يفكروا هناكل ايه النهارده، يعني هم اساسا بعد بقى ما خلصنا خالص والاكل استوى وبتاع اعمل لهم اكل ايه النهارده بقى، مش عارف مش فاكره يعني. طيب في كمان مساء الفل يا حسن يا غالي، حلقه مفيش نوم كانت تحفه، تسلم ايدك يا اشطر مذيع ربنا يخليكي. دي اميره بشرى منوره الدنيا، وبتقول الاغنيه دي جميله قوي، اول مره اسمعها بتاعت نهى فتوني، ربنا يخليكي. دي الاغنيه دي عايز اقول لك يعني اتولدت على ايدي في الاذاعه والله. وبتقول لي انا كمان كاتبه كده برده، كاتبه 90 90 كاتباها على الموبايل حسام.
ربنا يخليكم، ده شرف ليا والله، والله العظيم ده شرف كبير، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. دلوقتي عندي الاستاذ يونس. يونس من الناس الصبوره معايا والله العظيم، راجل بيسمعني من المغرب خلاص، ودايما بيحب اغاني معينه، ساعات بتبقى مش موجوده، ساعات بتاع يعني ساعات الوقت، هو صابر وقانع. فانا قررت ان انا لازم ابسط الراجل ده، هو بيحب ايوان قوي، فهنجيب كده اغنيه لايوان دلوقتي، هنسمعها كمان ميكس مع اغنيه لسامو زين عشان الطلب برضو مننا النهارده، وهنرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094، بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟

والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90. بفكركم مره تانية احنا النهارده بنتكلم في ايه لغايه الفاصل اللي جاي. بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ هو ده موضوعنا النهارده في الساعتين الجامدين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الأعصاب على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, والحلقة خلصت بسرعة. يعني معرفش ليه تخيلت انها لسه هيرجع يبقى فيه لينكين على الأقل. مفيش هنقول شوية رسائل ونلعب آخر أغنية. طيب معلش برضو أنا المرة التريليون هتستحملوني شوية لأن في رسائل كتير متأخرة. أنا عجبني جدا محمد فوز يوم الجمعة, ياريت كمان تشغلنا طير بينا يا قلبي أو تملي في قلبي, وبتقولي أنا الاتنين على موضوع حلقة النهاردة. أنا بسأل النهاردة بقول بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ بتقول أنا الاتنين, بفكر قبل التنفيذ وبعد التنفيذ برجع أفكر تاني. أو بس ده متعب قوي, بس انت عامله زي حالاتي انا بعمل كده برضه. وبتقول انا مروقه مع حلقتك النهارده كلها طاقه ايجابيه وانا ربنا يخليكي, ميرسي على كل الكلام الحلو. طبعا هي دايما خلود بتبعت لنا من امريكا. كمان ايه الحلقه الشيك قوي دي والاغاني الجميله دي غزل, ربنا يخليكي والله انت اللي شيك, تسلمي لي. يا عم حسام والنبي اسمع الرساله عشان احس بذاتي درجائي. ما انا والله العظيم قلتها وحياة كتاب الله قلتها. بيقول انا والله امي على طول تقول لي يا ابني انت بتفكر ازاي, دماغك دي ايه, انت على طول مريح بيقول انا على طول مريح دماغي ما بفكرش وما بنفس. على الله ان شاء الله سايبها زي ما تيجي. والله يا رجائي هو يعني طبعا ربنا يديك طول العمر اللي انت بتعمله ده مريح خلاص, يخلي بقى يعني ما يبقاش عندك اي امراض عصبيه, ما يبقاش عندك اي امراض نفسيه, ما يبقى كل الحاجات دي, ما فيش شعر ابيض بتاع. ولكن هتفضل سايبها كده؟ طب وبعدين يعني امال مين هياخد لك قرارات في حياتك؟ ممكن الواحد يعني يبقى حكيم, يعني الحاجات دي محتاجه اهتمام, دي مش محتاجه اهتمام, لكن سايبينها خالص كده لا ما ينفعش يا باب. صفيه بتقول ربنا يخليك يا صفيه, يا رب ربنا يخليك والله العظيم. بصي شابو برفع لك القبعه مع اللي انت كاتباه ده, ربنا يكرمك يا رب, وميرسي على كل الكلام الحلو على كل الاغاني وعلى الحلقه وكل حاجه. في بحب الحلقه بتاعتك ولما مش بسمعها بزعل, ربنا يخليك. انا بفكر الاول بصراحه بس ما بطولش, بنفذ على طول. انا زوزو وعايز اسمع اي اغنيه على ذوقك, وبهديها لحفيدتي ايلا احمد بكر. ومعلش عشان باجي من شغل متاخر مش بلحق, بس النهارده لحقت ومبسوطه طبعا. وانا كمان كاتبه على الموبايل 90-90 حسام. الموضوع ده على فكره مفرحني جدا والله, ده شرف كبير قوي قوي قوي ليا. وطبعا ميرسي جدا لحضرتك على رسالتك الحلوه, ربنا يخلي لك حفيدتك يا رب. انا بدور بس على الاسم, ثانيه واحده بدور على الاسم. دي الاستاذه زوزو منوره الدنيا كلها, وربنا يا رب يخلي لك ايلا دايما. في كمان هند حمدي, حاضر يا هند هشوف لك, حاضر الموضوع ده مش عارف ايه الموضوع, ايه المشكله, حاضر. كمان منى يوسف بسرعه جدا كده اللي بتقول تسلم على الحلقه الجامده وعظمه والموضوع حلو وعجبني, ربنا يفرح قلبك ويسعدك. ربنا عندنا بكره بقى كمان محضر لكم حلقه والنبي هتتبسطوا والله, تتبسطوا قوي. بكره هنعمل فكره جديده, بكره عندنا كلمه جديده ان شاء الله في الفلاش. يسرية عمران ربنا يخليك يا رب, تقول حلقه جميله قوي النهارده والموضوع جميل والاغاني تحفه, ربنا يخليك يا رب, انتوا اللي محلين الدنيا كلها. كمان يا حسام انت ناسي ميادة, نسيت اشكرك جدا على حلقة يوم الجمعة ولا غلطة, بجد تحفة التحف. حسام ده سلطان الطرب, ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي مش هم لوحدهم, على ايه مش هم لوحدهم؟ انت مسجلة الراديو برضو بإذن, ربنا يكرمك يا رب, ربنا يخليك, اشكرك جدا جدا جدا جدا. طيب في كمان بسرعة آخر حاجة بقى, أنا كابتن حمادة التورنيدو اللي فات كان تحفة, تسلم إيدك. وأنا عن نفسي بنفذ الأول وأنا مش ببعت غير ليك حبيبي, ربنا يخليك يا كابتن حمادة منور الدنيا كلها. طيب أنا للأسف الشديد أنا لازم أختم, ولكن نقول بقى الكلمتين اللي دايما قبل ما نختم بنقولهم. يعني إحنا النهاردة كنا بنتكلم وبنقول هل حضرتك بتفكر وبعدين تنفذ ولا بتنفذ وبعدين تفكر؟ لما تيجوا تجمعوا الآراء اللي بعتت لنا هتلاقوا ان في 50% من الناس بتعمل كده, 50% من الناس بتعمل كده, او لا بلاش 45% 45% وفي 10% ما بيفكروش اصلا وهم اللي اعترفوا بكده بنفسهم. طيب هل نقدر نقول ان التفكير وبعدين التنفيذ بيبقى هو دايما الصح؟ لا. هل نقدر نقول ان دايما التنفيذ وبعدها التفكير بيبقى هو دايما صح؟ لا. ولكن هي برضو الموضوع داخل فيه شويه خبرات اللي هو خلاص الموقف ده انا عدى عليا كتير قوي، فانا مش محتاج ان انا اقعد افكر فيه، فانا بنفذ على طول. وفي مواضيع تانية ممكن تيجي معاك لو انت واخد القرار الاول او نفذت الاول بمعنى اصح، ممكن تيجي معاك بالصدفه او تيجي معاك بالبركه او تيجي معاك بالحظ كده وبالصدف على راي محمد منير. ولكن طبعا لو هنيجي نتكلم على الكتاب بيقول ايه، الكتاب بيقول انك لازم انك الاول تفكر كويس قوي، تدرس كل حاجة وبعدين تنفذ. ولكن في بعض الامور اللي موجودة في حياتنا ساعات بيبقى فعلا سرعة التنفيذ جزء من حلاوة الموضوع وحلاوة المخاطرة في الموضوع. ويمكن في شوية حاجات لواحد لو استناها كتير قوي وقاعد يفكر فيها كتير قوي ببوز، وزي ما بيقولوا كده ايه، بتبوخ. فهو فعلا موضوع غريب ونقدر نقول ان هو ملوش ماسكه. بس المهم سواء عملت كده او عملت كده، المهم ان انت تكون دايما متاكد في اللحظه اللي انت بتفكر فيها او بتنفذ فيها ان هو ده القرار الصح. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما دلوقتي بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وده ايوه هيكون موجود معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد، وحلقه جديده من رايح ولا جاي، وبكره حلقه جديده من الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تطلع مصر إلى زيادة استثمارات مجموعة أورنج العالمية في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وخلال استقباله للرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية، أشار الرئيس السيسي إلى التطلع للتعاون مع المجموعة في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس الوزراء لعدد من مشروعات التشجير بمحافظة القاهرة شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي وأثر النبي ومحور الحضارات. وخلال اجتماع ذا صلة تابع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تخضير القاهرة الكبرى والذي يستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحويل الأراضي التي يتم إخلاؤها إلى مسطحات مزروعة، كما استعرض الاستعدادات لإقامة حدائق عامة بعدد من المدن الجديدة ومن بينها حديقة كبيرة وبحيرة صناعية بمدينة العبور الجديدة على أرض مقلب قمامة تم إخلاؤه، كما ناقش الاستعدادات لتشغيل حديقة تلال الفسطاط وما تتضمنه من برامج ترفيهية وفعاليات واحتفالات. وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أكد أن البيان شريك استراتيجي لمصر في مجال التعليم، مشيرا إلى استهداف توطين الممارسات التعليمية اليابانية بما يتناسب مع احتياجات المنظومة المصرية. وخلال لقائه المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية اليابانية، بحث الجانبان مسيرة الشراكة التعليمية بين البلدين وافق التوسع في مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة. مصر أدانت التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية. كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 والتي تنطلق عمله غدا بالعاصمة الجديدة. ورياضيا، النرويج تواجه البرتغال وألمانيا تلعب أمام اليونان في العاشرة إلى الربع مساء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: كله السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90. خطأ تقني بس يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. ومساء الفل عليك يا روميو.
2: مساء الفل عليك يا سالي.
1: مساء الفل
2: روميو. ايوه فعلا مساء الفل عليك يا سالي ومساء الفل على احلى سميعه في الدنيا، سميعه الراديو 90 90. من دلوقتي ولحد الساعه 9 هنسمع مزيكا كتير وندردش اكتر باذن الله، بس خليكم بقى كده تشاركونا وتعرفوا ازاي نتواصل مع بعض من خلال الواتساب على 010 490 904، وكمان التليفون على 218 10 8 66. الطريق كان لذيذ وانت جايه.
1: لطيف جدا،
2: الدنيا لذيذه.
1: لطيف
2: والله. براح والله. وين الناقه؟ ايوه فاهم ازاي جايب الناقه.
1: هو بس فتره بعد خروج المدرسه وبعد الساعه 5 بيبقى في شده كده في المرور شويه، وبعد كده بتبدا تدريجي كده يعني الدنيا تخف واحده واحده.
2: المهم قولوا لنا بقى انتوا رايحين ولا جايين، وشاركونا وابعتوا لنا، وهنطلع نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع على طول ندخل في الموضوع. ايه هو الموضوع؟ هنعرف بعد ما نسمع الاغنيه دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رامي بصيت لي بصة اللي هو بصة كلها غموض وعمق، اللي هو ليه؟
2: انتقام.
1: ليه؟
2: ابتدي تكلمني.
1: غرام وانتقام.
2: غرام وانتقام.
1: هي دي حياتنا مع بعض في البرنامج، غرام وانتقام.
2: كلها سلاسة وكلها يعني صداقة وأخوة وفريق عمل يعمل جميعا. ماذا
1: من أي
2: مكان؟
1: ماذا تقول؟ أغلى عن وجهي. تيجي نعمل الحلقة كلها نتكلم لغة عربية، تحدي لغة عربية.
2: يلا.
1: بالتشكيل.
2: دلوقتي؟
1: لا مش دلوقتي. الجاية
2: أنا جاهز.
1: طبعا أستاذ كبير.
2: يعني عزيز. طب يلا ندخل في الموضوع النهاردة. وموضوع النهاردة لذيذ خفيف، نقدر نقول عليه بسيط بس عميق في نفس الوقت. العنوان تقيل.
1: هو الفكرة مش تقيل ولا حاجة، بالعكس احنا ممكن يكون الموضوع اللي اخترناه وانت النهاردة ده، عارف لما نكون استضافنا الفترة اللي فاتت ضيوف كتير قوي، مصيف يعني في كل اشكال الفنون، ضيوف مختلفة، فتلاقيهم بيتكلموا عن الشيء اللي بيمتهنوه، هي مهنة الفن ان كان ايه المهنة اللي داخل الفن بيعملوها، يعني على قد ما هي كانت مثلا انقذتهم في حياتهم، على قد المهنة دي رقتهم كبني ادمين، خلت في رقي شوية في تعامل في تعاملهم مع الناس مثلا او على مستوى الشخصي،
2: عجبتهم نفسيا كمان، ودي حاجة من الحاجات الاساسية.
1: فقلنا انا ورامي قعدنا نفكر اللي هو طب احنا ممكن نتكلم عن الموضوع ده، ممكن نتكلم. انا يمكن كان ضيفتي الاسبوع اللي فات الاستاذ عبير لطفي، رئيسه مهرجان ايديس لمسرح المراه، اتكلمت عن ده، وكنا نتكلم في سياق مثلا مسرح الجامعه. لو ما كانش موجود مسرح الجامعه في الجامعه، كان ايه اللي ممكن يحصل للشباب اللي ما فيش مكان بيفرغ الطاقه اللي عندهم، ما كانش هيحميهم. هي مثلا كان ليها راي بتقول انه لولا هذا المكان في الجامعات، في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة، يعني لولا هذا المكان كان يعني كان هيبقى فيه شباب كتير عندها تطرف فكري، كان هيبقى فيه شباب كتير عندها إرهاب، كان هيبقى فيه شباب كتير عندها عنف، كان هيبقى فيه شباب كتير عندها خراب، حابة تخرب لكن وجود هذا المكان،
2: عدم توعية وتفريغ طاقة بشكل منظم ومنظم.
1: أنا شفت ناس، أنا يمكن أكون أنتمي لمسرح الجامعة، وشفت ده بشكل كبير جدا جدا جدا. لو كل الشباب والبنات اللي شفتهم دول ما كانش في مكان بيجمعهم، او ما كانش بيحبوا حاجه، حتى لو مش هينتهنوها في المستقبل، انا عايز اقول نص اللي كانوا معايا مش طلبوا ممثلين اصلا، ولكن خلتهم مثقفين، خلتهم واعيين، خلتهم عندهم رقي في التعامل، خلته انسان رقيق المشاعر لانه اشتغل وقرا قصص وقرا مسرحيات، علمته ازاي يكون شخص عنده رقة في مشاعره وعنده رقي وتحضر وحالة من بيسموها احترام الآخر،
2: احترام الآخر ومدارك واسعة، أفقه واسعة، عارف يفهم الدنيا كويس، عنده رؤية وحلول بشكل مختلف. لما الواحد بيفرغ طاقته أيا كانت إيه هي، وتحديدا طاقته دي المشاعر المكبوتة اللي موجودة عندنا كلنا، غضب، زعل، اكتئاب، فرحة، يعني كل ده الفنون جنون ساعات بيقولوا عليها كده، صح؟
1: صحيح.
2: تمام. بس في نفس الوقت جنون لذيذ، دمه خفيف، ليه تأثير إيجابي بالتأكيد. عشان كده حبينا نسألكم النهاردة من وجهة نظركم، وأيا كان أنت متفق أو مختلف، بالعكس اتصل بينا وشاركنا على الواتساب وعلى التليفون، إزاي نقدر نقول أن ممارسة الفنون ممكن بشكل فعلي أنها تحمي أطفالنا وشبابنا من مخاطر كبيرة جدا جدا جدا، وحط تحتيها 100,000 خط.
1: بالضبط. احنا مش بنتكلم كان على التمثيل وبس، لكن لا، مزيكا
2: والرياضة.
1: الرياضة الرياضة طبعا طبعا الرياضة، ولو منتظم عليها ممكن تعمل لطفلك او لابنك او لبنتك حالة من اللي بيسموه الديسيبلين، او الفكرة الانتظام وفكرة ان هو
2: بشكل عام.
1: بالضبط. لا، وهو هيبقى يكبر عارف بيسموه التزامه بالمواعيد، التزامه بحياته، ان هو خلاص تعود بقى نروح تمرين في ميعاد، ان تعود يروح مدرسته طبعا ومذاكرته، او انه بقت كل حاجة بحساب لانه وقته مشغول، فبقى عارف هيذاكر امتى هيعمل امتى، فتعلم النظام والانضباط وما يضيعش وقت.
2: عرف قيمة الوقت بشكل فعلي، قدر ان هو فعلا ينظم يومه وجدوله. وده اللي بنشوفه على فكرة في كتير جدا من الامهات والابهات، لما تلاقي الولد النهاردة عنده مدرسة، خلص مدرسته الساعة 2-3، رحنا اتغدينا سريعا، نزلنا جرينا على التمرين، رجعنا ذاكرنا ساعة ساعتين، كل يوم كل يوم كل يوم. بتلاقي نفس الشخصية والعقلية بتاعت الطفل ده ايا كان عمره ايه مختلف عن اللي ما بيعملش اللي هو بيعمله.
1: ده حقيقي.
2: هو ماشي على روتين.
1: عشان كده احنا بنتكلم في الموضوع الحلقه النهارده، وعايزاكم تشاركونا زي ما رامي اتكلم دلوقتي على 2-18-10-8-66 او 1-90-9 رقم الاس ام اس، او 010-490-90-4 ده رقم الواتساب، وتقولوا لنا هل ممارسه الفنون او ممارسه اي عمل فني بشكل عام سهله ولا صعبه بالنسبه لكل اب وام، او انت رايح بتسمعنا دلوقتي ونفسك تغني، نفسك تعزف مزيكا،
2: اطلع غني معانا. هتغني يا منعم على طول؟
1: لا بجد
2: احنا برضه مش هنخرج بره الاطار الفنفنه بتاعتنا.
1: ايوه يا حقيقي. لا بس حقيقي عايزين ده، عايزين فكره اللي هو هل بتواجه صعوبات، هل البنات بتواجه صعوبات مثلا عشان فكره لا مش عايزه بنتي تشتغل في اي حاجه علاقه بالفن، سواء بقى مزيكا، تلحين، اخراج، تمثيل، اي حاجه.
2: خلينا نسيب الموضوع مفتوح ومستمعينا هم اللي يشاركونا ويقولوا لنا رايهم. وانت نفسك ايا كان سنك كام دلوقتي، او انت ايا كان سنك كام وعمرك كام، نفسك في ايه فيما يخص الفنون بشكل عام؟ واحنا مش بنقتصر الفن بس على التمثيل والغنى والتلحين او الكلام ده كله، على قد ما هو في رسم والرياضه برضو فيها فن، والفنون ممكن تكون داخله في كل المجالات. مش في ساعات يقول لك الدكتور ده فنان، دكتور السنان.
1: أيوة
2: ده
1: أيوة.
2: تمام. الجراح ربنا يعني يشفي كل مريض وما يكتبلش لحد ابدا ان هو يروح له، بس يعني ربنا يفتح عليك من اي مكان تاني.
1: صحيح.
2: اللي انا بقوله ده بس اللي هو ايه بتتقال كده، عشان اكتر دكاتره بخاف منهم دكاتره الجراحه بصراحه. طيب نطلع فاصل سريع وتشاركونا برضو تاني على 010-490-4، او تكلمونا على طول على 2-18-10-8-66. انت بتسمع رايح ولا جايه مع سالي سعيد ورامي الحلواني؟
1: خطفوني. رايح ولا جايه؟
2: رايح ولا جاي؟
1: انا فتاه جاي وانا خلاص.
2: لا انت ما خدتيش الدواء.
1: طيب
2: يلا
1: شفيني يا رب. شفيني يا رب
2: جميعا يا رب. يلا بينا.
3: خطفوني عني خطفوني. I'm like a movie. His eyes on

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن توجهت إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا الثلاثاء المقبل. منتخب مصر الوطني للناشئين يخسر أمام نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دورة الصداقة الودية الدولية في سويسرا. في كأس الخليج 27 منتخب اليمن يلعب الآن أمام قطر، ومنتخب البحرين يواجه الإمارات في 9 مساء. النرويج تواجه البرتغال، وألمانيا تلعب أمام اليونان في 10:15 مساء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي بطولة العالم لكرة اليد الأهلي يلعب أمام برقان الكويتي في 8 مساء، والزمالك يخسر أمام برشلونة بنتيجة 29-39.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني، سالي سعيد ورامي الحلواني لسه معاك في رايح ولا جاي، وبندردش مع بعضينا يا سالي عن فكرة الفنون المختلفة. وقلناها من الأول، ما بنقتصرش الكلام على الفن كغناء وتمثيل قد ما هي تفريغ للطاقة والشحنات
2: الشحنات السلبية،
1: المشاعر السلبية اللي ممكن تخرجها بالرياضة، بالقراءة، بأي حاجة بتعملها اكيد انت فيها فنان.
2: احنا بس نتاكد ده حقيقي، احنا برضو بس يا رامي بنأكد ان احنا مش طالعين نقول كلام اللي هو اعمل ولازم وسام بلاكس،
1: احنا محتاجين اللي ينصحنا.
2: احنا فكرنا في فكره الحلقه دي لما كان معانا ضيوف كتير جدا من الفنانين الفتره اللي فاتت، وبيتكلموا على قد ايه ممارستهم للهوايه اللي كانوا بيحبوها انقذتهم نفسيا، وانقذتهم على مستوى فكره الثقه بالنفس، وانقذتهم في حاجات كتير جدا، وخلتهم بني ادمين ارقى بشويه،
1: وخلتهم كمان يبقوا مستفزين ان هم يقروا اكتر، يفهموا اكتر، عشان يواكبوا كل الاعمار ويعرفوا يوصلوا وياثروا،
2: فتشكل عندهم وعي بشكل كبير.
1: حلو، احنا معانا بقى علاء على التليفون. يا علاء مساء الفل عليك.
3: ازيك يا رامي، عامل ايه؟
1: كله جميل والله، الحمد لله.
3: ازيك يا ساري، عامل ايه؟
2: الحمد لله. انت اول مره اتكلمنا علاء صح؟
3: انا اول مره اكلمكم، لكن كنت بتواصل على واتساب مع زميل ليكو في برنامج تاني.
2: عادي قوله،
1: نصيب بعضينا، قول.
3: فبقيت اتابع يعني.
1: مين اللي كنت بتسمعه غيرنا يعني؟
3: وسام عصام تقريبا
1: طبعا، مساعدين جامدين، ده الهضبه
2: عسل.
3: يعني ان شاء الله عليه برضو وزيه كده، ما شاء الله حاجه محترمه جدا.
1: ربنا يخليك
2: لينا الشرف ان انت بتجمعنا احنا وحسام في حته واحده. يعني مش عارف اقول لك ايه، حسام ده حد انت لما تشوفه ده حد بالرقي كده ولا برنس، لكن احنا مش عارف.
1: ان شاء الله والف الف مبروك.
2: لا بجد ربنا يخليك، بنشكرك جدا.
1: طب قول لنا بقى رايك ايه في موضوع الحلقه، وفكره ان احنا اتجهنا النهارده لفكره ان اهميه الفنون ان هي تحمي العقول، تحمي النشء بشتى الطرق وبكل الاشكال.
3: حقيقي ده مهم جدا جدا جدا. يعني حضراتكم بتتكلموا على الفن كبرضو يعني الجزئيه اللي اتكلمت فيها على الفن كتمثيل ومسرح الجامعه وهكذا.
2: انت مارست اصلا ده قبل كده؟
3: لا انا في الجامعه، انا يمكن ممكن يبقى عندي حاجات كنت بعملها مع اخواتي في بيتنا مش عارف ايه، لكن الحاجه الاكثر كانت الرياضه. جميل. فطبعا حاجه مهمه جدا انها تبقى موجوده، لانها فعلا بتحمي الشباب من حاجات كبيره جدا، وبتخليه يخرج من طريق وحش لطريق افضل يطلع فيه طاقاته فعلا.
2: انت فرقت معاك في ايه بقى؟ حصل يعني لما مارست ده مثلا حاجه فرقت معاك في ايه؟ حسيت ده او لمست الكلام اللي انا بقوله انا ورامي ده ازاي على شخصيتك مثلا؟
3: طبعا بيحصل ابجريد في الفكر وفي العقل بالذات للطفل، لو هو بالذات في السن بتاع 10 ل 15 كده،

0: ان احنا بنقول عندنا اكتيفيتي معين في المدرسه فعايزين نشارك وهكذا. في حاجات سلبيه بتحصل بتوقف الموضوع ده
1: وبتاثر
0: على الاطفال بالذات. الاطفال انا بتكلم على الاطفال بالذات لان هو بدايه المشروع. جميل
1: جميل.
0: فزي الحاجات اللي بتاثر على ده الوساطه والمحسوبيه بقت موجوده في المدارس بشكل رهيب. بشوف انا بشوف في مدرسه لبناتي ان في ناس مختصه انها تحضر الحفلات وتبقى هي المحطوطه في انها تحضر كل حفله بغض النظر عن وجود اي حد تاني ويعملوا اكتيفيتيز معينه جوه الحفله بغض النظر عن
2: مش كل الاطفال بتعملها
0: بالظبط. هنا بيبقى في شيء الطفل عايز يعمله بس مش عارف ليه لان في عمليه وساطه بتحصل بشكل معين.
2: طب هل ممكن
1: التمييز بطريقه غير مباشره؟
2: بس هل ممكن يقوموا برضه الاب والام عشان نفسيه الطفل يفكروا في طرق ثانيه؟
1: انت ما رحتش اتكلمت معاهم يا علاء؟
0: انا رحت اتكلمت مثلا مره من المرات ولكن بتعدي اوقات خلاص. انت برضه انت مش حياتك كلها في انك هتعمل كده. انت بتجرب مره وبتفوجئ ان الافعال مختلفه. كمان الوعي اللي هو الوعي لاشياء كثيره. من ضمن الحاجات كان في فيديو معين بيبين ان حد يعني بنت بتلعب بالموبايل كتير لغايه ما كبرت خالص ودخلت الجامعه وتخرجت. فطبعا بسبب رؤيه الموبايل كتير ومتابعتها للموبايل كتير ده اثر عليها انها تشتغل شغلانه اي حاجه ملهاش اي لازمه. على النقيض راحوا جايبين فيديو تاني ليها بالعكس تماما ان هي سابت الموبايل ده خالص وابتدت تهتم و فوصلت لمرحله انها
1: طيب عشان ابقى مترجم معاك، انت قصدك على اسلوب طرح المعلومه والتوعيه بطريقه غير مباشره ان انا بوري لك انت ايه اللي هيحصل لك لو استمريت والموبايل في ايدك والسوشيال ميديا ماليه حياتك وايه اللي هيحصل لو انت ليك روتين او جدول يوم ما بين تمارين ما بين فنون ما بين مذاكره ونوم واكل وقعده مع العيله، صح كده؟
0: بالظبط. وفي نفس الوقت هي مهمه انها تتعرض. العرض هنا بيحصل فيه مشكلة تانية ان مثلا في المكان اللي انت بتحاول تقول من خلاله يا جماعة اعلنوا دوت او بينوه بيخاف ان هو يتعرض للمسألة انه مش واخد ابروف بدوت مثلا. فطبعا العملية بتتحكم وتتقفل فما بنلاقيش فرصة للابداع المطلوب للحاجة المطلوبة للفن المطلوب وهكذا. جميل.
1: انت بتتكلم يا علاء في جزئية، سامحني على موضوعاتك، ولكن كل كلمة انت بتقولها برسالة بجد تقديرا
0: حقيقي.
1: يعني لا كمل مش هقاطعك اتفضل.
0: انا صدقني بسمع راديو بقالي شوية متابع يعني وانا مروح من الشغل ففوجئت بعض الحاجات. ببقى ساعات نفسي اتكلم لان في مشاكل في الارض مش طبيعية. يعني اني اعيش في بيئة كويسة ده يعني ده المفروض هيساعدني على ان انا افكر كويس، خليني ابدع كويس، خليني افكر اعمل حاجة. وما ينفعش ان انا اكون عايش في مكان فيه زحمة كتير او مشاكل كتير في الشوارع حواليا، في عدم اهتمام بمكان معين، مفيش تشجير بشكل معين. فده يساعدني ازاي على
1: بص، هي كلها حلقات منفصلة ولكنها متصلة. الهدف من دردشتنا ان احنا ايه نحاول ننتقي بنفسنا وبولادنا
0: ومجتمعنا
1: اللي هنعكس بالتأكيد على الوطن.
0: انا عارف ان انا خارج عن الاطار اللي انتوا بتتكلموا فيه.
1: لا بس صوتك مسموع. لا اتفضل. لا
2: يعني مفيش احنا اتكلمنا بالعكس. وانت قلت اهمية ده حقيقي. يعني انا بشكرك جدا يا علاء على مشاركتك معانا. وبجد يعني مهم ان احنا حتى لو حاصل زي ما هو بيقول مثلا في مشاكل وفي بعض اصلا احنا مش عارفين في مدينه فاضله طبعا في مشاكل
1: أكيد.
2: بس اللي انا عايز اقوله ان احنا على الاقل بنحاول بننقى عن ده او بنبعد عن ده الى حد ما. بحاول ان انا عايزه ايه مصلحتي ايه او مصلحه اولادي ايه فراح اشوف طرق تانية مثلا لاسعاد اولادي او ان انا اربيهم بطريقه كويسه. احاول يعني اربيهم على فكره مثلا ممارسه فن او ممارسه رياضه او ممارسه حاجات كتير جدا جانب المذاكره او جانب حاجات تانية او انشطه كتير. امنحهم مثلا من الشاشات طول الوقت او السكرين تايم طول الوقت. في حاجات كتير في التربيه مش سهله خالص
1: بالتاكيد. وانت بتنمي عقليه
2: صحيح.
1: في وقت. وخلينا صريحين جدا وصراحه يعني صراحين وصراحه ده حاجه بصي ده مش مفهوم اصلا. يعني بكل صراحه بمنتهى البساطه الجيل الجديد اللي طالع قدامه مشتتات كتيره جدا جدا، ما افتكرش ان هي كانت موجوده عندنا واحنا مواليد التسعين يعني، فاهمه ازاي؟ غير

0: مواليد 2000
1: تماما مش مشكله ماشي مواليد امبارح بس يعني كل المشتتات دي سببها يعني السوشيال ميديا للادمان او حتى العزله والاكتئاب. يعني الفراغ وطاقه الشباب لو ما اتفرغتش في حاجه تبني وتفرغ الشحنات دي كلها بتروح فورا في اتجاهات
0: عندنا
1: مش صح.
0: قوة ناعمة ألا وهي كنز بشري، مجموعة من الفنانين في كل مجالات الفنون يخلوا اسم بلدنا ده في حاجة كبيرة
1: جداً
0: قوي
1: جداً جداً.
0: قوي قوي.
1: من الجزئية اللي انت بتتكلمي فيها هروح لجزئية ما لهاش علاقة قوي بس ذكرها علاء في اول المكالمة،
2: صحيح.
1: ان في المدرسة نفسهم البنات نفسهم يعملوا حاجة، فالتوزيع الادوار مقتصر على
0: ناس معينة.
1: طب ما هو انت بتخلق من المدرسة نفسها بالموقف ده حالة عدم اتزان، وان انا بشوف ان في محسوبية او في تمييز،
2: صحيح.
1: فانتوا بتتكلموا ازاي؟ مفروض ان دي مدرسة يعني تربية
0: تعلم الاولاد اللي كله زي بعض، ان في عدل، ان في مساواة، كل الحاجات دي
1: مفروض ده اللي احنا بنحاول نرصده بطريقة مباشرة جدا. شاركونا كمان وقولوا لنا كده على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. اتكلمنا جد بس
2: ده بالعكس
1: خدنا معلومات
0: مش جد ولا حاجة، ما ده كلام حقيقي يعني.
1: لا ما انا عشان عايز اشغل حكيم دلوقتي.
0: ما تشغل حكيم
1: والله.
0: احنا عايزين فرفشة وننبسط.
1: هنفرفش وننبسط دلوقتي.
0: يلا بينا.
1: تاني بفكرك الواتساب على 010-490-90-4. انت بتسمع سالي سعيد ورامي الحلواني، لو كنت رايح ولا جاي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تطلع مصر إلى زيادة استثمارات مجموعة أورنج العالمية في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وخلال استقباله للرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية، أشار الرئيس السيسي إلى التطلع للتعاون مع المجموعة في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس الوزراء لعدد من مشروعات التشجير بمحافظة القاهرة شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي وأثر النبي ومحور الحضارات. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد اهتمام الدولة بتطوير المؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على دورها، وذلك خلال اجتماعين بالهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوضاع وخطط مؤسستي روزا اليوسف ودار الهلال. تناول الاجتماعان خطط إعادة الهيكلة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تسوية المديونات المستحقة للمؤسستين. وزير خارجية بدر عبد العاطي عقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر 3 فعاليات إفريقية بمدينة العلمين الجديدة، تشمل منتدى العلمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة النباد والاجتماع التنسيقي 8 لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. وأكد وزير خارجية أهمية استثمار الفعاليات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية وبناء الشراكات بين الدول الإفريقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع، فيما أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المفاوضات قد تجرى في وقت مبكر من الغد. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع منظمي الرحلات وممثلي شركات ووسائل الإعلام اليابانية سبل تعزيز الترويج من أجل المؤسسات وهي للمقصد السياحي المصري. تناولت اللقاءات تطوير برامج سياحية وتلائم اهتمامات السائحين اليابانيين، إلى جانب بحث زيادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين. ورياضيا، النرويج تواجه البرتغال وألمانيا تلعب أمام اليونان في 10:45 مساء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وبنكلم معاكم النهارده رامي الحلواني وسالي سعيد عن موضوع زي ما قلت من شويه وهقوله ثاني، عن اهميه وممارسه الفنون والرياضه للشباب والاطفال، وقد ايه استفادتنا ان احنا نمارس هذه الهوايات حتى لو مش هنشتغل بيها اصلا، مش شغلتنا، قد ايه ممكن تفيدنا وتحمينا افكار سلبيه، افكار متعصبه، افكار ارهابيه، افكار ممكن تكون مش مفيده، تخلي الانسان سطحي، مش انسان بيفكر
2: عنده مستقبله. عنده وعي بشكل كبير جدا ومدرك بقراءه واطلاع على كتير من الامور اللي تخليه يعرف يقرر وينتهج النهج الصحيح في حياته على حسب طبعا دماغه وشخصيته. يعني مثلا لما بنيجي نتكلم في حوار الاطفال والفن والكلام من ده كله، قال لك ايه بقى؟ الفن متنفس للطاقه والمشاعر، بمعنى التفريغ الانفعالي عند الطفل بمنتهى البساطه. برضو اول شاب مثلا، احنا لما كانوا او لما احنا نفسنا كنا بنتضايق او بنحس بضغط وما عندناش وسيله للتعبير، بتلاقي الطفل، وبفتكر والله وانا بتكلم دلوقتي العمر بتاعنا، بيبقى فيه شيء من العدوانيه في التعامل،
1: ساعات
2: طبعا رد فعل مش مفهوم، عصبيه أكيد. غير مبرره
1: اكيد
2: يعني. لكن لما مثلا الطفل الصغير ده تمسكه فرشه الوان او تقعده على درامز او بيانو، وهتلاقيه بيفرغ كل شحنه الغضب دي في لوحه او نغمه، حتى لو بيهري، مش ان حد بيعلمه يعني، هو يلا يا بابا سمع عمه يلا فاكره حاجات بقى من النوعيه دي، بيبدل المشاعر السلبيه بشكل ايجابي جدا بمنتج ايجابي ملموس، بدل ما يكسر حاجه في البيت، بدل ما يعمل سلوك مرفوض، فبتلاقيه بيكسر طاقه الغضب دي في معزوفه او في حاجه ليها علاقه بالفنون. السلايم اللي بيعملوه دلوقتي، الصلصال
1: والاشكال والحاجات دي
2: بقى،
1: عملت بيها حاجات فنيه لطيفه شكلها
2: جدا
1: حلو.
2: الاطفال دلوقتي، انا بشوف عدد كبير من الاطفال في السن الصغير اللي هو قبل ما يروحوا مدرسه، وكي جي 1 وكي جي 2 واولى حضانه وثانيه حضانه، على طول نوع من انواع الفرغ يا بابا يلا،
1: بص
2: على السجاد، على الحيطه، براحتك
1: والله مش درجه الخراب يا عم، ابوس ايدك. لا بس الفكره كمان ان احنا لما كنا بنتكلم عن ان ضروره ممارسه الهوايات، ضروره ممارسه الهوايات في المدرسه، الحضانه اللي انت بتودي فيها ابنك، اتاكد المكان اللي انت رايح فيه، وحتى لو مدرسه ما فيهاش، في مدارس ممكن تكون ما بتهتمش بحصه الموسيقى،
2: سوري
1: ما راح فيه
2: مش مشكله
1: ما بتهتمش بحصه الموسيقى
2: يا خصم 3 ايام
1: الله
2: ما انا قلت لك اهو على 6
1: فبس اسكت بقى ابو 12 مش عارف بقى بتزحلق ليه. المهم امسكه بايدي. المهم لو انت في مدرسه مثلا او في مكان في حضانه، اتاكد ان ابنك بيمارس نشاط، مش عشان خاطر حاجه، عشان هو، عشان ده يبنيه، عشان ده ممكن تكتشف حاجه في ابنك انت مش عارفها، تكتشف ان ابنك والله شاطر في الرسم، تكتشف ان ابنك شاطر في المزيكا، تكتشف ان ابنك شاطر في القراءه مثلا بشكل معين، ان هو بدا يقرا كتب فاستوهته الموضوع ده.
2: اقول لك على حاجه افتكرتها دلوقتي، ان انا شفت نماذج قدامي وحواليا بيودوا اولادهم، مش هذكر الاسم بتاع المكان ايه اكيد يعني، بس هو فيه زيه كتير، بيعلموهم الحساب والفيزياء يعني العلوم بشكل عام، والكمبيوتر والاي اي بشكل تعليمي تربوي، يطلع الولد يفرغ طاقته ويسحل دماغه، عايز كمبيوتر تعال هقعدك على الكمبيوتر زي ما انت عايز، بس هتبدع بقى بجد. يعني في حاجات من دي بتخلي الاطفال، فاكره لما كنا زمان وستيل لغايه دلوقتي يعني بنشوف ده، طفل صغير ممكن يبقى عمره ما يكملش 7 سنين 8 سنين، وتقولي له اي رقم يضربه ويطرحه ويعمل له زائد وماينس،
1: مش عارف ايه ده،
2: مش ولا انا، ما احنا مش هنضحك على بعض بس كنا بنشوف النماذج دي
1: طبعا
2: جدا.
1: طبعا
2: مش احنا بس يعني، كنا موجودين يعني، اهم حاجه احنا مطمنين ان هم موجودين،
1: في ناس هيرفعوا الرايه غيرنا.
2: فهي الفكره كده. طيب تعالي نروح كده للمسجز اللي موجوده
1: يلا.
2: أميرة بعتة بتقول ابني كان شاي جدا وحركته زيادة لما اشترك في ورشة رسم بقى بيقعد بالساعتين يركز في تفاصيل اللوحة، وقدر أقول بمنتهى البساطة أن الفن غيره 180 درجة. أهو
1: عظيم عظيم جدا.
2: وهاشم ولا هشام أنا مش عارف أقرأ مظبوط.
1: ماشي
2: ماشي. هاشم هاشم هاشم بيقول أنا بنتي كانت خجولة لدرجة أنها ما بتعرفش تطلب حاجة في المدرسة أو من مدرسينها، لما دخلت المسرح المدرسي شخصيتها اتغيرت بقت قيادية وقدرت أن هي تتغلب على خوفها.
1: حلو. ما هو التمثيل بيبني الثقة بالنفس عند البني آدم، بيخلي الشخص عنده قدرة أنه هو يتعامل مع الناس بروح طيبة بروح لطيفة، بتختفي الانطوائية. التمثيل بيعلم ده جدا، بيعلي الثقة بالنفس عند البني آدم، فبالتالي يقدر يتعامل ويكون اجتماعي أكتر بكتير. التمثيل ليه فوائد كتير جدا، مش ده بس قصدي العلاج بالتمثيل ده دي حاجة مهمة جدا. فاكر لما استضفنا أحمد مبارك؟
2: اه طبعا مدرب التمثيل.
1: فاكر لما قالك ان هو راح بهية وكان بيعمل ورش تمثيل لكل المحاربات في بهية؟ ليه مهم ان محاربات بهية ستات يعني في اعمار مختلفة بيواجهوا مرض وبيحاربوا بكل شراسة وبكل قوة؟ اللي خلوهم يمارسوا التمثيل وبيعشقوا ان هم يروحوا ورشة التمثيل بتاعت احمد مبارك.
2: تفريغ طاقة ويعيشوا حالة بتبدل المشاعر.
1: صحيح.
2: بتريح الاعصاب، اللي أنا خايف منه بعمله بس من غير ما أذي نفسي ولا اللي حوالي من خلال أداء تمثيلي.
1: صحيح. وحاجة تانية مهمة جدا أكتر، لو لما تيجي تعالج أي مرض حتى لو أنفلونزا، لو حالتك النفسية في النازل هتخف؟
2: لا.
1: لو حالتك النفسية في الطالع تخف بسهولة؟ فأنت لما تكون نفسيتك أحسن وأفضل وشايف نفسك بتعمل حاجة وناسي تماما المرض اللي أنت بتحاربه، فبالتالي بتتعالج أو استجابتك للعلاج بقت أسرع أيا كان. فده مثلا يعني تحية للبهية لما فكروا في حاجة زي كده ان هم يستخدموا الفن في محاربة السرطان.
2: صح.
1: مثلا ده تقال عندنا في برنامج احنا قلناه في برنامجنا في رايح ولا جاي من كام شهر لما استضفنا احمد مور. يعني ده اللي نتكلم فيه، ان يعني فكرة الحلقة جات لنا من الضيوف اللي احنا استضفناهم، قد ايه الفن ده ممارسته بس مش تشتغله، ممارسته حتى جنب شغلك قد ايه ممكن يغير حياتك 180 درجة.
2: علي عليكي بقى ونكمل كلامنا في نفس السكة دي. هو احنا دلوقتي لما بيبقى اي حد عنده برزنتيشن هيوقف قدام مجموعة من الناس وهو مضطر ان هو يقف ويشرح ويتكلم، الناس اللي بيعملوا الماجستير والدكتوراه والكلام ده كله مش بيعملوا رسالة ومناقشة رسالة.
1: صحيح.
2: لما في ناس بتروح تاخد كورسات بالاسابيع والشهور علشان ياخدوا الثقة في النفس ان هو يقف قدام عدد كبير من الناس. أوه. بدون اي رهبة ويكون عقله منظم ان هو يطرح الفكرة بتاعته بشكل ما يبقاش في اي اهتزاز.
1: حي.
2: او ما يبقاش مهزوز.
1: صحيح.
2: صح كده؟
1: صحيح. فعشان كده احنا بنتكلم وبنسألكم، هل مرة انت واجهت صعوبة وانت بتمارس الهواية بتاعتك اللي انت بتحبها سواء فن مزيكا رقص غنى اي حاجة، او واجهتي صعوبة ومش عارفة عايز تتكلمي معانا على الهواء؟ كلمينا دلوقتي على 2-18-10-8-66 او ابعتوا لنا على الواتساب 0-10-490-94 او على الاس ام اس 1-90-90. ارقام كتير انا زيرو ارقام
2: ده. فيسبوك سلاش الراديو 90. يلا يلا عندنا هتوصلها توصلي يعني.
1: يلا بي.
2: يلا بي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 22، حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم، سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 48% ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 26، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 29 ليلا 24، وأسوان نهارا 40 ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رايح ولا جاي، نكمل معاكم على راديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: النهاردة الموضوع لذيذ وفي كلام كتير، واحنا مش طالعين ننظر قد ما بنفكر نفسنا، واللي بيسمع برضو ممكن كلمة من هنا، رسالة من هنا، مكالمة حد شارك بيها، يدي لك روشتة لفكرة تفريغ الغضب. ده المحور الرئيسي اللي انا شخصيا مقتنع بيه، ان الفنون اللي بنتكلم عنها النهاردة الفن، وتاني بنقول اللي انضموا لينا، احنا بنتكلم النهاردة عن قد ايه اهمية الفن في حياتنا، وان هو ممكن يحمي اطفالنا وشبابنا من مخاطر كتير جدا جدا جدا،
1: بممارسته بس مش تمتهنه كمان.
2: وبرضو بوضح حاجة تانية، وبنوسع المدارك اكتر، بان احنا مش معتمدين على الفن اللي هو الغنى والتمثيل، لا، في الكتابة، في القراءة، في النجار فنان، النقاش فنان، يعني فاهمة قصدي؟
1: طبعا.
2: الفكرة كلها بتعمل الحاجة بحب ومزاج، وفي نفس الوقت ممكن تكون بالنسبة لك راجل مدير في كيان ما، ولكن عنده هواية ان هو بيحب يبيض، ينقاش، مش بهزر، في ده.
1: ايوه، ايه الهزار كده؟
2: في ناس بتحب تعمل ترابيزات وتعمل شغل
1: نظارة، وانت لو اشتغلت بفن ولا بكرواتة مش هتشتغل.
2: بمزاج.
1: ايوه،
2: بمزاج،
1: مش بمزاج، بموهبة. انت عايز بتحط الالوان، بتعمل الالوان، ده انت عندك موهبة، انت تعمل ده بشكل معين. لو انت نجار عندك موهبة ان تعمل ده بشكل فني عالي جدا. لو ما عندكش الموهبة الفنية دي هتبقى عايز زيك زي اي حد.
2: من الحاجات الحلوة اللي في الفن قوي فكرة ان الفن بيعلم الصبر، زي الصيد بالظبط.
1: شفتني كده عامل اتعلم مني الصبر بقى
2: انا؟
1: اه
2: مش دلوقتي
1: شفتني مارس الفن وعندي صبر.
2: يعني مثلا يعني علشان تتعلم انك تعزف مقطوعة او انك ترسم او تكتب، تبقى خطاط ليك رسومات وكتابات بالخط بتاعك، محتاج اسابيع وشهور عشان تتمرن، هتغلط، هتصلح، لحد ما تبقى أستاذ، صح؟ مثلا يعني،
1: صحيح.
2: يعني ده بيبني برضو مفهوم الاستمرارية، وان مفيش نجاح بيجي في ثانية، عكس عالم التيك توك والسرعة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي مثلا. يعني
1: طبعا عكس ده بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي مسبب لبعض الشباب الاكتئاب. اللي بيشوفوا انت فنان وعندك موهبة، بس يعني بتحاول وبتعافر ومش عارفة تيجي معاك، مش عارفة تيجي معاك دلوقتي، مش عارفة تظبط دلوقتي شوية. في حين انت بتلاقي شباب كتير جدا، ماليش دعوة هما بيعملوا ايه او موهبتهم ايه، او مش شرط يكون عندهم موهبة، عادي وطالع مثلا على سوشيال ميديا او وسيلة تواصل على سوشيال ميديا، بس بقى سوبر ستار وبقى ناجح جدا، بقت كل الناس عارفاه. طبعا التمثيل كمتعة مش شرط، او الغنى كمتعة او اي موهبة مش شرط متعتها ان انت عايز تشهر وخلاص، لا، مش ده الهدف، مش ده الهدف خالص. انت بتمارس مهنتك، عايز تشتغل فيها، في حين انت بتلاقي حد تاني ممكن يكون انت شايف ان هو مش اهل ليها، بس دي وجهة نظرك، وجهة نظرك، تمام. ده اللي انت بتتكلم فيه بقى، رغم فكرة الايه اللي بيجيبك تقابل الشباب، ان في حاجات ناس بتشغل مخها في حاجات تانية. لا، مش لازم تشغل مخها في حاجات تانية، فبتكسب فلوس من ده وتشتغل من ده، في حين انت يعني بتشقى وبتروح وبتيجي وبتعمل، ومش عارف توصل لحلمك اللي انت بتحبه عايز تمارسه.
2: بقى فكرة اتعب ليه لما في ابواب تانية مش حبذل فيها عشر المجهود،
1: مش هتعرف تعمل فيها،
2: تمام، وهيطلع لي فلوس
1: مش هتعرف
2: بالالافات،
1: مش هتعرف انت بتعرف تعمل موهبة.
2: بقولك ما انا
1: احنا
2: بقى اللي بيجري وراه لما بنشوف النماذج على سوشيال ميديا بتنجح جدا وفيديوهات.
1: انت هدفك ايه رومي؟ انت مثلا عايز تبقى بيانيست مثلا، تلعب بيانو مثلا، هدفك ان انت تبقى انجح واحد في مجالك؟ انت حاطط تارجت لنفسك عامل ازاي؟ فاهم؟ تسافر وتلف العالم وتعزف في كل حتة، ولا تبقى مايسترو كبير في يوم من الأيام، ولا يبقى ليك مقطوعات موسيقية مثلا في المستقبل زيك زي عمر أنا بدي مثال مثلا على بيانيست مثلا، أو اللي بيلعب بيانو مثلا، أنت فاهم؟ إيه هدفه في الحياة؟ أنت لو حاطط هدفك في الحياة بشكل مظبوط، أعتقد هتعرف تشوف ال الحاجة الفلسفية من الحاجة الحقيقية،
2: هتعرف تفرق، هتعرف تصنع.
1: هتفرق طبعا.
2: يعني بمنتهى البساطة دلوقتي أنا أرسم لنفسي خطة مبنية على أحلامي وموهبتي، واكتشف نفسي، ورسالة حلوة لكل اب وام، لكل شخص في مسؤوليته طفل، ان هو يشوف يقدر ينجح في ايه، يشوف دماغه رايحة لفين. اللي بيروح للكورة يقولك يروح يلعب كورة،
1: ايه مشكلة
2: ماشي حلو حلو، بس انا بتكلم اللي هو ايه، خليه يجرب كل حاجة وهتلاقي
1: نفسه،
2: هيلاقي نفسه في لحظة ما. طب انا عايز اروح للمسج بصراحة، لفت نظري بقالي شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا بسمعكم من السودان، ولاية الجزيرة، مدينة البرياب، جنوب مدني. موضوع المسرح الجامعي ده خرج مبدعين ياما وياما في مختلف مجالات الفنون، بنحييك. ده حاتم الشيخ،
1: احنا بنحييك جدا. شكرا يا حاتم على رأيك، وان انت اهتميت تبعت لنا رأيك من السودان، دي حاجة يعني فوق راسنا. وتحياتنا لكل اهلنا واخواتنا في السودان.
2: طيب نطلع فاصل سريع ونرجع تاني ندردش كده في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة. وقولولنا برضو، يعني سؤال جه في دماغي كده، حد من ولادكم جربتم معاه حيلة الفن ولاحظتم فرق هدوء حصل في نفسيته واسلوب تفكيره واسلوب تعامله مع الناس اللي حواليه؟ شاركونا كده سريعا في الدقائق الاخيره من رايح ولا جاي على 010-490-94، ده رقم الواتساب، والتليفون على 218-10-8-66. نطلع الفاصل ده ونرجع على طول.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في يوم وليله وحكايات كتير عاشت معانا بصوت ورده، هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الله، تعرفنا الواحد بعد رهاب قوي حقيقي، موسيقار الأجيال زي ما بيقولوا.
2: ده حقيقي.
1: الفن الفن الفن ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ممارسة الفن وممارسة الرياضة وممارسة كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تخلينا بني أدمين أرقى ومثقفين أكتر وعندنا وعي أكتر. ده من الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة في حلقتنا النهاردة، والحلقة دي مستوحاة من ضيوفنا اللي كانوا معانا على مدار الحلقات اللي فاتت.
2: حابين ان احنا نخرج بمسج ورسالة في الاخر كختام، ونقول ان احنا نعلم ولادنا الفن، نزرع فيهم التذوق، الموسيقى،
1: مش نعلمهم على قد يمارسوها بس.
2: الجمال. الفن مش مجرد هواية، الفن نقدر نقول عليه ان هو حصن بيحمي من التطرف والعنف والادمان، بجانب الدين، عشان خاطر اكيد في حد تاني بيتكلم انتوا بتقولوا ايه وكلام من ده، فهيبقى يعني كلها بتبقى امور متوازية جنبا بجنب عشان بناء شخصية حقيقية تستحق النهاية، تتحمل المسؤولية في المستقبل.
1: خلصنا الحلقة، كانت حلقة ممتعة، وبكرة بقى عندنا حلقة طربية
2: أوي.
1: فنية كولكشن موهبة. بكرة معانا ان شاء الله من الساعة 7 للساعة 9 في رايح ولا جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد، النجمة العظيمة الجميلة الفنانة الشابة التحفة نغم صالح.
2: نشوفكم بكرة ان شاء الله على كل خير، ودايما معانا على راديو 90-90 دايما هواها مصري.
1: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تطلع مصر إلى زيادة استثمارات مجموعة أورنج العالمية في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وخلال استقباله لرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية، أشار الرئيس السيسي إلى التطلع للتعاون مع المجموعة في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء لعدد من مشروعات التشجير بمحافظة القاهرة، وشملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي وأثر النبي ومحور الحضارات. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد اهتمام الدولة بتطوير المؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على دورها خلال اجتماعين بالهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوضاع وخطط مؤسستي روزا اليوسف ودار الهلال. تناول الاجتماعان خطط إعادة الهيكلة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تسوية المديونيات المستحقة للمؤسستين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع، فيما أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المفاوضات قد تجرى في وقت مبكر من الغد. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع منظمي الرحلات وممثلي شركات ووسائل الإعلام اليابانية سبل تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري. تناولت اللقاءات تطوير برامج سياحية تلائم اهتمامات السائحين اليابانيين، إلى جانب بحث زيادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين. ورياضيا، بعثت منتخب مصر لكرة القدم وصلت إلى الجوبة استعدادا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الناس هو أحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. النهاردة بقى عندنا حلقة مختلفة شوية كده، كلها حكايات كتير ورحلات وإنجازات وقصص مليانة أمل وتحدي وإصرار، وأنا بحب القصص دي إن أنا أنورها لحضراتكم وأنقلها لحضراتكم لأنها تستاهل إنها تتحكي. يعني عندنا كمان بمناسبة دخول الشتاء وفصل الشتاء العظيم اللي أنا يعني عارفين علاقتي بيه كويس جدا، وإن إحنا في الشتاء بناكل كتير جدا وتبقى حاجتنا ان الدنيا ساقعة ونعالج البرد بإيه، بإن إحنا ناكل ونتخن وناكل. فعشان ما يكونش هنا حاجة بقى الشتاء ده، معانا النهاردة الدكتورة ندى درويش أخصائية التغذية العلاجية، وحوار مختلف جدا عن إزاي نقدر نفهم احتياجات جسمنا من الأكل، إزاي نعرف نسمع جسمنا ونفهم إشاراته بدل ما نمشي وراء أي نظام أو أي ترند. يعني إحنا بيبقى عندنا كده إيه شوية عادات، انا اعتقد ان دي عندنا احنا بس المصريين، يعني اللي هو زعلانين بناكل، فرحانين بناكل، سقعانين بناكل، حرانين بناكل، مش عارفه احنا عايزين ايه. فاحنا هنبدا نتكلم النهارده من المنظور النفسي، يعني احنا النهارده هنشوف نفسيا ليه بنعمل كده، ليه حد فينا بيبقى عنده شراهه للحلويات بالذات، حد تاني للحاجات الحادقه قوي. في حاجات كده بتدخل في النظام الغذائي نفسيه، واحنا عارفين الموضوع ده كويس جدا بس احنا عاملين نفسنا ان احنا مش عارفينه. يعني فبمناسبة فصل الشتاء الجميل جدا جدا جدا، هنبدأ النهاردة نقول شوية نصايح كده وشوية حاجات، ونتكلم عن شوية أنظمة، ونتكلم عن الحاجات اللي طلعت ترند قوي، حقن التخسيس، أدوية التخسيس الجديدة، الأنظمة اللي ممكن تكون ما تنفعش لأغلب الناس مننا، تنفع للناس وناس لا. حلقة حلوة قوي قوي النهاردة، وان شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم بجانب الحكايات اللي قلت لحضراتكم عنها. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. النهاردة 27 سبتمبر، اليوم العالمي للسياحة، وبما اننا هنتكلم عن السياحة فطبعا مفيش اعظم من بلدنا مصر كبلد سياحي من الطراز الاول، لان في مصر ممكن السائح يقدر يعيش تجربة مختلفة، يعمل اكتر من رحلة بشكل مختلف وروح مختلفة في يوم واحد بس. عندنا سياحة ما بتنتهيش، الأماكن السياحية ما بتخلص. إحنا دايما في مصر بنعمل أبديت للموضوع ده بحاجات كتيرة جدا، في الجو وفي البحر وفي الأرض وفي كل حاجة. يعني عندنا هنا اللي بينزل مصر ما بيعرفش، يعني ما يرجعش تاني وتالت، ويحس ان لا عايز يزور المكان ده تاني، لا عايز يرجع عشان في حاجات كتير ما شافهاش. سواء بقى لو هنتكلم عن الاثار والمعابد الفرعونية اللي كل يوم بتكشف عن اسرار كتيرة قوي والغاز لسه بتحير العالم بسحرها، او ممكن في يوم تاني تبقى مثلا في القاهرة القديمة تتمشى في شارع المعز، ترجع بقى للعصور الإسلامية الجميلة وتشوف حاجات. هو كل ما هو قديم جميل، يعني شارع المعز ده ليه سحر خاص كده. إحنا حتى إحنا المصريين بنحب دايما من وقت للتاني نروح هناك ونكتشف حاجات أكتر أو نزور المكان أكتر من مرة، علشان جميل والقعدة فيه حلوة. كل ما هو قديم في مصر حلوة قوي قوي قوي. ممكن كمان كسائح تطلع البحر الأحمر وتكتشف عالم كامل تحت المية، أو رحلات اليوم الواحد في بورسعيد، الفيوم، اسكندرية. كل مدينة وكل محافظة بصراحة بتستحق أننا نحكي عنها حكايات كتير وكتير، خصوصا كمان المدن اللي تم تطويرها والمدن اللي بقى فيها. بقى عندنا اسكندرية الجديدة وبورسعيد الجديدة ودمياط الجديدة، الحاجات دي برضو فيها أماكن كتيرة قوي قوي سياحية وحلوة. عشان كده مصر مش بس أماكن سياحية، مصر تجارب ممتعة جدا جدا جدا. ده بقى اللي شفناه النهاردة في احتفالات اليوم العالمي للسياحة في محافظات مختلفة. النهاردة بقى الاحتفالات في المحافظات كانت مختلفة جدا جدا جدا. الأقصر الاحتفال كان من قلب معابد الكرنك، كان طول اليوم في عروض فنية وثقافية وحاجات مبهرة لكل الموجودين. في اسماعيلية كمان كان في احتفال بس بشكل تاني، كان في عدد من الشواطئ والأندية مفتوحة مجانا للزائرين، ودي طبعا احتفالا باليوم العالمي للسياحة، ويعني تسبب في عدد زوار كتير جدا جدا جدا للمكان النهاردة، رغم اننا يعني في بداية الاسبوع. لكن واحنا بنتكلم عن شكل السياحة المصرية النهاردة لازم نقف عند المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير اللي من ساعة ما فتح وهو عامل ضجة جامدة جدا جدا، يعني احنا من شهر 11 النهاردة وداخلين في السنة، المتحف عامل ضجة كبيرة في العالم كله، لانه بيقدم شكل مختلف للتجربة السياحية، مش مجرد اثار بنتفرج عليها ونمشي، لكن رحلة كاملة جوه الحضارة المصرية بطريقة عرض حديثة جدا. وعشان كده يمكن أجمل حاجة في السياحة في مصر إنك كل مرة بتزورها ممكن تشوفها بشكل مختلف، مرة بين جدران معبد، مرة وسط شوارع القاهرة القديمة، ومرة جوه المتحف المصري الكبير، مرة في جولات في المحافظات، وكل محافظة بحكايتها الحلوة. وده كان لينك عن اليوم العالمي للسياحة وسياحة بلدنا اللي أنا شخصيا عاشقة ليها، وكل المصريين بنفتخر إن إحنا من أعظم البلاد السياحية. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
1: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، فهنتكلم في اللينك ده عن حاجة حلوة قوي قوي قوي. إيه هي بقى؟ ان احنا دايما متعودين نشوف مدينة الأقصر واحنا ماشيين كده على الأرض، نمشي بين معابدها، نزور المقابر الأثرية، نقف قدام أثرها ونتمتع بتفاصيلها الحلوة. لكن تخيلوا معايا كده لو احنا بنشوف الأقصر من فوق واحنا طايرين فوق مدينة الأقصر، خاصة مع شروق الشمس طلعت النهار كده الحلوة، المشهد بيكون في حتة تانية خالص. مدينة الأقصر كلها تقريبا قدام عينيك، من النيل للجبال، من الخضرة للأثار للأماكن القديمة قوي قوي والبيوت القديمة. هنا طبعا أنا قصدي أو بتكلم عن رحلة البالون الطائر، الرحلات الممتعة اللي رجعت تاني للأقصر بعد توقف 3 شهور، وهي مش مجرد عودة رحلة سياحية، لا، دي رحلة بتخلينا نشوف جمال مدينة الأقصر كلها في مشهد واحد ومن زاوية عمرنا ما شفناها منها قبل كده. البالون بيبدأ يطلع واحدة واحدة، وكل ما بتطلع أكتر المشهد قدامنا بيتغير بطريقة فظيعة. لازم تجربوا الموضوع لأن الموضوع مبهر جدا جدا جدا. النيل هيظهر قدامنا كده، وعلى الناحية التانية هنشوف الجبال والبر الغربي والمعابد والمقابر الأثرية، وتحتها مباشرة هتشوف مشهد مختلف تماما عن اللي متعودين عليه. بنشوف ايه بقى واحنا طايرين كده؟ الأراضي الزراعية والقرى والبيوت القديمة وتفاصيل الحياة اليومية البسيطة الصعبية بقى. يعني انتوا متخيلين المنظر؟ منظر حلو جدا جدا، وهيبقى حلو جدا كمزار سياحي، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا هنا في السياحة في مصر بنحاول على قد ما نقدر، او القائمين على القطاع السياحي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوا أبديت لكل مكان. يعني الأقصر ماشي الناس بتشوفها من على الأرض وبتزور المعابد والقرى والمقابر الأثرية لا، احنا نخلي الناس بقى تطير من فوق وتشوف المنظر بيبقى عامل ازاي. فدايما زي ما بقول لحضراتكم في مصر بتزور المكان 100 مرة تشبعش منه، تروح وتيجي تاني وتزور نفس المكان تلاقي فيه حاجة مختلفة. فالحقيقة بوجه التحية للقطاع السياحي بالكامل، لأن هم بيعملوا حاجات كتيرة جدا جدا جدا تشجع السياح ان هم يجوا مصر. نرجع تاني بقى عن البالون الطائر. في أول يوم لعودة التشغيل انطلقت حوالي 35 رحلة بالون طائر، كان فيها حوالي 840 سائح، طبعا وسط استعدادات كبيرة لضمان انتظام الرحلات وانها تكون بأعلى درجات من الأمان والسلامة. فلو هنطلع مع بعض رحلة فوق الأقصر، عشان كده عايزة أسألك أو أقول لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، تخيلوا كده معايا المشهد، وإيه أكتر مشهد هيخطف عينيك من فوق؟ النيل ولا الأثار ولا الجبال ولا تفاصيل الحياة العادية؟ لأنا بالنسبة لي كانت شكلها حلوة قوي قوي قوي وأنا بشوف الحياة العادية من فوق، القرى السياحية من فوق كانت عاملة إزاي. من السماء الشكل مختلف تماما تماما تماما. بس نرجع نقول إن السياحة في مصر أرض، بر، جو، نيل، كل حاجة فيها حلوة. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصر.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تصل إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا الثلاثاء المقبل. في كأس الخليج 27 منتخب قطر يفوز على اليمن بهدف نظيف، ومنتخب البحرين يواجه الإمارات الآن. هولندا تفوز على صربيا بهدفين الهدف، والدنمارك تفوز على ويلز بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. النرويج تواجه البرتغال، وألمانيا تلعب أمام اليونان في العاشرة إلى الربع مساء. وأخيرا في بطولة العالم لكرة اليد، الأهلي يلعب الآن أمام برقان الكويتي، والزمالك يخسر أمام برشلونة ب 29 مقابل 39.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 99.9.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم.

ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 هواها مصري. في بداية الحلقة قلت لحضراتكم ان احنا النهاردة عندنا انجازات وتحدي وحكايات حلوة وامل. فاعتقد ان القصة اللي هحكيها لحضراتكم دي هي فيها كل حاجة بقى. قصة كده جميلة، والمرة دي من غزة، من أهل غزة اللي رغم كل اللي بيعيشوه لسه عندهم قدرة أنهم يخطفوا قلوبنا بقصصهم وإرادتهم اللي بتبهر العالم كله. المرة دي الحكاية مع الطفل أمير الحناوي، أمير اتولد من غير أطراف، وده بسبب الغازات السامة اللي استنشقتها والدته هي حامل فيه نتيجة الاعتداء من جيش الاحتلال طبعا. لكن ده ما منعهوش أنه يبص لأصحابه وجيرانه وهما بيلعبوا كرة في الشارع ويقرر أنه يجرب ويلعب معاهم. تخيلوا معايا المشهد. ومع الوقت الكرة بقت بالنسبة له أكتر من مجرد لعبة، بقت المساحة اللي بيحس فيها أنه زي باقي الأطفال، أنه يقدر يلعب وأنه يتحدى نفسه وأنه يفرح مع أصحابه وأنه يبقى عنده أمل أن هو بيلعب كرة وهو من غير أطراف. يعني حكاية جميلة وكلها أمل وكلها تحدي بصراحة، وفيها صبر كتير قوي قوي، لأن أكيد الموضوع ما كانش سهل على طفل أنه يعيش تجربة زي دي. في فيديو الأمير وهو بيلعب الكرة بمهارة كبيرة جدا مع أصحابه في الشارع، وانتشر بشكل واسع جدا جدا جدا على السوشيال ميديا، وكلنا حبينا الفيديو، كلنا أعتقد يعني ملايين تفاعلوا مع الفيديو ده، وخلى ناس كتير تقف عند حكايته. الفيديو وصل لفين بقى؟ لجمهور النادي الأهلي، ومع تفاعل الناس مع أمير حصل تواصل بين جمهور الأهلي ورابطة مشجعي النادي الأهلي في غزة. وفعلا الرابطة راحت زارت أمير في بيته وجابت له تيشيرت النادي الأهلي وتيشيرت منتخب مصر كمان. يمكن الهدية دي لكتير مننا شكلها بسيط، بس لا، أنا بالنسبة لي أنا دي كانت أكبر هدية ممكن توصل لأمير، وكانت بالنسبة له معناها أكبر بكتير، لأنها وصلت له من ناس شافوا حلمه صغير وأمنوا بيه وشجعوه، ويمكن دول أكتر ناس هو كان يتمنى أن هو توصله هدية منهم أو يسمعوا عنه أو يشوفوا الفيديوهات بتاعته. أمير يمكن اتولد من غير أطراف، لكن اتولد جواه شغف، والشغف ده لسه بيجري وراه ولسه بيشجعه أنه هو يكون لاعب كرة. بنتمنى له التوفيق، وحاولنا أن احنا طبعا، بس الموضوع كان صعب جدا أنه هو يكون معنا حتى تليفونيا، بس بنوجه له التحية وبنتمنى أنه هو يكون سمعنا دلوقتي، ونقول له كمل. وحكاية جميلة كنت حابة أن أنا أحكيها لحضراتكم، لأنها كلها أمل وصبر وتحدي، وده اللي احنا متعودينه من أهل غزة. لسه مكملين معاكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 هواها مصري، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: البطل أحمد عبد العزيز ده مش مجرد اسم شارع، ده اسم واحد من أهم المقاتلين المصريين في حرب 1948 اللي هي شهيرة في تاريخنا باسم النكبة. والله زي ما بقولك كده النكبة. في كتاب العروش والجيوش لمحمد حسنين هيكل بيقول انه كان صحفي في اخبار اليوم وقتها. هيكل بيحكي انه خد مصور ونجح في انه يخترق المعارك ويوصل لمكان قوات البطل احمد عبد العزيز وياخد اخبار وصور، بس لما رجع من الجبهة ما رضيوش ينشروا اي حاجة باستثناء شوية صور كده، منها الصورة الوحيدة للبطل، ودي كانت المرة الاولى اللي المصريين يسمعوا فيها اسمه احمد عبد العزيز. ممكن بل انه لازم يتعمل عنه حلقات وحلقات واعمال دراميه وكتب، وهو الحقيقه يستحق. بس احنا هنقف عند كام حاجه كده نشاور عليهم، منها ان ابوه محمد عبد العزيز كان ضابط في الجيش المصري، بالتحديد اميرالاي وقائد الكتيبه الثامنه للجيش المصري في السودان، عشان كده البطل احمد عبد العزيز اتولد في السودان. المهم ان الاميرالاي محمد عبد العزيز اتفصل من الجيش سنة 1919 لأنه لما قامت الثورة طلع الجنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في المظاهرات، فتعرض لمحاكمة عسكرية انتهت بفصله من الجيش. قصة الأب هتتكرر مع الابن بس بصورة أخف شويتين ومختلفة ثلاث شويات، لأنه لما ولعت حرب 1948 كان رأي البطل أحمد عبد العزيز إن تدخل الجيوش العربية النظامية وقتها وفي الحرب دي تحديداً هيكون غلطة كبيرة قوي، هيدي فرصة لإسرائيل تظهر بمظهر الدولة اللي بتواجه دول ويدي جيشها صفة الجيش النظامي، وده اللي حصل فعلاً. عبد العزيز كان شايف إن دي عصابات الصهيونية لازم يترد عليها بشغل عصابات مضاد، علشان كده لازم القتال يعتمد على الأهالي والمتطوعين، ووجهة نظره دي ما كانتش وجهة نظر لأنه نقلها للمساحة العملية بأنه بدأ في تدريب أهالي ومتطوعين على إطلاق النار والحياة العسكرية في معسكر الهايك ستيب الشهير. كويس، الجيش خيره بقى، قال له بين التوقف عن اللي بيعمله أو أنه يتحال استداع، فرح مقدم طلب بنفسه انه يتحال استداع واستمر في شغله. ورغم انسحابه من الجيش ورغم انه ما كانش شايفها حرب جيوش الا انه حط نفسه هو وقواته تحت تصرف القوات المسلحة المصرية، القوات المسلحة اقتنعت وفعلا تولت هي الاشراف على عمليات التدريب، وده اللي خلاه يكمل ويعمل بطولات العالم كله حكى عنها وبتتدرس في الكليات العسكرية بغض النظر عن نتيجة الحرب ككل. في يوم كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللي في القدس وبحضور الكولونيل عبد الله التل، ولما انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائج المفاوضات للقيادة المصرية العامة في المجدل، فراح على غزة مكان مقر قيادة الجيش المصري وأصر على أنه يروح، مع أن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة جدا في الطريق اللي يودي للمجدل، كانت منطقة عراق المنشية اللي هيمر عليها مستهدفة من اليهود، وده خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل، لكنه كان يوصل الأخبار بأي طريقة وبأي تمن ومهما كانت المخاطر، فعد وسط إطلاق النار واللي حصل حصل، وبقى عندنا شهيد عظيم اسمه البطل أحمد عبد العزيز، فكل ما نعدي في الشارع يا ريت نقرأ له الفاتحة.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم، هدف

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة كريستال هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحة خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء لعدد من مشروعات التشجير بمحافظة القاهرة شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي وأثر النبي ومحور الخضرات. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج الدفعة 63 ضباط صف معلمين. تضمنت مراسم الاحتفال عروضا رياضية وعسكرية، وكرم القائد العام أوائل الخريجين مؤكدا أن ضباط صف المعلمين يمثلون إحدى الركائز الأساسية للقوات المسلحة ويتحملون مسؤولية إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من المقاتلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع، فيما أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المفاوضات قد تجرى في وقت مبكر من الغد. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أوضح أن محطة الضبع النووية بقدرة 4800 ميجا وات ستسهم في توليد نحو 37.8 جيجا وات للساعة سنويا وتوفير نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. ورياضيا، النرويج تواجه البرتغال الآن بينما تلعب ألمانيا أمام اليونان في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
1: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. دايما بنربط مشاعرنا بالأكل، يعني زعلانين بناكل، فرحانين بناكل، حصل موقف ضايقنا فنروح رايحين فاتحين التلاجة كده بعصبية قوي، قال يعني بقى متضايقين ان احنا هناكل، احنا بنبقى مبسوطين جدا وناكل. في ناس فينا بتحب الحلويات، في ناس فينا بتحب الحاجات الحوادق. الاطفال عندهم مشكلة، السناكس، المدرسة، بيأكلوا أي حاجة. في أطفال عندهم شراهة للحلويات بطريقة مش طبيعية، وفي أطفال بتصدق الإعلانات اللي بتقول كل ده علشان تكبر بسرعة. عندنا كمان حقن التخسيس، عندنا أدوية التخسيس، عندنا طفرة غير عادية، الناس كلها بتمشي في الشوارع رفيعة جدا لأن احنا بنصدق أي حاجة ممكن تتقلنا وبنجري عليها. حاجات كتيرة قوي محتاجين ان احنا نعرف تفاصيل أكتر عنها. نعمل ايه؟ نخس ازاي؟ نهتم بصحتنا ازاي؟ ازاي نخس خساسان صحي؟ ازاي ولادنا يكون لانش بوكس بتاعهم فيه حاجات صحية ما تضرهمش؟ علشان كده معانا اللي منورانا النهاردة دكتورة نهى دويدار، مشرفاني جدا جدا جدا. أهلا بحضرتك.
2: عاملة ايه؟
1: الحمد لله. نورتيني.
2: ده نورك.
1: عايزين النهاردة بقى نتكلم عن مشاعرنا، لأن أنا لما قعدت مع حضرتك لقيت إن الموضوع العلاج والموضوع نفسي. مشاعرنا تجاه الأكل، إحنا مبسوطين بناكل، فرحانين، زعلانين بناكل، أي حاجة بتحصل لنا بناكل، هل ده ليه علاج؟
2: طبعا ليه علاج، هو ليه تدريب، ملهوش علاج. ده ببساطة هو الأكل العاطفي. ده أنت مش بتكوني جعانة، أنت بيكون عندك ميكسينج فيلينج ان انت مش عارفة تطلعي المشاعر بتاعتك في الاكل. يعني تكلمي حد بتحبيه، ادي لنفسك فرصة كده، طب اسألي انا جعانة، ادي نفسك بالضبط 5 ثواني 10 ثواني، اسألي الجوع جه مرة واحدة ولا جوع جه بالتدريب. الجوع الحقيقي ما بيجيش مرة واحدة. يعني مثلا انا جعانة دلوقتي حالا، عايزة اكل بيتزا، عايزة اكل حاجة مسكرة، شوكولاتة، ده مش جوع حقيقي. الجوع الحقيقي بيجي بالتدريج. لو انت مثلا سايبة نفسك بقالك 3-4 ساعات ما كلتيش حاجة، اتشغلتي في الشغل، الفطار بتاعك ما كانش وجبة متكاملة فيها العناصر الغذائية اللي انت المفروض تشبعك، وقتها اعرف كده ان ده انا جعانة. لكن جي مرة واحدة لازم بقى احط ايدي على الروت كوز، ايه اللي سبب لي كده؟ هل مثلا حصل معايا مشكلة في الشغل، اتوترت من حاجة، اتضايقت من حاجة، فبدور على اي مكان احس فيه بالامان. ومعظم الوقت ومعظم البنات خصوصا بتلاقي الامان بتاعها في الاكل. ببساطة مش هيجي يسألك هو انت جعانة، انت زعلانة، انت عايزة تعملي، بتطلعي مشاعرك فيه وخلاص، بتاكلي اللي قدامك. وبنخش في حتة السايكل بتاع الايموشنال ايتنج.
1: ان انا بالنسبة لنا عامة يعني كبنات او رجالة او متعتنا في الاكل، والشعب المصري بالذات احنا متعتنا في الاكل،
2: ما هي دي المتعة الحلال الوحيدة.
1: احنا خارجين خروجة مع اولادنا، عشان تبقى خروجة كاملة
2: لازم ناكل.
1: صح. عشان مثلا ننزل نروح سينما، لا احنا معروفة سينما وعشا معروفة.
2: بوب كورن طبعا.
1: لا بوب كورن ايه؟ لا عشا لا يا ريت بوب كورن، بس
2: الموضوع مش بيقف عند البوب كورن.
1: ساعات بحس ان فعلا زي ما حضرتك بتقولي بيبقى الموضوع رغبة في الاكل، مش ان انا جعانة، انا عايزة اكل عشان اتبسط.
2: صح.
1: طيب اعالجها ازاي؟
2: اعالجها ان انا اول حاجة ما سيبش نفسي جعانة فترة طويلة، ده رقم واحد. لازم اقسم الوجبات بتاعتي. عارفة ان انا هخرج ابقى خلاص عارفة ان انا مثلا ماخدش الوجبة بتاعتي زي وجبة الغداء واكل بر، اختار الحاجات اللي فعلا تغذيني. يعني مش ممنوع من الاكل، مفيش حاجة اسمها هتتحرمي من الاكل ولا ممنوع من الاكل. الحرمان بيؤدي للجوع العاطفي بطريقة صعبة جدا لما انا بحرم نفسي. يعني الناس اللي بتعمل دايت وبتحرم نفسها، مصل ببساطة كل حاجة انت بتحرمي نفسك منها هتكون عندك الرغبة ان انت تاكليها. فالصح ان انا افهم نفسي، افهم جسمي. جي حتة الايموشنال ايتنج، انا دلوقتي خلاص راجعة من الشغل وحصل لي مشكلة او حصل لي ايا كان، واتفر المشكلة ايه، ادي نفسي فرصة ابعد عن المطبخ تماما، ما تخشيش ناحيه المطبخ ده خالص. كلمي حد مثلا بتحبيه، اعملي اي اكتيفيتي جديده عليكي، طلعي المشاعر اللي في، اكتبي، اسمعي حاجه بتحبيها، كلمي حد بتثقي فيه.
1: يعني ممكن لو استنيت شويه على، يعني جالي الاحساس ده ان انا عايزه دلوقتي حالا اكل مثلا شوكولاته وكتير جدا، ادي نفسي وقت ان انا اعمل تليفون، اشغل نفسي باي حاجه، او ما اشتغل في
2: مكان،
1: انزل اتمشى شويه.
2: صح.
1: هل لو عدى وقت على الرغبه دي هتضيع؟
2: هتضيع. حتى لو كانت في الاول النسبه بتاعتها مثلا 100%، هتلاقي لما عملتي الاكتيفيتي دي مثلا
1: بقى بدل ما اكل 10 شوكولاتات تاكل 5.
2: لا مش هتقدري اصلا.
1: مش هتقدري.
2: واللي بيقدر يعمل ايه؟ 100 دي كمية كبيرة. هي الفكرة بس ان الجسم بيبقى محتاج فيه unbalance في الهرمون بتاعتك. فلما بيحصل البيك ده مرة واحدة، انت بتاكلي على فكرة حاجة مسكرة كبيرة، فبتحس ان انت خلاص
1: بكوع اكتر،
2: عايزة تاكلي حاجة تانية تهدي الاحساس السكر اللي موجود،
1: وارجع تاني للحاجة،
2: تاكلي تاني حوادق، فمن الحوادق للحلو. فهي سايكل. لازم احط ايدي بس على الروت كوز، السبب الاساسي، ووقتها هقدر افهم داليا او ندى محتاجين ايه وياخدوا القرار.
1: الإرادة، يبقى عندنا إرادة.
2: الإرادة موجودة، بس مش لازم أرمي كل الحمول عليها. أنا مش لازم أن أنا أقول لو داليا عملت الفعل الفلاني يبقى هي كده ما عندهاش إرادة، ده مش صح.
1: طيب بما أننا بقى في جو المدارس بقالنا أسبوع أهو، لانش بوكس والأطفال برضو لازم نهتم بيهم في موضوع التغذية
2: جدا،
1: فنصايحك إيه؟ لانش بوكس صحي وفي نفس الوقت ينفع يبقى مناسب للأطفال بقى، الرفيعين والتخان يعني حاجة تبقى صحية وفي نفس الوقت إيه ما نقرص عليهم، لأن دول أطفال.
2: هو الأهم حاجة لازم الأم تكون عارفة طفلها بيحب إيه وما بيحبش إيه. ماليش دعوة هي بتحب إيه أو شايفة الأطفال اللي حواليه بيأكلوا إيه
1: أو لازم تاكل ده علشان تكبر.
2: ما أنا عندي كونسبت كده يا داليا، الأم مراية طفلها، يعني طبعا. الطفل ده ورقة بيضة، الأم هي اللي بتكتب السطور بتاعته. يعني أنا ما ينفعش أكون باكل فاست فود وحاجات مسكرة وحاجات قدامه قريدي وأطلب منه إن هو ما يأكلش الحاجات دي، ما هو أوتوماتيك هيأكلها. ما أنا شايف ماما بتعمل كده، يعني من غير ما أفكر هعمل كده. الحاجات الصحية اللي أنت عايزة تخلي طفلك يأكلها اعمليها قدامه، كل من الأكل ده. يعني أبسط مثال، أنا ابن أختي لسه بسنتين ونص لسه بيتعلم يأكل إيه. طبعا. لو جيت بديله أكل من غير ما أكون أنا باكل ما بيرضاش، ما برضاش، يعني ما تخصبيش عليه أبدا. كلي قدامه نفس الأكل وعملي نفسك مش شايفاه، هتلاقيه أوتوماتيك بيحط إيده في الطبق وبيأكل من الأكل ده، لأن هو أوريدي بيقلد اللي قدامه. فدي حاجة مهمة جدا لازم الأم تاخد بالها منه، لأن أنت مراية طفلك.
1: يعني موضوع نفسي
2: جدا وتعود. يعني الطفل بيتعود على الأكل الصحي من بداية لما يبدأ يأكل. ومش كل أكل صحي إن هو لازم يكون ملوش طعم. الأكل الصحي ده مفيش أحلى ولا أطعم منه، بس الفكرة إن أنا أشوف هو بيحب إيه وما أجبروش،
1: أو يتعامل بطريقة لذيذة. يعني مش لازم يبقى
2: طريقة لذيذة
1: بالزبط
2: وتخليه يساعدك فيها. الأطفال بتحب جدا تشارك في الأكل بتاعها. يعني هو لو مش بيحب أكلة بطريقة معينة وخليته هو يعملها، هو هيبقى عنده
1: عملها
2: الفضول هيأكلها
1: بالزبط عشان يثبت لي إن هو عملها حلو
2: جدا. وكمان هيبقى مبسوط قوي وهو بياكلها إن أنا بشارك مامي في الحاجة دي
1: بالزبط.
2: فهيبقى مبسوط قوي.
1: طيب احنا هنتكلم لسه كتير عن أنظمة الغذائية اللي بقت تريندي، ما بقتش مفيدة بس هي بقت تريندي. هنتكلم عن الحقن، هنتكلم عن الأدوية بشكل عام، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعيني،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: طبية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ولا كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، وضيفتنا اللي منورانا دكتورة ندى ديودار أخصائية التغذية العلاجية، وبنرحب بحضرتك مرة تانية. وكلامنا لسه كتير عن التغذية والدايت والحاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها في اللينك ده، بس أهمهم الحقن، حقن التخسيس بصورة عامة كده. الناس كلها بقت رفيعة دكتور، عشان نقدر نقول الناس ان ده وهم
3: جديد. لا
2: هو مش ساحل السنة دي كان حاجة تانية خالص،
3: ده برعاية حقن التخسيس.
2: بالظبط. عايزين نتكلم بقى دلوقتي، طبعا انا عارفة ان هي بيبقى ليها تحاليل معينة لازم تتعمل قبلها، ولازم بيبقى ليها نظام غذائي تتعمل معاه، رياضة، بس لازم ننصح الناس، هل هي مناسبة لكل الاشخاص ولا اصحاب الامراض المزمنة مثلا؟ لا يعني كلمينا كده بصورة عامة عن حقن التخسيس، اضرارها وفوائدها، وتنفع مين وتنفعش مين.
3: اول حاجة، حقن التخسيس دي الثورة في علاج السمنة، هل هي فعلا كويسة؟ كويسة مع كل الناس؟ لا. تناسب كل الناس؟ لا. لازم اخدها تحت اشراف طبي، لازم اعمل التحاليل بتاعتي، ما ينفعش ان انا اروح اشتريها من دماغي حتى لو هي موجوده في الصيدليه واقرر الجرعه المناسبه ليه. ما هو باي ذا واي ده اللي بنشوف منه مشاكل كبيره يا داليا، ان احنا بنلاقي ناس بتاخد جرعات كبيره من دماغها من غير ما ترجع اصلا لدكتور يشوف.
2: هو الحقيقه في صيدله بيعملوا الكلام ده في الصيدليه.
3: طيب يعني انا شفت الاول
2: يحدد الجرعه الصيدلي.
3: خلينا ناخد الموضوع ستيب باي ستيب. دلوقتي انا عارفه انهي نوع بالظبط، انواع حقن التخسيس مش نوع واحد، تمام؟ هل انا عارفه ان النوع ده مناسب ليا؟ يعني مناسب ليا ولا لا؟ لازم اول حاجه اعرف النوع ده. هل انا عندي مشاكل صحيه تمنعني، مش مجرد ان انا زايده في الوزن، تمنعني ان انا اخد حقن التخسيس؟ هل عندي اي هيستوري في العيله بتاعي ليه علاقه بالكانسر ولا لا؟ لازم اروح لدكتور الاول بيطلب مني تحاليل معينه علشان اطمن ان كل حاجه امان جدا، وانا لازم اناخدها تحت اشرافه. ما ينفعش ابدا جرعات من دماغي، ومش صح ان انا ازود في الجرعات وانس ان انا لقيت الميزان بتاعي ثابت. اكبر غلط واكبر فخ وبيسبب كوارث حرفيا. لازم الاول اعرف النوع المناسب ليا، الجرعه الصح اللي انا المفروض ابدا بيها. زبطنا دول، نروح بقى للاساس. الحقن التخسيس دي مش ماجيك، مش عصايه سحريه. انا لازم ابقى ماشيه على بروتوكول محدد من اول حقن التخسيس. الطريقه اللي هاكل بيها، مفيش حاجه اسمها همنع الاكل. انت اوريدي هي بتساعدك ان انت تقللي الاكل بتاعك، بتحاكي هرمون في الجسم الجي ال بي دي، ان انا بقلل كميه الاكل اللي داخلالي، ببقى شبعانه اكتر. يعني ببساطه، لو انا واكله وجبه دلوقتي او ساندوتش المفروض بعد ساعتين اجوع، الحقنة بتساعدك ان انت بعد 4 ساعات تجوع، بتقلل الافراغ بتاع المعدة، فبالتالي بشبع فترة اطول، فاوتوماتيك الانتاج بتاعي من الكالوريز اللي انا محتاجاها بيقل فبخس. لكن هي مش سحر، فلازم اتعلم، وده بقى اللي المفروض تعمليه مع الدكتور بتاعك ايا كان ايه هو النظام الصح المناسب لحالتي ان انا امشي عليه. ومش كل حاجة مناسبة لحالتي مناسبة لاختي، نفس الاخت، نفس الجينات، نفس كل حاجه.
2: لسه هنرجع للنقطه دي، بس مش احنا مناسبة. عايزين الحقن بالذات هي يعني خلاص الناس كلها عايشه بيها دلوقتي، فهل الاستمراريه عليها بيبقى مدى الحياه؟
3: لا طبعا.
2: انا سامعه ناس يقولك انا بقالي سنتين باخدها،
3: ما بتاخدهاش. بصي التراك هنا، هي ما بتاخدهاش بشكل يعني منتظم. احنا لما بنعمل البروتوكول يا داليا في العياده، اول حاجه بنحدد انت اصلا المفروض تنزلي قد ايه، وحالتك الصحيه ايه، وفي ادويه بتاخديها بشكل منتظم ولا لا.
2: طيب مرضى ايه ممنوع تماما ان هم ياخدوها؟
3: طبعا اللي عندهم اي هيستوري ليه علاقه بالكانسر الغده، والكانسر برضو كل الانواع احنا بنتجنبهم. لا طبعا سكر نوع اول لازم ده تحت اشراف طبيب الغدد الصماء، ده هو اللي بيحدد كل
2: يعني
3: حاجه
2: ياخدوها، لان انا عارفه ان
3: طبعا
2: التخسيس مرتبطه بمرضى السكر
3: طبعا،
2: يعني السكر
3: ولا لوحدهم ولا مع دماغهم، تحت اشراف طبيب الغده بتاعه. يعني الغدد الصماء دكتور بتاعه هو اللي زي ما هو بيحدد له جرعه الانسولين المناسبه لي، هو اللي بيحدد لكل ده بعيد عني انا.
2: طيب ممنوع لمين تاني؟
3: طبعا الاطفال لا، بس في انواع بدات دلوقتي
2: إيه؟
3: ابروف الاطفال دلوقتي، في ابروف انك في ناس تقدر تاخدها من 16 سنه. الاف دي اي طلعت ان هو في نوع معين مش كل الانواع مناسب للاطفال طبعا، في بروتوكول معين بطريقه معينه
2: ونظام غذائي،
3: نظام غذائي محدد للاطفال على حسب بقى الاحتياج بتاعه، عمره، نسبه دهونه، نسبه عضلاته، الاكتيفيتيز بتاعته، هل هو اصلا بيتمرن رياضه ولا لا. علشان لازم كل ده يكون في الحسبان ان هو لما ينزل بطريقة صحية وما يحصلوش اي مشاكل بعد كده، لان هو برضو في الاول في الاخر ده طفل
2: طبعا،
3: ولازم الام
2: يقتنع ان شكل جسمه هيتغير. انا بستغرب الناس اللي بتستعجل على اولادها قوي، يعني انا عارفة ان في ولاد اصدقاء لينا يعني بياخدوا حقن تخسيس
3: لو هو فعلا
2: 12 سنة،
3: هو لو فعلا فعلا بنديها في حالات معينة بس تحت اشراف طبي. لو هو الدكتور حدد تحت اشراف طبي ده مناسب لي.
2: طيب مريض الغده الدرقيه
3: لا عادي بناخدها،
2: خمول في الغده الدرقيه
3: لا بناخدها عادي
2: عادي،
3: بس طبعا
2: بتساعد
3: معينه
2: ان خمول الغده بيسبب زياده الوزن. طب لو في نتوء في الغده الدرقيه
3: بنرجع طبعا بعد السونار وبعد التحاليل، لو في دكتور بيطلب مثلا ان هو ياخد العينه ويحللها ويشوف اصلا هل في مشاكل او حاجه تستدعي ان احنا نبعد عن الموضوع خالص ولا لا. مش بيكون كونسلتو، لما بيكون حد عنده مشكله فعلا كبيره بنسميه كونسلتو، يعني مش تغذيه بس،
2: حجمها وعلى حسب
3: الحجم بقى والدكتور نفسه شايف ايه، الادويه اللي بياخدها، الهيستوري بتاعه، حاجات كتير. يعني في عوامل كتير قوي انا ما ينفعش اخد قرار فردي عليها، ده بيكون قرار جماعي من الاطباء اللي موجودين كلهم.
2: تمام، احنا اتكلمنا عن فوائد الحقن التخسيس وان هي بتساعد على ان اكلنا يبقى اقل وبتساعد في الحرق، واضرارها
3: بصي عشان تكوني عارفه مفيش دواء ملوش اضرار
2: طبعا،
3: كل حاله ادويه
2: حتى الصداع
3: بالظبط المسكن ده كارثه
2: طبعا،
3: مفيش دواء ملوش عرض جانبي. لو في دواء ملوش عرض جانبي يبقى مش فعال. الفكره هنا ايه؟ ان انا اخده بطريقه صح علشان ما يحصليش المضاعفات اللي ممكن تحصل لي لو انا خدته غلط. يعني مثلا حقن التخسيس لو اتخذت بطريقه غلط زي ايه؟ اول حاجه نظام اكل غلط، تاني حاجه جرعه مش مناسبه ليا، تالت حاجه الدكتور اللي انا رحت له ما قاليش ايه الحاجات اللي انا ممكن تحصل لي. يعني انا لما باجي اقعد مع داليا مثلا اقول لها يا داليا ممكن يحصل 1 2 3، يعني مثلا يحصل لك غثيان، ممكن يحصل لك قيء، ممكن يحصل لك وجع في المعده، ممكن يحصل لك شويه انتفاخ في الجرعه.
2: مش حضرتك لما بتدي الحقن ديت وبتبقي عارفه ان هيبقى فيه سايد افكت بيكون ليه علاج
3: طبعا،
2: ولا لازم اتعرض يعني
3: ما انا بقى لسه بكمل لك كلامي هنا.
2: آه.
3: بتيجي تقولي له ممكن يحصل لك كذا، طب لو ما حصلش خلاص الحمد لله،
2: ولو حصل علاجه
3: مثلا بتاخدي حاجه مضاده لده، ما حصلش بقى الحاجات دي، حصل وجع سيفير مش قادرة استحمل، على طول بتكلمي دكتورك وتروحي المستشفى. أوكي. ما سيبش نفسي.
2: الأضرار ايه تاني؟ لا استخدمها قد ايه؟ يعني انا خلاص اوكي انا خسيت 10-20 كيلو اللي انا عايزاها،
3: بنبدأ بقى
2: فجأة؟
3: لا طبعا، اكبر حاجة ان انت تعمليها غلط مع حقن التخسيس انك توقفي مرة واحدة، لازم بنعمل بروتوكول معين، بنسحب الجرعة على حسب الجرعة اللي وصلنا لها بنسحبها زي ما طلعنا بالتدريج، لازم نرجع بالتدريج.
2: طب ده مش وقت طويل ان انا اخد الحقن دي؟
3: لا يعني طبعا مش وقت،
2: أو سنة مثلا باخد؟
3: هو سنة ده مش وقت كبير، لا سنة مش وقت كبير، ولكن الصح ان انا زي ما انا زي مثلا وصلت الجرعة 5 او جرعة 7.5 وصلت للهدف بتاعي، ازاي وقفها؟ ارجع بالتدريج لـ5، بعد كده لـ2.5، عند 2.5 دي بقى مش باخدها بشكل اسبوعي، ببعد الوقت بتاعها علشان انا لازم.
2: انا فاكرة اني لازم اسبوعيا، فكتير سنة.
3: لا طبعا مش لازم اسبوعيا، ده حتى ماني وايز ده في حتة تانية. صحتك كمان مش صح، انا انت بتبدأي بقى، ده اللي انا بكلمك فيه البوينت هنا، ان انا لازم انا وظيفتي بعلمك ان احنا نبني لايف ستايل موديفيكيشن جديد، عادات غذائيه جديده اقدر اوتوماتيك عقلي يعملها من غير ما افكر. داليا ما بتشربش ميه الصبح، لازم بعلمها بالتدريج كل يوم الصبح اول ما تصحى تشرب كوبايه ميه او كوبايتين ميه، قولي مثلا 3 اسابيع 4 اسابيع اوتوماتيك بعد كده العقل هيقوم يعمله عاده من غير ما يفكر. ايفن لو مش عطشانه هيعمل الحوار ده. لما يجي اشرب ميه، ناس كتيره بتهمل جدا الميه مع حقن التخسيس، بتكون الميه تقيله على المعده بتاعتهم، لازم بعلمك ازاي تشربي، ازاي تاكلي، لازم تاكلي عشان ما يحصلش.
2: في ناس بتفرح قوي ان انا ما باكلش، طيب خدت الحقنه وبقالي 24 ساعه ما اكلتش، فبيبقى فرحان انه هيخس.
3: هيخس، بس هل هيخس بطريقه صحيه؟
2: لا طبعا،
3: هيخس عضلات. والعضلات زي ما البنزين اللي بيشغل العربيه هو الموتور بيخليك تشتغلي، الاكل بتاعك عضلاتك ده رقم واحد. عضلاتك دي الحاجه الاساسيه في معدل حرقك.
2: انا لسه عايزه اسال حضرتك، ان احنا الفتره اللي فاتت دي كان طالع على السوشيال ميديا ان حقن التخسيس بتؤدي لدمور العضلات.
3: الناس بتاخدها بطريقة غلط، الناس بتاخدها بطريقة غلط وبيفقدوا كمية عضلات مش طبيعية فعلا، لان هما بيقللوا
2: اكلهم. انا اعرفهم شكلهم اتغير، يعني مش خسين، لا هما شكلهم اتغير، بقوا قليلين قوي وبقى شكلهم ضعيف قوي.
3: انا باخد
2: بداية دمور عضلات،
3: مش بداية، انت عضلاتك بتقل اصلا. احنا اوتوماتيك كل ما بنكبر سنة من عمرنا طبعًا العضلات بتاعتك بتقل 1%. فأنا لازم أصلا أكل صح وأكل نسبة بروتين اللي جسمي محتاجها على حسب سني وعمري والأكتيفيتيز بتاعتي، هل أنا بتمرن ولا لأ، شدة التمرين. الموضوع أكبر من أن أنا أكل كم عدد جرامات من البروتين وخلاص.
2: والجرعة،
3: الجرعة كمان بتأثر طبعا. فأنا لازم أخلي بالي من ده، البروتوكول الصح اللي انت لازم تمشي عليه. حتى لو انت بتاخدي حقن التخسيس لفترة معينة وهترجعي تاني، لازم الأكل بتاعك اللايف ستايل يكون متكامل، تاكلي كل العناصر. ما فيش حاجة اسمها أمنع نوع أكل معين، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا قطعت النشويات، أنا قطعت كذا من أكلي، لا ما فيش حاجة اسمها كده. أنا باكل كل الأكل اللي ربنا خلقه بصورته الطبيعية، ولكن أنا لازم أعرف أكل صح إزاي وأختار الأكل إزاي.
2: طبعا
3: هي دي بقى التريك، إن أنا يخليني صحية. مش كل أكل صحي هيخليني أنزل في الوزن. فالصح إن أنا عشان أكون أخد أحسن استفادة من حقن التخسيس، إن أنا لازم أكون متابعة مع دكتور، أعمل التحاليل بتاعتي مش أول مرة بس، لا أعمل التحاليل بتاعتي
2: كل
3: 3 شهور. بس أنا لو هقعد فترة كبيرة، يعني الأفضل يعني أنا مع العينين بتوعي مثلا، لا شهر، لو هم يقعدوا فترة قصيرة شهر ونص وأعمل تاني. لكن لو فترة كبيرة كل 3 شهور لازم، أنت مش أوبشن، مفيش أوبشن أنك ما تعملش التحاليل بتاعتك. لازم أطمن على وظائف الكبد ووظائف الكلى، مخزون الحديد عندك، هل في أنيميا ولا لا، على فيتامين دي، على الكوليسترول، الحاجات دي مهمة جدا جدا لازم تكون موجودة، لازم عينك تكون عليها. والناس فاكرة ان انا لما باخد جرعة من حقن التخسيس وما نزلتش عليها اطلع الجرعة اللي بعدها، ده اكبر غلط. لازم اركز على حاجات تانية اهم بكتير، يعني من الميزان
2: فجأة بالجرعات،
3: لا طبعا.
2: يعني هي حقن التخسيس حلوة، بس عايزة
3: حلوة لو سقتيها صح. ايه العربية حلوة لو سقتيها صح.
2: احنا لسه مكملين مع حضرتك، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هوا مصر.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 48% ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 26. الغردقة نهارا 33 ليلا 26. بورسعيد نهارا 29 ليلا 24. وأسوان نهارا 40 ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

مع الدكتورة تميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، وبنرحب بضيفتنا اللي منورانا دكتورة ندى دويدار. والحديث معاكي جميل جدا ومفيد جدا وجديد عليا انا شخصيا، موضوع العلاج النفسي للشهية المفتوحة طول الوقت، لان احنا زعلانين بناكل، فرحانين بناكل،
3: احنا بناخد الاكل وسيلة ان احنا دي
2: نتبسط بيها.
3: طب في اي وقت هتلاقينا بناكل.
2: طب احنا مبسوطين بناكل ليه؟ عشان نزعل؟ مش عارف.
3: لا، علشان بتشاركي. انت عارفة ان الجوع مش نوع واحد، الجوع ده تقريبا 7 انواع. في جوع بصري، جوع بالعين، يعني انت مش جعانة بس لما تشوفي اكل قدامك بتاكلي، بتحبي انك تاكليه. في ريحة، جوع لما تشمي مثلا، تعدي من جنب المخبز تحسي بايه؟ تحسي
2: فرق. برجع اشتري على طول وقبل ما اروح البيت اكون خلصت.
3: ده اوتوماتيك بتحسي. ما هو ده جوع من ده نوع من انواع الجوع.
2: بس ده ليه قصة تاني خالص.
3: ده من غير ما تفكري على فكره، تلاقي نفسك اوتوماتيك راحتك. الريحه نفسها بتحسسك ان انت مبسوطه. فده نوع من انواع الجوع. في نوع الجوع كمان الصحاب، يعني الجوع
2: انا مش عارفه حد صاحب كده اول ما نشوفه
3: الجوع.
2: متغدين عادي في البيت، بس نزلت شفت صاحبتي دي، فانا شفتها دي بتاعه الاكل، يلا ناكل.
3: ده لما بتكوني في تجمع لازم تاكلي.
2: طبعا
3: خارجه مع اصحابك احنا لازم ناكل. هنضرب ايه النهارده؟ هناكل ايه النهارده؟ ما ينفعش الخروجه تعدي من غير ما ان احنا لازم ناكل حاجه، ايا كان بقى، حاجه حلوه حاجه حادقه، هناكل. يعني هناكل ده نوع من انواع الجوع.
2: طبعا.
3: لما تيجي قاعده بالليل تسكرول في الموبايل تلاقي اعلان طالع لك كريسبي، وانتي تلاقي نفسك اوتوماتيك بتتخيلي نفسك وانتي بتاكليها الشوكولاته وهي بتتقسم ونزل منها الكراميل، هتلاقي نفسك جعانه. يعني حاليا انت دلوقتي
2: ضايقتيني دلوقتي بموضوع الشوكولاته ده.
3: انت دلوقتي من الكلام جوع. ده نوع من انواع الجوع.
2: طب
3: في نوع كمان، انت بصي ده اللي ببساطه، انت بتحسي ان الاكل ده الحاجه الوحيده الامان اللي انت هتحسي بيها، فهو مش انت هتروحي
2: صديق الوفي
3: بالظبط، مش هيخونك صديقك، انه مش هيخونك، بالعكس انت بس لازم تكونترول انت فعلا جعانه ولا لا. لو فعلا جعانه والاكل جاي من يعني بطنك محتاجه تاكل، لا قومي كلي، وخدي كمان الحاجه اللي انت نفسك فيها بعدها. يعني ما تحرميش نفسك من الاكل. نفسك في حاجه حلوه، كلي الاول، كلي وجبه فيها بروتين، فيها خضار، فيها نشويات كمان، او شيلي النشويات وخدي النشويات بتاعتك والحاجه الحلوه بعد الاكل منك، كلتي في نفس الوقت هتتبسطي، فحققتي المعادله.
2: بما اننا داخلين على الشتاء، والشتاء ده كارثة طبعا في موضوع الأكل، عايزين نتكلم عن الأنظمة الغذائية. كلنا بنبقى داخلين على الشتاء، لا احنا هنعمل دايت في الشتاء عشان نعرف نظبط الدنيا شوية. الفترة اللي فاتت طبعا كلنا بلا استثناء عملنا صيام متقطع. كان من فترة في نظام اللقيمات، هو كان طلع ترند قوي قوي قوي،
3: احنا
2: كل ساعتين كده حاجة بسيطة وبتاع، ورجع اختفى، ورجع تاني دلوقتي
3: مع نظام الحقن.
2: مع الحقن.
3: ايوه.
2: في كمان في انظمه ايه تاني؟ في حاجات كتيره قوي موجوده.
3: لا احنا لو اتكلمنا عن عدد الانظمه مش هنخلص
2: كتير. فاحنا عايزين نتكلم دلوقتي عن الصيام المتقطع
3: ده حبيبي.
2: ده حاجه عظيمه جدا اللي يقدر، بس هو حاجه عظيمه جدا،
3: هو حاجه
2: حرمان
3: بالظبط، بس هو الناس بتطبقه غلط. يعني الناس فاهمه نظام الصيام المتقطع غلط. الصيام المتقطع مش نظام دايت، هو نظام لتنظيم

0: انا مع السيدات ومع البنات بحب ابدا ب 12 12 مبدئيا، 12 ساعه باكل فيهم و12 ساعه ما باكلش فيهم.
1: طبعا اللي بيوصل بقى ل 20 ساعه و24 ساعه،
0: لا ده كارثه، ده كارثه،
1: بيأثر على الهرمونات عند الستات
0: طبعا. ده بيوصل ان ممكن البيريد اصلا ما بتنزلش. فالبدايه بتكون 12 12، عدد ساعات ال 12 ساعه اللي انا ما باكلش فيهم دول محسوب منهم عدد ساعات النوم، وافيلبل معايا ان انا اشرب كل حاجه ملهاش طبعا ولا لبن
1: ولا سكر ولا لبن
0: ولا حتى ايفن سكر دايت، لا حاجات شفافه. تمام، ده ال 12 ساعه اللي انا ما باكلش فيهم. ال 12 التانيين اللي باكل فيهم بقسم العدد الوجبات بتاعتي عليهم، ما بين كل وجبه والتانيه ممكن اخليها من ساعتين لتلاته، او لو انا هاخد وجبتين وواحد سناك اخلي ما بينهم 3 4 ساعات.
1: بينفع مع حقن التخسيس ولا الاثنين مع بعض مشكله؟
0: مش مشكلة كبيرة، في ناس بتقدر تعمله وفي ناس ما بتقدرش، بس انا ما بفضلش اكتر من 12 ساعة، لان اصلا لما بتقعدي فترة كبيرة معدتك ما فيهاش اكل هي كده كده بيكون فيها اسيدز، فممكن تعملي مضاعفات. ليه؟ هو انا ليه اعمل
1: يعني
0: ده؟
1: يعني بلاش مع حقن
0: التخسيس. طبعا بلاش، هي اصلا اوتوماتيك بتخليك ان انت تاكلي كمية قليلة، خليكي بقى سمارت وتختاري الاكل المناسب ليكي. ما انت لازم تعودي جسمك، ما انت برضو يا داليا زي ما قلت لك مش هتفضلي طول حياتك تاخدي حقن التخسيس. هي وسيله، اداه هتساعدك ان انت تظبطي الوزن بتاعك، تظبطي عاداتك الغذائيه، وتساعدي بعد كده هتوقفها. مش هتفضلي طول حياتك تاخديها، فانا لازم امشي على نظام صحي مناسب ليا عشان لما اوقفها ابقى انا كده عندي لايف ستايل.
1: يعني هو نظام كويس بس برضو محتاج ان احنا نمشي على رولز معينه فيه.
0: طبعا طبعا بالتدريج. الدايت العادي جدا 12 ساعه، بعد كده ممكن ابجريد اصوم 14 ساعه، اخري مع السيدات كلها بكل الاعمار 16، ما بزودش عن 16
1: اكتر من كده.
0: انا لما يكون حد بيتابع معايا، انا لما حد يكون بيتابع معايا وماشيين على نظام متقطع وتجيلي فرحانه بقى، ده انا صمت النهارده 20 ساعه ما بسقف، لا ده انا بقى
1: ايوه بس هو بيخسس بسرعه.
0: ما هو ده غلط انت. ما هو الفكره يا داليا برضو مش ان انا اخس بسرعه، الفكره ان انا اخس صح، ولما اجي اخس اخس من دهوني عشان شكل جسمي يتغير. طب انا اسالك سؤال، هل انت تكوني مبسوطه انك تنزلي على الميزان 6 كيلو و7 كيلو ومعظمهم عضلات وميه وشكل جسمك زي ما هو، ولا تنزلي 2-3 كيلو بصحة شكلك حلو، بشرتك حلوة، شعرك ما بيقعش، هدومك بتتغير وحطي تحتيها 100,000 خط
1: المقاس طبعا،
0: مقاساتك
1: طبعا.
0: انا لما تجيلي تقولي لي الاقي ميزانك ثابت بس الاقي شكل جسمك في اللبس متغير،
1: مش مهم طبعا،
0: شكرا انا كده مبسوطة، انا كده عملت اللي عليا ومبسوطة جدا. صحتك كويسة، شكلك حلو، مش تعبان، يا فرحتي اعمل نظام مش مناسب ليا، شكلي وحش تعبان، كل اللي يشوفني ايه ده هو انت تعبانه كده ليه، ولا اعمل حاجه تقولي ايه ده انت حلوتي كده ليه.
1: بالظبط
0: تفرق
1: صح. عندنا شويه اسئله كده هنجاوب عليها ب او لا.
0: اوكي
1: اوكي
0: يلا بينا.
1: النسكافيه بيوقف الحرق؟
0: بيقل لو تاخد غلط.
1: اتاخد غلط ازاي؟
0: كميه لبن كتيره.
1: اوكي
0: كميه لبن سكيمت. كتيره انا ما بحبش اللبن سكيمت.
1: ليه بقى
0: كده؟ عشان انا بشيل اصلا الدهون الصحيه اللي ربنا خلقه بيها. بيعلي السكر بسرعه، يا اما اخد اللبن بصورته الطبيعيه لو انا شخص صحي ما عنديش مشاكل مع اللبن زي الناس عندها حساسيه لاكتوز مثلا، او معدتها ما فيهاش الانزيم اللي بيهضم اللبن، ده رقم واحد. عندي مشكله تمام اوقف، ما عنديش مشكله اخده بصورته
1: يعني
0: الطبيعيه.
1: واحد نسكافيه في اليوم
0: تمام
1: اللي هو الصبح
0: زي الفل
1: بس كده
0: من غير اضافات، يعني بلاش التلاتة في واحد ده ممنوع تماما. انا ما فيش اوبشن ان
1: لبن عادي جدا،
0: لبن طبيعي جدا
1: لو ما فيش منه اضرار.
0: ده سلام بقى لو لبن اللي هو عارفه انت اللبن بتاع زمان ده
1: البلدي ده،
0: البلدي ده والزبادي البلدي ما فيش احلى منه.
1: طب العيش البلدي بيزود الوزن؟
0: لا اخده صح.
1: اوكي يعني نقلل الكميه،
0: نقلل الكميه.
1: العشاء بعد الساعه 8 بالليل بيتخن؟
0: اكبر اكذوبه، مفيش حاجه اسمها اكل بعد الساعه 8 بيتخن، اكل بعد قبل الساعه 8 بيخسس، مفيش الكلام ده. الاكل الكميه السعرات اللي جسمي محتاجها، عدد عدد الجرامات البروتين والنشويات والدهون اللي انا جسمي محتاجها اتاخدت بقى صبح ظهر بالليل.
1: ممكن حد بعد الساعه 8 بالليل ده ياكل وهو بينام الساعه 5 الصبح، فايه المشكله في الساعه 8؟ لما تهي الساعه 8 دي اللي هو هياكل وينام.
0: هو مش صح ان انا اكل وانام ده اصلا.
1: اوكي
0: ده
1: رقم مش الساعه 8 بقى،
0: لكن مش الساعه 8 مفيش حاجه اصلا، دي اكذوبه طالعه ان الاكل بعد الساعه 8 بيدخن ده.
1: طيب ممكن اخس وانا باكل حلويات؟
0: طبعا انا عمري ما امنع

0: اي حد بيجي لي ان هو ما ياكلش اكل
1: ده عظيم.
0: مفيش حاجه اسمها ان انا امنع اكل ده. انا لو منعتك منه اول حاجه هتمشي يوم اتنين تلاتة الرابع من غير ما افكر ومن غير ما اعرف هتروحي تجيبيه. ليه امنع نفسي؟ ليه نخش في حته الحرمان؟
1: يعني الكميه تقل
0: بعقل.
1: طيب الملح لازم اوقف ملح عشان اخس؟
0: كتره غلط، كتره غلط، ما بمنعوش. بس
1: طيب هنروح بقى لحاجه كده كانت يعني كلنا زمان عملناها، الورقه اللي بتلف على شله الصحاب. يعني انا شخصيا حصل معايا كده زمان. اللي هو واحده صاحبتنا تروح لدكتور علشان تخس فتجيب لنا الورقه، فكلنا ما نخسش، هي الوحيده اللي بتخس.
0: طبعا
1: طيب هو طبعا كل نظام ما بينفعش الشخص التاني، بس لو مثلا اتنين في نفس السن في نفس الوزن ليه ما يخسوش الاتنين على نفس الورقه؟
0: هو انت جيناتك زيها؟ طبيعه جسمك زيها؟
1: يعني موضوع مرتبط بجينات مش موضوع
0: جيناتك واسلوب حياتك والفيتامينز اللي في جسمك، مواعيد نومك، حركتك، هي بتتمرن انت ما بتتمرنيش، هي محتاجه عدد جرامات معينه من الاكل انت مش محتاجاها، طبعا هيبقى
1: يعني ما لهاش علاقه بالسن والوزن والشكل والكلام.
0: هي ليها علاقه بكل حاجه. انا ما ينفعش اخد نظام وصاحبتي تاخد نظام او تاخد اختي تاخد نفس النظام. طريقه استجابه جسمك للاكل مختلف عنها، هضمك للاكل مختلف عنها.
1: يعني العيله اللي فيها خمس افراد الخمس افراد لازم يروحوا للدكتور علشان كل واحد ليه نظام مختلف،
0: والاهم حتى لو في بيت واحد، والاهم ان الدكتور لازم يكون عارف ان دول في بيت واحد.
1: ايوه عشان تكلفه، لسه هقول لحضرتك سيبك من التكلفة. تكلفه على البيت
0: غير التكلفه، بعيد عن التكلفه والماني وايز، اصلا الام هتزهق ان هي تعمل لكل واحد اكل، وانا ليه اعمل لكل واحد اكل؟
1: اتخانوا احسن.
0: لا طبعا ما ينفعش. انا لما تجي لي ام مثلا عايزه تخس تقولي طب انا هاكل ايه؟ الاكل اللي انت هتعمليه لاولادك ولجوزك ده اللي انت هتاكلي منه. مثلا انا عايزه اعمل الاكل الطبيعي جدا، ايه المشكله لما اكل مكرونه بشاميل؟ ممنعها؟ لا طبعا.
1: قطع صغيرة،
0: كل قطع قليلي الكمية بتاعتك وما تبدأيش أكلك بيها. يعني لازم تعرفي أبدأ إزاي الأكل بتاعي. اوعي تبدأي الأكل بتاعك بالنشويات، ابدأي الأكل بتاعك بالبروتين والخضار وخدي النشويات. فالصح إن أنا أختار النظام المناسب لحياتي عشان أستمر عليه. الكونسيستنسي أهم حاجة.
1: دكتور ندى نورتيني ويعني شرفتينا النهارده، والحلقه كانت مفيده قوي قوي،
2: خلصت بسرعه
1: وخلصت بسرعه. لينا حلقات تانية لان الموضوع كبير.
2: ان شاء الله
1: يعني. نورتيني حضرتك،
2: ميرسي يا دليل.
1: وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. دمتم في امان الله، اشوفكم الحد الجاي ان شاء الله الساعه 9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بنجاح مجموعة أورنج العالمية في مصر. الرئيس السيسي يعرب عن تطلع الدولة لزيادة استثمارات مجموعة أورنج ودراسة التعاون في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية. رئيس الوزراء يؤكد استمرار تنفيذ مشروع متكامل لتخضير المحافظات والتوسع في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 63 بعد 100 ضباط صف معلمين، ويؤكد أهمية دورهم في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من المقاتلين. الرئيس الأمريكي يرجح استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 12 بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم. وزير الكهرباء يشير إلى أن محطة الضبعة النووية ستوفر نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات الأمم الإفريقية الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخير.

0: 92 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض أبرز التفاصيل وملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريدة مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم وأكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالعديد من الملفات. بنتكلم عن ملف مصري دولي تكنولوجي، بنستمع فيه لتحليل الخبراء عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع قيادات شركة أورنج العالمية. كمان بنروح لملف عربي أممي، بنواصل فيه المتابعة اليومية حول المشاركة في اللقاءات المصرية وفي الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كمان بنستمع لتحليل سياسي عن اهتمام مصر بقضايا دول الجنوب ودول القارة الإفريقية. بعدها بنروح لمقر مجلس الوزراء، نعرف اجتماعات رئيس الوزراء النهاردة وأهم ملفاتها، وبنروح بعدها لمحافظة أسوان ونعرف عن مبادرات تأهيل الشباب واحتفالات شارع الفن، ومنها بننتقل لملف أمني اجتماعي بنعرف عنه في مبادرة أفراد أمن الجيزة لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين والكشف مجانا على المسنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. كمان كل ما هو جديد عن مبادرة زاد العزة من مصر لغزة واستعدادات مجلس الشيوخ لدور الانعقاد العادي الثاني الجديد. كل ده هيكون بين ايدين حضراتكم على مدار هذه الساعة من الساعة 11 لحد الساعة 12 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. هنعرف مع بعض كل تفاصيل هذه الملفات ونعرف معاكم كل تفاصيل الأخبار. خلونا الأول نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. بنتكلم دلوقتي عن نقلة نوعية في قدرات مصر الرقمية، بنتكلم كمان عن بناء وتنمية لقدرات الشباب المصري. هنعرف تفاصيلها من خلال لقاء السيد الرئيس النهاردة مع قيادات شركة أورنج العالمية، واللي هكشفه لنا ضيفي العزيز بمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد المجيد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن حرص السيد الرئيس على متابعة ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. إزاي حضرتك شاهدت هذا الاهتمام ومدى انعكاسه بالإيجاب على المناخ المصري؟
2: طبعا السيد الرئيس من خلال تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعمه بالبنية التحتية والتيسيرات اللي الدولة يعني اعطتها لهذا القطاع، والتغير النوعي اللي حصل في مجالات التعليم في مصر سواء من ناحية المرحلة الثانوية او الكليات، ده طبعا ده دفعة كبيرة جدا للقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبقى فيه بنية تحتية وقوة بشرية كبيرة جدا بتعول عليها كبرى الشركات العالمية الموجودة في مصر او اللي عايزة تستثمر في مصر. وده بالفعل فتح مجال كبير جدا للشركات انها تيجي تستثمر في مصر، وتعتبر مصر هي المكان الاساسي اللي بتنطلق فيه لافريقيا، يعني اصبحت نقطه تحول وفرص واعده للنمو والتوسع في افريقيا. وده يمكن اللي عبرت عنه رئيسه التنفيذيه لمجموعه اورنج العالميه في لقائها بالسيد الرئيس النهارده.
1: نعم ايضا يا فندم، يعني يمكن بنتكلم من ضمن توجيهات السيد الرئيس تم التركيز على ضروره للتعاون مع شركه اورنج العالميه في دورات تدريبيه متخصصه، سواء كان ده في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبه السحابيه وكمان الامن السيبراني. فازاي حضرتك بترى هذا الاهتمام وانعكاسه كمان على خلينا نقول تاهيل الكوادر المصريه الشبابيه من اجل ان يكونوا اكثر ثقه وان يكونوا قادرين على مواجهه متغيرات سوق العمل؟
2: طبعا توجيهات السيد الرئيس النهارده بتوسيع برامج بناء القدرات الرقميه للشباب المصري، ده حفز مجموعه اورنج بتقديم منح تدريبيه نحو 200 الف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، وكمان اعتماد الشهادات ديت بشكل دولي. ده طبعا ليه تأثير كبير جدا، وبخلاف ان المجموعة خصصت حوالي 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ده طبعا بينعكس على الجودة بتاعت المنتج المصري. يعني انا لما بتكلم على خريج تم تأهيله علميا وتيجي شركة زي شركة اورنج العالمية بتثقل هذه الشهادة التعليمية أو المهارة بتدريب متخصص، تدريب باعتماد دولي، ده طبعا بينعكس على سوق مصر بشكل كبير جدا، وبيوضح القدرة المصرية في المجال التكنولوجيا المعلومات، وطبعا المجالات الحديثة اللي احنا بنتكلم فيها اللي أصبحت هي الاصطياح اللي هو مجالات الذكاء الاصطناعي. ده بكلي طبعا تأثيره على الخريج المصري وعلى المتخصص.
1: الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد المجيد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكر سيادتك. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، خليكم معنا، نرجع لكم بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم وبنروح دلوقتي للحضور المصري الكبير في أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هنتكلم عن العديد من القضايا اللي دفعت عنها مصر لمصالح كمان تخص دول الجنوب وكمان ضمان التمثيل العادل للدول الإفريقية والدول النامية. هنعرف عنهم أكتر من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
2: مساء الخير سمين، تحياتي لك وتحت أسر المسلمين.
1: مساء النور يا فندم. يعني بنتكلم في بداية الأمر عن هذا التواجد المصري الكبير والملفات التي تم طرحها بجانب نشاط وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم في نيويورك على هامش هذه الاجتماعات، فكيف ترى إجمالا توجيهات مصر الرئاسية بضرورة الاهتمام والاعتناء بقضايا الجنوب والدول الإفريقية؟
2: بالتأكيد احنا بنتكلم عن مشاركة قوية جدا للدولة المصرية في أعمال جميع العامة للأمم المتحدة 81 بمشاركة رفيعة بوفد ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أيضا كان بحضور السيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي. الحقيقة النشاط المكثف في مصر كان يعني ترجمته كلمة مصر قوية أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة، واللي تضمنت الحقيقة كانت كلمة شاملة كاملة معبرة عن دور الدولة المصرية ومحورية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط وتفاعلها الإيجابي مع كل القضايا المحيطة، إلى جانب الجهود الداخلية، جهود التنمية والتطور والتحديث اللي بتشهد كل قطاعات الدولة المصرية وكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كانت جزء أساسي من هذه الكلمة. ثم تفاعل مصر مع محيطها الإقليمي، بداية من القضية الفلسطينية وقضية والسلام في قطاع غزة، أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا على وقع الحرب الإيرانية، والموقف المصري الداعي إلى تسوية شاملة والسير في مسار الحلول السياسية والدبلوماسية عبر قنوات التفاوض وتجنيب أي منطق للصراع أو الصراع العسكري المسلح. نفس الأمر فيما يتعلق بقضية الممرات البحرية في المنطقة، سواء مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، والشواغل المصرية فيما يتعلق بالأمن المائي المصري، وكانت رسائل مصر واضحة ومحددة في هذا الأمر بأنها تدعو إلى ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي ورفض أي ممارسات إحادية. الأمر الآخر ملفات أخرى مثل السودان والصومال واليمن، كل هذه كانت مطروحة في كلمة مصر. ولكن إلى جانب هذه المواقف الحقيقة كان هناك نشاط مكثف للدبلوماسية المصرية على صعيد الدوائر المختلفة. بداية من الدائرة العربية كانت هناك سلسلة من اللقاءات التي أجريت مع وزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الاجتماع العام للأمم المتحدة، وكان فيها حديث بالتأكيد على العلاقات الثنائية مع الدول العربية والشراكة وتحديدا دول الخليج العربي والتنسيق والتوافق فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية. أيضا الدائرة الأفريقية كانت حاضرة، كانت هناك كثير من اللقاءات الدبلوماسية مع وزراء خارجية الأفارقة، سواء وزراء خارجية السودان وتنزانيا وأيضا كينيا، وأيضا هناك ملفات طرحت في هذه الاجتماعات يمكن لعلها أول أبرزها الملف الحرب السودانية. وكان هناك الاجتماع ثلاثي للسيد وزير الخارجية مع نظيره السوداني مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بوريس. أيضا على الصعيد الأوروبي كانت هناك حضور للدبلوماسية المصرية بلقاءات مكثفة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية. وبالتالي نحن نتحدث عن نشاط أو تفاعل إيجابي للدبلوماسية المصرية على صعيد الدوائر الثلاث العربية والأفريقية والإسلامية وأيضا الأوروبية إلى جانب الصعيد الأممي. وبالتالي نحن نتحدث من هذا المنطلق، نتحدث عن مشاركة قوية للدولة المصرية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، بشكرك على هذا الإيضاح. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف، بنتكلم عن قوافل زايد العزة ودعم مصر للأشقاء في غزة وما زال يتواصل. مع استمرار التحركات السياسية في المحافل الدولية والمشاورات الدبلوماسية مع الأشقاء والشركاء في شأن الأوضاع بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الهلال الأحمر المصري بيواصل إطلاق قوافل الخير في اتجاه قطاع غزة. كمان أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم قافلة زايد العزة من مصر إلى غزة، وهي القافلة الرابعة بعد 280 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وفي إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. هذه القافلة بتتضمن أكثر من 2794 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، واللي شملت أكثر من 1314 طن من السلاسل الغذائية والدقيق، وما يزيد عن 387 طن من المواد الإغاثية، وأكثر من 1035 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في هذا القطاع. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 9090 في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وبنروح بعد كده لملفنا الثالث واللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل عن رئاسة الوزراء والملفات الجماهيرية بجانب منظومة الخبز والسلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي. كل ده هنعرفه مع بعض ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنروح مع حضراتكم في ملفنا الثالث لمتابعة الملفات الجماهيرية من قبل السيد رئيس الوزراء ومنظومة الخبز والسلع التموينية، كمان توفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي. كل ده هنعرف ازاي تم تحقيقه مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في بداية الأمر حابين نعرف أبرز مدارة في لقاء رئيس الوزراء اليوم مع وزير التموين عن الموقف الخاص بالمخزون السلعي وتوجيهات هذا الملف.
2: يعني في الحقيقة هذا الاجتماع بيأتي في إطار سلسلة الاجتماعات من جانب رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين، وده للإطمئنان على كافة الأرصدة الاستراتيجية وكفاياتها للاستهلاك المحلي. ما حضرتك عارف هناك اضطرابات سياسية في العالم، هناك أزمات اقتصادية نتيجة أزمة مضيق هرمز، هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة التي يتم استيرادها من الخارج. نعم. وده نتيجة طبعا يعني أولا شركات النقل البحري غالبا ما ترفض أن هي تعمل في هذه الظروف، وإذا عملت فإن هناك ارتفاع في تكاليف الشحن والنقل والتفريغ والتأمين على السفن والبواخر. رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع يعني أوضح إن يعني منظومة السلع الغذائية والخبز والسلع التموينية من أهم الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة جدا، وأكد أن هناك دائما إجراءات استباقية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة أي طارئ يعني أو أي ظروف. زي ما حضرتك عارف إن عادة بيتم رصد المخزون في الداخل وكذلك رصد عمليات تداول السلع في الخارج، خاصة احنا عندنا سلعتين يعني من اهم السلع التي يعتمد عليها المواطن المصري، وهي القمح منتجاته في العيش، سواء كان عيش مدعم او عيش حر. وايضا في المقابل الزيوت، لان احنا بنستورد حوالي 90% من احتياجاتنا من الخارج. رئيس الوزراء يعني من خلال وزير التموين اطمأن على الأرصدة الاستراتيجية وايضا جهود الوزارة فيما يتعلق بانتظام عمليات الامداد والضخ وتوفير الاحتياجات وفقا لمعدلات الاستهلاك مع المتابعة الدائمة والمستمرة للأرصدة والكميات المتاحة. أيضا هناك تعليمات فيما تتعلق بانتظام منظومة الخبز والسلع التموينية وكذلك توفير احتياجات المخابز وضمان انتظام إتاحة السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطن من خلال البطاقات التموينية. أيضا في المقابل وزير التموين أوضح أن أرصدة السلع والمخزون وجهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على معدلات آمنة. كل ده بيأتي في إطار التوجيهات طبعا اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين. ولذلك الحكومة من خلال وزارة التموين قررت إضافة 18 سلعة جديدة إلى قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة. يرتفع إجمالي عدد السلع من 12 إلى 30 سلعة، يعني دول يبقوا متوفرين في المجمعات الاستهلاكية ومن حق المواطن إنه يحصل عليها.
1: يعني بنتكلم عن جهود كبيرة قامت بها رئاسة الوزراء من أجل مراجعة هذه المنظومة الكبيرة، واللي حضرتك وضحتها بمزيد من التفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم، ولكن نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: دين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: بنروح مع حضراتكم في هذا الملف وهو ملفنا الرابع لإطلاق مبادرة منابر الشباب ضمن مبادرتنا الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وعروض شارع الفن اللي بتتواصل في ميدان المحطة في أسوان. هنعرف عنهم تفاصيل أكتر من الزميل الإعلامي محمود الطنابي مراسل الراديو 90 90 في محافظة أسوان. يا أستاذ محمود أهلا بيك.
2: أهلا بيك وأهلا بكل مستمع راديو 90 90 في كل مكان.
1: يعني في البداية كنا حابين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل لإطلاق المبادرة وهي مبادرة منابر الشباب في أسوان وأهم المحاور التي بتشملها هذه المبادرة وهدفها في محافظة أسوان.
2: بالفعل يعني زي ما ذكرت مقدمة يعني هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان يعني دشن هذه المبادرة في مركز شباب النجاجرة التابع لمركز كومومبو وهو من مراكز الشباب المتميزة. يعني هذا المركز التحق بالتدريب الخاص بهذا هذه المبادرة مبادرة منابر الشباب التي تأتي يعني ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. أكثر من 1000 شاب من أبناء محافظة أسوان ودي كمرحلة أولى. يعني هناك مراحل هتكون تأتي في إطار هذه المبادرة تضم العديد من الشباب. هذه المبادرة يعني أهدافها أهداف سامية جميلة. هذه المبادرة تهدف إلى يعني ربط الشباب بالتنمية المجتمعية، تعريفهم بالمشروعات القومية، يعني واختيار 100 سفير لاستراتيجية أسوان 2040، وتعريف الشباب أيضا برؤية مصر 2030. هذه المبادرة تمثل نموذج أيضا محلي رائد للاستثمار في طاقة الشباب، فيها برامج تدريبية لتوعية الشباب بأهمية في مجال القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المجتمعية. حتى الآن يعني تقدم للمبادرة 1200 شاب، تم اختيار 1000 شاب وبيتم تدريبهم حاليا. التقديم يعني مستمر حتى 30/9. سيتم يعني عمل حوالي 20 ورشة عمل تمهيدا لاختيار 100 شباب وفتاة يمثلون نخبة من المشاركين في هذا هذه المبادرة مبادرة منابر الشباب ليكونوا سفراء لاستراتيجية أسوان 2040 ويمثلوا يعني ثقافة التنمية والمشاركة المجتمعية إلى مختلف مراكز ومدن المحافظة. وسيتم عقد مؤتمر عام في نهاية كل مرحلة. يعني هذه المبادرة يعني نستطيع أن نقول أنها تهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء من قبل شبابنا لوطنهم الأم مصر. وبالفعل يعني شبابنا شباب واعي وده دليل على عدد المشاركين في هذه المبادرة وهم كثر، بالإضافة إلى هناك مراحل ستكون إن شاء الله تستوعب كل الراغبين في الالتحاق بمثل هذه المبادرة التي تهدف إلى ربط الشباب بمشروعات القومية وأيضا المشاركة في التنمية المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأيضا تعريف كل المواطنين من خلال الشباب هيكونوا يعني كسفراء للتعريف بهذه المشروعات وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
1: بالفعل بشكر سيادتك، شكرا جزيلا الزميل الإعلامي محمود الطنابي مراسل الراديو 90 90 في محافظة أسوان على كل هذه التفاصيل. شكرا يا فندم.
2: شكرا لك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في ملفنا الرابع بنتكلم عن مجلس الشيوخ واللي بيستعد لدور انعقاد جديد من المقر الجديد في العاصمة الجديدة، ده في انتظار صدور القرار الجمهوري بدور الانعقاد العادي الثاني الجديد، وهو استعد من خلاله مجلس الشورى لانطلاقة برلمانية جديدة لأول مرة من مقره الجديد في العاصمة الجديدة بمجموعة جديدة أيضا من المناقشات في ملفات جمهورية وتشريعية ليكتمل انتقال غرفتي البرلمان النواب والشيوخ لمقرهم الجديدة. وفقا كمان لمصادر برلمانية قالت ان المجلس جاهز تماما لاستقبال نواب الشيوخ وعقد الجلسة الافتتاحية وجلسات الاجراءات، وده برئاسة المستشار عصام الدين فريد. اما المادة رقم 115 من الدستور بتنص على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس وهو الاول من اكتوبر. لسه مستمرين مع حضراتكم، فاصل اعلامي ونرجع لكم تاني.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

راديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وبنعرف مع حضراتكم في ملفنا الخامس وللأسف ملفنا الأخير أخبار الحملات الأمنية وتعديلاتنا المرورية. بنعرف كمان عن تحركات الشرطة المصرية وكمان مبادرة كلنا واحد. هنتكلم عن ضباط الجيزة واللي بيسددون المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين. كمان هنعرف مستشفيات الشرطة وإزاي بتستقبل الكبار مجانا في اليوم العالمي للمسلمين. كل ده هنعرفه من الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. يا أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا يا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا أستاذ المستمعين الكرام، أهلا
1: بتحياتي. أهلا بيك. في البداية كنا حابين نعرف تفاصيل تحرك أفراد أمن الجيزة علشان يقوموا بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين ضمن مبادرة كلنا واحد.
2: طبعا في نطاق هذه المبادرة يمكن احنا طبعا شفنا اللفتات الإنسانية اللي قامت بها مديرية أمن الجيزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. اتخذ ضباط مديرية أمن الجيزة خطوة إنسانية لدعم الطلاب الغير قادرين بعدما تكفلوا بسداد المصروفات الدراسية لألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية، وتكفل الضباط بسداد المصروفات الدراسية لألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية من غير القادرين بعدد من القطاعات الجغرافية بمحافظة الجيزة، وذلك عبر البريد المصري وفقا لآلية الدفع المعتمدة. توجه عدد من الضباط إلى المدارس لتسليم الإيصالات الخاصة بالسداد في مشهد يؤكد البعد الاجتماعي والإنساني في الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية لتكتمل بذلك خطوات المبادرة وتصل المساعدة إلى مستحقيها لبداية عام جديد دون أعباء مالية. وبتعمل وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا من منطلق أن الأمن رسالة إنسانية، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية وبداية عام دراسي جديد. كذلك أيضا في نفس هذه المبادرة بتمتد فعاليتها من خلال 3118 منفذ لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية وبأسعار مخفضة، وبتمتد مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية رقم 28 لنهاية هذا الشهر، أو بتمتد لتوفير جميع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار بتصل بالتخفيضها فيها إلى 40%. وبتوفر أيضا المبادرة المستلزمات المدرسية من خلال منافذ متعددة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومديرات الأمن المختلفة، مع التوسع في أعداد المنافذ المشاركة التي وصل عددها ل 3118 منفذ، بتضم أيضا 2648 سلسلة تجارية و 231 مكتبة و 128 شاغل رئيسي وفرعي، إضافة إلى القوافل المتحركة. وتم الدفع أيضا من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك إلى جانب المنافذ الموجودة في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل سيارات أمانة تابعة لمنظومة وزارة الداخلية. وإن أماكن منافذ استراتيجات المشاركة في هذه المبادرة جميعها موضحة أيضا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وبيأتي ذلك في حرص وزارة الداخلية واستمرار جهودها للمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الدور المجتمعي للوزارة وما يتقدمه من أوجه للرعاية الإنسانية والاجتماعية.
1: الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا أستاذ مازن موفق دائما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90، ولكن من خلال ملفنا الأخير واللي بنتكلم فيه عن عناوين الأخبار ما قبل الساعة 12، وبرعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنطلق غدا في العاصمة الجديدة فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، وبتنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري. أما الجريدة الرسمية المصرية نشرت اليوم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 395 لسنة 2026،

بإرسال مندوبيهم لتسلم الزي من ديوان عام الوزارة. أما وزارة الأوقاف بتعقد 625 ندوة علمية في المديريات الحدودية غدا، ده هيكون عقب صلاة العشاء تحت عنوان حرمة تصوير الآخرين بدون إذن وضمن مبادرة صحح مفاهيمك. أما كمان بنتكلم عن دفتر العزاء، المستشار شريف الزند نجل المستشار الراحل أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق أعلن إقامة عزاء ولده غدا في مسجد المشير طنطاوي، طبعا خالص التعازي والمواساة لأسرة المستشار الراحل أحمد علي الزند، وبنتمنى لأهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله بواسع رحمته. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية وصعدنا الاقتصادي، مصر سجلت صادرات صناعات غذائية بقيمة 5 مليار دولار و128 مليون، ده في الفترة من يناير لأغسطس لعام 2026 مقابل 4 مليار و629 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة تقدر بحوالي 499 مليون دولار ونمو قدره 10.8%. أما عن الرياضة فبعثت منتخب مصر الأول غادرت اليوم في طريقها إلى مدينة جوبا استعدادا لمواجهة جنوب السودان الثلاثاء المقبل. كمان في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا بإذن الله في القاهرة الكبرى 32 أما الصغرى 23. لحد هنا نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي كانت من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الاستاذة غريد مصطفى. تشرفت جدا بوقتي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معكم انا مازن سامي وفي رئاسة التحرير الاستاذ محمد الصنباطي. بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، غدا باذن الله يتجدد اللقاء كعادتكم يوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 مع زميل آخر وملفات جديدة. أما دلوقتي خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجموعة أورنج في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي. الرئيس السيسي يعرب عن تطلعات الدولة لزيادة استثمارات مجموعة أورنج ودراسة التعاون في المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية. رئيس الوزراء يؤكد استمرار تنفيذ مشروع متكامل لتخضير المحافظات والتوسع في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء. اليوم الاثنين انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026. وزير الخارجية يعقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات للفعاليات الإفريقية والمقرر استضافتها في مدينة العلمين الجديدة. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 63% ضباط صف معلمين ويؤكد أهمية دورهم في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من المقاتلين. وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة. الرئيس الأمريكي يرجح استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع. وزير الكهرباء يشير إلى أن محطة الضبعة النووية ستوفر نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. ورياضيا، طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات الأمم الإفريقية الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.